وصرخت محتدما قفي والريح والريح والريح تمضغ ما تطفي لا تعتزل أبدا.

0: ما بين لحظة غيرت مصيرا وصوت ما زال يحمل صدى ما حدث، تولد الحكاية.
1: ضيوفنا نساء ورجال، شباب وأطفال، شهود على زمن كامل. هنا لكل تجربة معنى، ولكل صمت حكاية، ولكل إنسان أثر يستحق أن يروى.
0: بودكاست الشاهد مع نوفل العواملة. كن أنت الشاهد على حكايات صنعت أصحابها وقد تغير شيئا فيك أنت أيضاً.

خليتيني في حالي، حسيت معك رخيص وغالي، كان بينا فينا ما وديالي، ويوم ما نخسر كان قدامي صر العبلاد تحب المالي، كان يلقى عشير زماني.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرناً على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرى مولده الشريف في ربيع الأول، وهذا الربيع هو ربيع سنة 48 و400 و1000 للهجرة، صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهله. أيا سامعي ذكر الحبيب تأهبوا وقوموا بنا نشكو، فقد سامنا البأس وقوفا على الأقدام في حق سيد تعظمه الأملاك والجن والإنس، له تخضع الأملاك عزا وهيبة إذا ما بدا من النجم والبدر والشمس، وتشتاق ذكره النفوس فتنتشي بأطرافها سكرا وما حفها الكأس، فيا معشر العشاق أين ولوعكم؟ فشهرتكم في حبه ما بها بأس، ألا فاطربوا أنسا بذكر محمد، فقد لاحت الأنوار وارتفع اللبس، فكل له عرس بذكر حبيبه، ونحن بذكر الهاشمي لنا عرس، صلى الله عليه وآله وسلم.

0: نفحاته المصطفوية، فأينعت به في رياض القلوب أزهارها، واستفاضت بخيره بين حدائق العرفان أنهارها. أدرك ذلك من ارتشف من رحيق الاستغراق في الكمال المحمدي، ونهل من ينابيع الفيض السرمدي، وذاق فيوضاته الرحمانية، ونال من عطاءاته الإحسانية، صلى الله عليه وآله وسلم.
1: काम कर गई दोनों ही मेरी बख्शिश के लिए, मोमिन की दुआ, सूफी की सदा।

لمولد أحمد في كل عام سرور بالعهود الماضيات، فهل لي يا زمان به وكبر وعظم وافتكر في الباقيات. فأحمد سيد الكونين طرام وخير الخلق من ماض وآتي، صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وعظم ومجد وكرم ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم لمولده في هذا الربيع الأنور الذي اختال بين الشهور، وكيف لا يختال وقد تشرفت فيه الدنيا والوجود بسيد الوجود صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.

أمده الله بالقرآن فهو له تاج بجوهرة التوحيد معقود، وزانه الله بالأخلاق فهي له عقد من الجوهر الوضاء منضود. المصطفى خير مولود وأكرمه، وليس يشبهه في الناس مولود. سل أمه عن كرامات له ظهرت ومعجزات، فذاك اليوم مشهود. عليه من صلوات الله أكملها، ومن تحياته بيض محاميد. الإمام سيدي أمين الكتبي رضي الله عنه. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: أحييكم مستمعينا الكرام، صباح الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في صباح الأخبار عبر ميدي آن في فترة إخبارية جديدة بمحطتها وفقرتها المتنوعة، إنتاجات مميزة نقدمها لكم كالعادة، منها ما يوقع من قسم تحريرنا وشبكة مراسلين حول العالم. أنتم كالعادة على موعد مع قصة اليوم، ميديا روبورتاجياتكم من بيروت وتوقيعات تقدم لنا توقيع خاص، موعد إخبارية موجزة ومفصلة تتعرفون من خلالها على أبرز الأحداث المغربية المحلية وكذلك الدولية. هذا كله بالإضافة إلى باقة مختارة من الفواصل الموسيقية يرافقني في إخراج كل فقرة صباح الأخبار لعدد اليوم عبد الرحيم الودراسي. قبل موجز الخامسة نتوقف.

0: إياكم عند طقس الفلاح مع مولي هاشم العلوي.
1: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يبقى مغيم شوية ولا غالفيه صفا مع الشمس في النواحي اللي في شرق الخط الناظور والزازات بحال حتى في ناحية سوس والسواحل اللي ما بين أكادير وطرفايا. أما في المناطق الأخرى الحال صافي ومشمش، الريح غادي يصوت شرقي في جل المناطق ما عدا في الأطلس المتوسط تادلا وناحية سوس فاش غادي يصوت غربي، القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو هابطة لقل من 40% في غالب النواحي ما عدا في بعض السواحل القلال فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار غادي تعود تطلع بشي درجات على ديال البارح، ما بين 26 و 29 درجة في ناحية الريف، ما بين 26 و 36 درجة في ناحية سوس، ما بين 27 و 43 درجة في واد الذهب، ما بين 28 و 33 درجة في دكالة، ما بين 28 و 36 درجة في ناحية عبدة، ما بين 29 و 33 درجة في اللوكوس والمنطقة الشرقية، ما بين 30 و 34 درجة في ناحية الشوية، ما بين 32 و 38 درجة في الساقية الحمراء، 33 34 درجة في ناحية سايس، ما بين 33 38 درجة في الأطلس المتوسط وناحية الحوز، 34 35 درجة في الغرب، ما بين 36 40 درجة في ناحية تادلة، ما بين 38 44 درجة في تافيلات، وما بين 41 44 درجة في ناحية درعا. وفي هذا الطقس اللي رجع فيه الشرقي والشوم في عدة نواحي في الحياة ديالنا، الأخوات والإخوان الفلاحة اللي عندهم شوية ديال الذرة المازوزية خاصهم يردوا بالهم بزاف مع تكاثر السوسة اللي تيمكن تهلك الزراعة إلى دخلت الكسب ونخراته من الداخل، وهذا علاش لازم من المراقبة وتتبع التطور ديالها والتقابل اللي تديرهم في الكسبة ديال الذرة، وإلا كان لازم يداويو ضدها بالأدوية الخاصة والمرخصة ضدها قبل ما تغفلهم، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
0: الخامسة بميدي موجز الأنباء. أهلا بكم. مستهل هذا الموجز من الولايات المتحدة، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبرام اتفاق نفطي مع فنزويلا وصفه بأنه أكبر صفقة نفط في تاريخ العالم. وقال ترامب إن الاتفاق يمنح واشنطن السيطرة بالأغلبية على أكثر من 560 مليار برميل من

0: أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الصفقة تمثل انتصارا كبيرا للشعبين الأمريكي والفنزويلي. إلى أخبار الشرق الأوسط اللحظة، حيث حذرت إيران الولايات المتحدة من أن سياسة الضغوط التي تنتهجها واشنطن لن تجدي نفعا، مؤكدة أن العودة إلى المسار الدبلوماسي ما زالت ممكنة. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قال إن إعادة المسار الدبلوماسي إلى طريقه ليست مستحيلة، لكنها تتوقف على إدراك واشنطن أن الضغط لا يجدي نفعا. واتهمت طهران العقوبات الأمريكية بانتهاك القانون الدولي، مطالبة الدول بفرض تطبيقها. في مقابل ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تشديد ضغوطها الاقتصادية على إيران بخطة لقطع عمليات مصرف مصري كبير في الإمارات العربية المتحدة عن النظام المالي الأمريكي. جدد الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم رفضه اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، مؤكدا أن الحزب لن يستسلم. قاسم قال في خطاب بث عبر قناة المنار التابعة لحزب الله إن الحزب ضد اتفاق الإطار وندعو إلى إسقاطه. يقول إلى ذلك، أكد مراقبون أنه رغم محدودية النتائج إلا أن الدولة اللبنانية لا تمتلك بديلا عن التفاوض مع إسرائيل. أعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية على مدينة جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن مقتل 3 فلسطينيين. في تشريح للتفاصيل، قال الجيش الإسرائيلي أنه صف 3 إرهابيين حسب قوله في المنطقة، بينما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل 3 شبان في العشرينات بعد استهدافهم بطائرة مسيرة. أدى هجوم بطائرة مسيرة روسية على مستودع قرب العاصمة الأوكرانية كييف إلى اندلاع حريق هائل ووقوع انفجارات، ما أجبر أكثر من 200 شخص على إخلاء المنطقة. علاقة بفتيل الحرب المشتعل، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها أبلغت بوقوع عدة هجومات بطائرة مسيرة استهدفت محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا خلال هذا الأسبوع. يزور الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون لندن الأربعاء والخميس، حيث يفتتح معرضا يحتفي بمنسوجة بايو التي قرر إعارتها لمتحف بريتش ميوزيوم في العاصمة البريطانية. الساكن الإليزي يلتقي من خلال هذه الزيارة للمرة الأولى رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بوغنم. بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقيتي تعزية ومواساة لكل من الرئيس الصيني شي جي بينغ ورئيس نيبال رام شاندرا بودل على إثر الفيضانات المدمرة التي شهدتها المناطق الحدودية بين الصين والنيبال، ضمنهما خالص التعزي وتضامن المملكة الكامل مع البلدين في هذا الظرف الأليم. نختم هذا الموجز بالخبر الرياضي، حيث بسم الدولي المغربي ياسر الزبيري على هاتريك خلال 21 دقيقة أمام إلتشي ليقود راسينغ سانتندر إلى فوزه الأول هذا الموسم في الدوري الإسباني بنتيجة 3-2. وبهذا الإنجاز اللافت، دخل الزبيري تاريخ راسينغ سانتندر بانضمامه إلى قائمة نادرة من لاعبي النادي الذين سجلوا 3 في مباراة واحدة بالليغا الإسبانية. نقطة نهاية الموجز، فاصل بعده نواصل.
1: أصوات نعرفها
2: ونشرب مرافق
1: وحكايات تبدأ من جديد،
3: تختلف الأتابع وأهوار.
1: موعدنا الاثنين المقبل على ميديا.
4: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
0: أحييكم من جديد مستمعين الكرام في صباح الأخبار عبر ميديا، صباحكم سعيد. اللحظة إلى أولى مواد إنتاجنا في صبيحة السبت، نستهلها كالعادة بقصة اليوم من قلب خليج سان فرانسيسكو، حيث تلتقي الأمواج العاتية بأسوار التاريخ الصامتة. عاد اسم الكاتراز لقلب النقاش في المجتمع الأمريكي. في 2006 في أبريل طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس بتمويل قدره 152 مليون دولار لإعادة فتح أبواب هذا السجن الأسطوري

يكون حسب رؤيته حصنا يلجم أعتى المجرمين ورمزا صارما للقانون والعدالة. قصة الكتراز ترويها لنا الزميلة منال الرقيوق.

نغمة تضعك في صورة دروب السويرة ومراكش وأنت حيث أنت. يعلو صوت القراقب ويهتز المكان بإيقاع عميق فريد من نوعه، إيقاع تتحكم فيه آلة الهجهوش أو الجمبري، روح موسيقى غناوة المغربية الضاربة في جذور التاريخ. الهجهوج ليست مجرد آلة موسيقية، هي حكاية سفر طويل بدأ من أعماق إفريقيا جنوب الصحراء قبل أن يصبح أحد أشهر رموز التراث المغربي، وعلى وجه الخصوص في مدينة السويرة وفي المناطق المجاورة وصولاً إلى مراكش. تقول رواية بأن أصول الهجهوج جاءت مع الأفارقة الذين وصلوا إلى المغرب منذ قرون، تحديداً في القرنين 16 و17، خاصة خلال فترات تجارة القوافل العابرة للصحراء المغربية. حمل هؤلاء معهم إيقاعاتهم وأغانيهم الروحية وآلاتهم التقليدية. وحقاً حين تتأمل وتصغي لنغمة من نغمات الهجهوج تحس بالفولكلور الإفريقي العريق. كانت مدن مثل السويرة ومكناس ومراكش محطات أساسية لهذا الامتزاج الثقافي الكبير. الهجهوج يصنع عادة من خشب منحوت بعناية وحرفية مغربية متأصلة، ويغطى نصفه بجلد الإبل أو المعز، وله ثلاثة أوتار غليظة تمنحه ذلك الصوت العميق والحزين. وعندما يعزف المعلم الجناوي عليه يبدو الصوت كأنه يحكي قصة ألم وفرح في نفس الوقت، حتى إن البعض يرى أن إيقاع موسيقى جناوة تحمل صدى معاناة الأفارقة قديماً.

ومع مرور الزمن لم تبقى موسيقى جناوة موسيقى للطقوس الروحية والزوايا، تحولت إلى جزء أصيل من الهوية المغربية، امتزجت فيها الثقافة الإفريقية مع الروح الصوفية المغربية، فأصبحت فناً فريداً لا يشبه أي موسيقى أخرى في العالم. ثم جاءت مدينة الصويرة لتمنح هذا الفن حياة عالمية جديدة. ففي مهرجان جناوة وموسيقى العالم الشهير الذي تأسس في العام 98 900 وألف، صار الهجوج يلتقي مع الجاز والبلوز والموسيقى العالمية، وأصبح المعلم الجناوي سفيراً للموسيقى المغربية في العالم. ومع أول نغمة من الهجوج يعرف الجميع أن روح جناوة حضرت.

من أبرز من عزف على الهجهوج وأمتع العاشقين لهذا الصنف الموسيقي نجد الفنان الراحل المعلم محمود جينيا، مصطفى باقبو، حميد القصري وغيرها من الأسماء والمجموعات التي استعملته في أغانيها الشهيرة كمجموعة ناس الغيوان. وبفضل الهجهوج وما يمنحه لموسيقى غناوة تم إدراج هذا الفن المغربي الأصيل كتراث ثقافي غير مادي للإنسانية من قبل منظمة اليونسكو في 12 من دجنبر عام 2019. اليوم آلة الهجهوج لم تعد آلة تقليدية فحسب.

0: الحسب هي رمز لذاكرة جماعية وصوت يحمل تاريخ إفريقيا والمغرب معاً. وعندما تسمع رنين أوتارها في ساحة قديمة أو مهرجان عالمي، تشعر وكأن التاريخ هو من يعزف. أعود لكم مجدداً مستمعينا الكرام. كانت هذه قصة الهجهوج، هذه الآلة التي تجسد بدورها الفن التاريخي للمملكة المغربية. اللحظة مستمعينا الكرام إلى ميديا روبورتاج من بيروت. في زيارة تحمل دلالات اقتصادية لافتة، استقبلت بيروت وفدا إماراتيا يضم نحو 80 رجل أعمال ومستثمرا من قطاعات مختلفة لبحث فرص التعاون والشراكة الاقتصادية مع لبنان في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد والمنطقة. وزيارة تعيد فتح قنوات التواصل والاستثمار بين البلدين وتطرح سؤالا أساسيا: ماذا بعد؟ هل تنتقل العلاقات والاقتصاد الاقتصادية اللبنانية الإماراتية من مرحلة استكشاف الفرص إلى تنفيذ المشاريع؟ وكيف كانت أصداء اللقاءات؟ مراسلنا خلدون زين الدين يتتبع خيوط هذه الأسئلة في ميديا روبورتاج من بيروت.
1: في فرص كثيرة موجودة، وموجود هناك خبرات كثيرة موجودة في الإمارات، كيف لبنان تستفيد منها ونحن نستفيد كذلك.
2: وفد إماراتي اقتصادي رفيع المستوى في بيروت، زيارة بتوقيت استثنائي فتحت قنوات تواصل اقتصادي استثنائي. زيارة الوفد فتحت الباب واسعاً أمام الاستثمارات الإماراتية في لبنان بعد سنوات من أزمات أبعدتها عن السوق اللبنانية. أزمات لبنانية كانت لها تداعيات كبيرة على الداخل اللبناني. محمد شقير رئيس الهيئة الاقتصادية اللبنانية:
3: يعني هذا الوفد بهالحجم بهالوزن أنا ما شايفه بعد بلبنان، وبعتقد حتى الإماراتية ما عم بيوفر من 87 شركة لأي دولة.
2: ومحمد العوضي رئيس غرفة التجارة والصناعة في الشارقة:
4: اليوم سعيدين وجودنا في بلد صديق وشقيق جمهورية اللبنانية.
2: مرت على لبنان حروب إسناد وأزمات ومآسي معيشية أبعدت المستثمرين، ولكن
5: لبنان كان مزار للدراسة.
2: حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية:
5: نحن الآن في صدد دعم هذه الشراكة المستمرة ما بين دولة الإمارات وما بين لبنان. نحن مستعدين إلى نقل المعلومات ونقل النوها والمعرفة اللي موجودة في دولة الإمارات تحت يد وتحت أمر أخواننا وشقائنا في لبنان الشقيق.
2: الزيارة الإماراتية أعطت أولاً إشارة إيجابية وأطلقت مسارات عدة من مجلس الأعمال والمشاريع المشتركة إلى التعاون الحكومي والبحث في قطاعات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا واللوجستيات. الاهتمام الإماراتي لا يبدو محصوراً بالعقارات والسياحة، بل يمتد إلى قطاعات إنتاجية وبنية تحتية يمكن أن يكون لها أثر مباشر في الاقتصاد اللبناني. علي الشمري رئيس تنفيذي لشركة إماراتية:
6: الطاقة قطاع حيوي نعتبره هو العمود الفقري لأي قطاع.
2: وعارف الخوري مطور عقاري:
7: اليوم ما شاء الله شفت الترحيب اللي موجود وتبادل الأفكار اللي صايرة، فتح الآفاق الجديدة بين المنطقتين.
2: أهمية الزيارة لا تكمن في حجم الوفد واللقاءات فحسب، بل في السؤال الذي يبدأ طرحه الآن: ماذا بعد؟ ما المطلوب الآن؟ ما التالي؟ إلي رزق رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية:
8: نتمنى اليوم على المسؤولين اللبنانيين بالحكومة أنه نسرع بعملية إقرار قوانين اشتراك القطاع الخاص مع العام البي بي بي لتسهيل تلك الاستثمارات.
2: ما الذي أظهرته الزيارة؟ توفيق دبوسي رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال اللبناني:
9: المسنا جدية ومحبة واحترام للشعب اللبناني عند الشعب الإماراتي.
2: الانتقال من استكشاف الفرص إلى تنفيذ المشاريع يتطلب من لبنان توفير البيئة التي يحتاج إليها المستثمر، فيما يفترض أن تتحول المحادثات بشأن اتفاق الشراكة الاقتصادية ومجلس الأعمال اللبناني الإماراتي والشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى خطوات عملية. وفق المعطيات، وفد لبناني سيزور الإمارات الأحد المقبل لمتابعة نتائج زيارة الوفد الإماراتي إلى بيروت. خلدون زين الدين، بيروت، ميديا.
10: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
0: الخامسة والربع باستوديوهاتنا في ميديا، إليكم أبرز العناوين.

0: ترامب يعلن صفقة نفطية تاريخية مع فنزويلا. واشنطن تسعى للسيطرة على أكثر من 65 مليار برميل. الرئيس الأمريكي يتوقع خفض أسعار البنزين. وروبيو يصف الاتفاق بالفوز الكبير للشعبين. إيران تحذر واشنطن من سياسة الضغوط وتبقي الباب الدبلوماسي مفتوحا. طهران ترفض العقوبات الأمريكية. وواشنطن تشدد خناقها الاقتصادية على إيران. ياسر الزبيري يشعل الدوري الإسباني بهاتريك تاريخي ويقود راسينغ سانتاندر لفوزه الأول. الزبيري يدخل تاريخ الراسينغ وينضم إلى قائمة نادرة من مسجلي الهاتريك للنادي في الليغا الإسبانية. واصلوا إياكم مستمعينا الكرام اللحظة إلى نقاش الحصاد. أقل من شهر يفصلنا عن موعد الانتخابات التشريعية في المغرب. مع اقتراب هذه الاستحقاقات يطرح مجددا موضوع الترحال السياسي في ظل انتقال برلمانيين ومنتخبين من حزب لآخر بحثا عن تزكيات وترشيحات جديدة. الأمر الذي يعيد إلى الواجهة مسألة متانة الانتماء الحزبي وقوته. اعتماد سلام تناقش الظاهرة مع ضيفي نقاش الحصاد وهذا مقتطف منه.
1: وأرحب بداية بالدكتور عبد الهادي مزراري الكاتب الصحفي. أهلا وسهلا بك معنا عبر الميديا.
2: أهلا ومرحبا أستاذ الفاضلة والأستاذ الكريم ولكل المستمعين.
1: شكرا لك. كما أرحب بالدكتور زكريا العروسي الباحث في القانون العام والعلوم السياسية. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ زكريا.
3: أهلا وسهلا. شكرا على الضيافة وتحية للأستاذ الكريم.
1: شكرا لك. أبدأ معك أولا دكتور عبد الهادي مزراري. الترحال السياسي أو الترحال الحزبي هو موضوع يظهر ويختفي, يظهر مع الانتخابات ويختفي بعدها. لماذا يقترن الترحال السياسي تحديدا بقرب موعد الانتخابات؟
2: أولا وفي البداية يجب أن نعطي لهذا المصطلح حقه أو ما يستحقه من وصف كلمة مصطلح ترحال. وده حمولة قدحية في الأصل, لأنه في الحالات الطبيعية كان يفترض أن نسميه انتقالا أو حد انشقاق مثلا عن حزب, ويحدث هذا في الأوساط السياسية السليمة عندما مثلا يبلغ الأمر بالمنتسب لحزب ما بعدم الاقتناع إما بأفكاره أو بالاختلاف معه في تصورات معينة أو بسبب وجود مثلا أفكار تتناقض أو ظهور مستجدات تتعلق ببرامج انتخابية أو مشاريع أو ما شابه ذلك. لكن في الحالة التي نتحدث عنها وكما تفضلتم بالذكر أنه موسمي, يعني يقترن بقرب الانتخابات, فتكون له أسباب أخرى وتزكي ما نسميه بهذه الحمولة القدحية ترحالا. لأن الأسباب تبدو أولا في البداية بحثا عن المصالح, بحثا عن تزكيات, كذلك محاولة الوصول إلى الحزب الأقوى أو الرهان على الحزب الذي يفترض أن يفوز بالانتخابات. وهذه العمليات ربما هي لا تعكس العمل السياسي الجاد ولا تمثل بطبيعة الحال أي عنصر حزبي يحترم نفسه ويتلزم بالكفاءة وبالإخلاص لمبادئ الحزب. عادة ما تحدث مثل هذه الأمور في أحزاب هشة ليست لها قواعد شعبية وليست لها قيادات سياسية متينة ورصينة وملتزمة بمبادئ الحزب, فبطبيعة الحال هذه الظاهرة هي سلبية. من جانب آخر, حاول المشرع المغربي أو نقول بصفة عامة الصايرين على القانون التنظيمي للأحزاب وللانتخابات أن يقلص من ظاهرتها ويحد من آثارها, لكنها ما تزال مستمرة, وهذا يلحظ بشكل كبير عندما تقترب الانتخابات.
1: نعم. دكتور زكريا العروسي, إلى أي مدى ترتبط ظاهرة الترحال بالبناء الحزبي في المغرب؟ بما أن الدكتور عبد الهادي مزراري أشار إلى الأحزاب, إلى أي مدى ترتبط بضعف الارتباط الإيديولوجي تحديدا والتنظيمي في هذه الأحزاب وضعف الارتباط بها من قبل منتخبيها؟
3: في الحقيقة أنا أيضا

0: أضم صوتي إلى الأستاذ الكريم في إعادة النظر في يعني استعمال شائع لمصطلح الترحال السياسي، ولن أكرر ما قاله أستاذنا، لكن أريد أن أثير نقطة إلى أن استعمال الترحال هو من الخطأ الشائع الذي إن أردنا أن نقرب المعنى سنستعمل يعني كلمة ترحال، لكن أضم صوتي إليه بأن الأسلمة خصوصا في الأوساط العلمية وخصوصا فيما يتر من نقاش عمومي هو اعتباره انتقالا. وربما أعتقد أن هذه المسألة في البنية السياسية المغربية ربما يجب إعادة قراءتها باعتبارها مؤشرا على طبيعة العلاقة أولا بين المنتخب وبين الحزب أكثر مما هو مجرد سلوك فردي. لربما حين يصبح الانتقال من حزب إلى آخر متكررا، وخصوصا نشهد المسألة مع اقتراب كل استحقاقات انتخابية، هذا يكشف ربما أن الانتماء الحزبي لم يتحول بعد إلى التزام سياسي وإلى تنظيم طويل. ربما هناك من لا زال ينظر إلى هذا الانتماء الحزبي هو مطية أو مدخل للتزكية، لكن ربما في المقابل سيكون من التبسيط يعني تفسير الظاهرة كلها بضعف يعني بضعف الإيديولوجيا أو بضعف الانتماء الفكري، إنه لابد من أن نستثني الأحزاب التي يعني لها بناء إيديولوجي، لها بناء فكري، لها مشروع ربما يجمع أعضاءها. لكن يمكن القول الأحزاب المغربية شهدت خلال العقود الأخيرة تحولات ربما جعلت هذه الفوارق الإيديولوجية أكثر حدة. ربما نحن أمام إشكال عويص في نظام الانتخابي المغربي يحتاج إلى التفكير أكثر في يعني أكثر من مسألة الإيديولوجية إلى إعادة تأسيس مفهوم الانتماء الحزبي.
1: نعم، وربما هي مسألة أخلاقية أكثر منها قانونية أيضا. نعم. دكتور زكريا العروسي، أعود إليك دكتور عبد الهادي مزراري بالحديث عن الأحزاب، ما مسؤولية هذه الأحزاب التي تستقطب مرشحين لديهم قاعدة انتخابية شبه جاهزة إن صح التعبير؟ أنت قلت في مقال لك إن الأحزاب لم تقم أو على الأقل بعضها لم يقم بما يجعل الرأي العام يشعر بأن الحزب الفلاني أجرى عملية تطهير في صفوفه الداخلية بدافع الإصلاح والتطوير واستقطاب الكفاءات وإتاحة الفرصة أيضا للشباب. لماذا يغيب كل ذلك برأيك؟
2: أولا هذا الواقع الذي نعيشه كما تفضلت، يعني أشكرك على يعني ذكر هذا المقطع من المقال بخصوص أن الأحزاب طيلة الخمس سنوات أو ربما في طيلة عمر الأحزاب السياسية لم تقم فعلا بعمليات تنظيف حقيقية، لذلك فتطرد العناصر التي يتبدو فيها الشبهات، وهذا الكلام هو محرم في الأحزاب السياسية. الأحزاب السياسية لا تطرد أحدا، لكن دعني أقول لك أنه في إطار هذه الظاهرة الترحال التي نضعها بين مزدوجتين، العملية تتم على الشكل التالي: أن المنتسب للحزب يصبح بحد ذاته بضاعة تباع وتشترى بين الأحزاب فيما بينها، وبالتالي كل الأحزاب السياسية الآن التي تلعن ظاهرة الترحال وتعتبره محرما فهي ترتكبه. بعضها الآن يشكو من ظاهرة نفور وهروب والهجرة الكثير من الكوادر من المنتسبين لهذه الأحزاب باتجاه حزب آخر، هذا يدل على أنه في وقت سابق كان قد استقطب وقام بالعملية نفسها لاستقطاب منتسبين من أحزاب أخرى. العملية في النهاية تؤدي إلى أولا إضعاف البرامج الانتخابية وإفراغها من محتواها بشكل قاتل، ثم كذلك تؤثر على ثقة الناخب بالمنتخب، وثالثا تفقد الأحزاب السياسية أهميتها، وفي المرحلة الرابعة تفشل المشهد السياسي برمته. على الأقل يجب أن يحترم المنتسب للحزب علاقته بالحزب. لكن سيدتي الفاضلة دعني أقول لك أن أحد الأسباب الرئيسية الأخرى التي تسهل عملية الترحال هو غياب الديمقراطية الحزبية.
1: شكرا لك الدكتور عبد الهادي مزراري، وسأختم معك الدكتور زكريا العروسي بعد التشخيص لنتحدث أيضا عن سبل ربما العلاج أو مداخل الإصلاح، ما المطلوب من الأحزاب السياسية تحديدا على مستوى أنظمتها الداخلية وقوانينها وكذلك قواعدها الخاصة لمنح التزكيات من أجل إيقاف الترحال؟ أو سأستعمل الانتقال بما أنك قلت في جوابك السابق إنه أسلم علميا دكتور زكريا.
0: صحيح، هو الانتقال أسلم علميا، لكن إذا أردنا أن نستنكر الظاهرة يمكن يعني استعمال كلمة الترحال.
1: الترحال والدكتور عبد الهادي مزاري قال إن لها معنى قدحيا.
0: صحيح صحيح، وأتفق مع ذلك جملة وتفصيلا. فربما اليوم في رأيي هذا الإصلاح قد لا يكون مدخل يعني الأساسي هو مدخل العقوبات القانونية أو مدخل الزجر القانوني، وإنما يعني المدخل هو إعادة بناء العلاقة بين الحزب والمنتخب وبين الحزب والمنتمي إلى الحزب، إنه حتى لو يعني وضعنا عقوبات يعني في هذا الموضوع ربما من انتهاك الحق السياسي أن نمنع شخصا من الانتماء إلى حزب أو من مغادرة حزب، لكن ربما أرى أنه يجب أن تصبح التزكية الحزبية أكثر يعني مؤسسية وشفافية. ينبغي أن يعرف المناضلون والمرشحون مسبقا معايير الحصول على التزكية، ومنها ربما يمكن اعتماد الحضور التنظيمي داخل الحزب، الكفاءة، النزاهة، يعني الحصيلة الانتدابية، القدرة على تمثيل الحزب، الالتزام ببرامجه. يعني ربما كلما كانت يعني التزكية الحزبية واضحة المعايير، وإلا يمكن أن نتحدث عن تراجع جاذبية الانتقال من حزب إلى آخر بحثا عن مقعد انتخابي. ربما يمكن للأحزاب أن تعتمد يعني مسألة أن يمر المنتخب بولاية داخل بولاية انتخابية كاملة داخل الحزب قبل يعني تزكيته. أيضا ينبغي للأحزاب أن تعيد الاعتبار أساسا إلى التكوين السياسي، إلى التنشئة الحزبية، فالحزب الذي لا يسمع نخبه ويبحث عنها جاهزة قبيل الانتخابات ربما سيظل دائما معرضا يعني لإعادة إنتاج هذا الذي سميناه بالترحال.
1: وعلى كلنا دكتور زكريا، هذه الانتخابات هي اختبار للأحزاب السياسية بطبيعة الحال. شكرا جزيلا لك الدكتور زكريا العروسي الباحث في القانون العام والعلوم السياسية، وشكر موصول لك الدكتور عبد الهادي مزراري الكاتب الصحفي.
3: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
4: نرحب بكم من جديد مستمعينا الكرام في صباح الأخبار عبر ميديا، ونسعد كي نكون معكم عبر المباشر. أحوال الطقس بمنطقتنا المغربية.
5: في المغرب سماء غائمة جزئيا إلى مشمسة في أغلب الأوقات بالريف الغربي والمنطقة الشرقية وكذلك على الساحل الممتد بين أكادير وبوجدور، بينما ستكون الأجواء صافية في باقي أنحاء البلاد. درجات الحرارة 27 درجة مرتقبة بالرباط الدار البيضاء، 28 درجة في أكادير النذور أسفي، 31 بطنجة، 32 تسجل بالعيون وجدة السويرة، 34 بفاس، 37 ببني ملال، 38 ب مراكش، و 41 درجة على المقاييس تسجل بالرشيدية. الجزائر طقس غائم جزئيا إلى مشمس في أغلب الأوقات على الساحل والمناطق القريبة منه، بينما ستكون الأجواء صافية في باقي المناطق. درجات الحرارة 28 درجة مرتقبة بالجزائر العاصمة وهران، 31 ببجاية، 35 بتيارت، 39 بقسنطينة، 40 بغردايا، و 46 درجة على المقاييس تسجل بأدرار. في تونس الأجواء مشمسة في مختلف مناطق البلاد مع ظهور غيوم متفرقة في منطقة طبرقة، بينما ستظل السماء مشمسة في باقي أنحاء البلاد. درجات الحرارة 35 بسوسة، 36 ببنزرت، 37 بتونس العاصمة، 38 بصفاقس جابس، 39 بالقصرين، 45 درجة على المقاييس تسجل بمدني توزر.
4: واللحظة يلتحق بنا في الاستوديو زميل مارتان جيبير من أجل تقديم موجز الخامسة والنصف.
6: Bonjour à tous. Au Maroc, le roi Mohamed VI adresse un message de condoléances et de compassion au souverain de Norvège, Hakon VIII, pour le décès de son père. Le souverain marocain écrit, je cite, « avoir appris avec une profonde tristesse le décès du roi Harald V, une figure rassembleuse décédée hier à l'âge de 89 ans ». Dans un second temps, le roi Mohamed VI a aussi exprimé ses vives condoléances aux membres de la famille du militant Abdelaziz Benani, figure de la défense des droits de l'homme, un des membres fondateurs de l'OMDH, l'organisation

0: أحمد سعد عبر ميديان في صباح الأخبار. سعداء أن نكون معكم عبر المباشر مستمعين الكرام اللحظة إلى الركن الثقافي بامتياز في صباح الأخبار. في صباح كل أخبار كتاب في دقيقتين، ذكريات مشاهير رجال المغرب، هو عنوان موسوعة تاريخية وأدبية هامة للعلامة المغربي عبد الله جنون، تؤرخ لأعلام المغرب في العلم والأدب والسياسة، ويهدف الكتاب إلى إبراز الهوية المغربية والدفاع عن التراث الوطني في وجه طمس الاستعمار وكذا الدفاع عن هذا الإرث أمام جهل المشارقة. ذكريات مشاهير رجال المغرب مع الزميل شكري البكري في ركنه كتاب في دقيقتين.
1: صدرت التراجم الأولى لهؤلاء المشاهير بالمغرب ابتداء من عام 1942 قبل أن تقوم دار الكتاب اللبناني بإصدار مجموع الكتاب في 3 أجزاء تشتمل على 50 ترجمة لبعض من رجالات المغرب. ويقول عبد الله جنون إنه لما كانت هذه التراجم طبقات مختلفة، فمنها أهل الأدب ومنها رجال العلم ومنها الساسة، فقد جعلنا الكتاب على 3 أجزاء واختصصنا كل طبقة بجزء ورتبنا الأسماء فيه على العصور ثم على القدمية ليسهل تناوله وليتدرج القارئ في تصور الحياة الفكرية أو السياسية في كل عصر من المبدأ إلى الغاية. يعتبر عبد الله جنون هذه السيرة تاتمة لكتابه النبوغ المغربي في الأدب العربي، الذي كان كتابا جامعا ودراسة محيطة بالشاذة والفاذة، وبقيت في النفس حاجات متعلقة بتراجم الأشخاص المذكورين فيه، خصوصا المشهورين منهم والذين يوحي تتبع تراجمهم بمعاني من السمو النفسي والفخر الأدبي. وإذا تسألنا من هم المشاهير المعنيون بهذا العنوان، يجيبنا جنون بأنه يقصد شهرة المرء في عصره بالصفة التي ميزته عن غيره لا شهرته عندنا، فقد يكون الشخص غير معروف عندنا بالمرة ونذكره، وبالعكس قد يكون مشهورا لدينا ولا يستحق الذكر. تبدأ هذه التراجم بالشاعر والوزير مؤرخ الدولة السعدية عبد العزيز الفشتاري، وتختم بالصوفي أبي الحسن المسفر أستاذ الشيخ الأكبر ابن العربي، مرورا بابن البناء ويوسف بن تشافين وابن آجروم وابن الونان وابن بطوطة والشريف الإدريسي وغيرهم. والجدير بالذكر أن هذه التراجم كتبت بأسلوب أدبي مغاير لجنسها في أدبياتنا الكلاسيكية، ويزهو المؤلف بذلك قائلا: فأنت تقرأ الترجمة وكأنك تقرأ قصة متسلسلة الفصول. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: سمعنا الكرام نرحب بكم من جديد في صباح الأخبار عبر ميديا. نذكركم بأبرز عناوين هذا الصباح. إسرائيل تشن غارة جوية على جنين ومقتل 3 فلسطينيين. الجيش الإسرائيلي يقول إنه استهدف إرهابيين، والصحة الفلسطينية تؤكد احتجاز جثامين القتلى. نعيم قاسم يجدد رفض اتفاق الإطار مع إسرائيل ويؤكد أن حزب الله لن يستسلم. حزب الله يدعو إلى إسقاط اتفاق الإطار، ومراقبون يحذرون من تصعيد في جنوب لبنان. إيران تحذر واشنطن من سياسة الضغوط وتبقي الباب الدبلوماسي مفتوحا. طهران ترفض العقوبات الأمريكية، وواشنطن تشدد خناقها الاقتصادية على إيران. ترامب يعلق صفقة نفطية أو يعلن صفقة نفطية تاريخية مع فنزويلا. واشنطن تسعى للسيطرة على أكثر من 65 مليار برميل. ساكن البيت الأبيض يتوقع خفض أسعار البنزين، وروبيو يصف الاتفاق بالفوز الكبير. مسيرات روسية تستهدف مستودعا قرب كييف، وانفجارات وحريق هائل يجبر مئات على الإخلاء. أوكرانيا تفتح تحقيقا في تخزين المواد المتفجرة، وإصابة 6 أشخاص في الهجوم. ماكرون يتجه إلى لندن في زيارة لتعزيز العلاقات، ويلتقي رئيس الوزراء البريطاني الجديد. منسوجة بايو تتصدر برنامج زيارة ماكرون، والرئيس الفرنسي يفتح معرضا في العاصمة البريطانية لندن.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: سمعنا الكرام، عودة عبر المباشر معكم في صباح الأخبار، أبرز ما جاء عبر الأنترنت في فقرة ترند. تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع تحذيرات الملياردير الأمريكي بيل غيتس بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي، خاصة فيما يتعلق بمستقبل الوظائف وتأثير التطور التقني المتسارع على حياة البشر. ورأى متابعون أن تحذير غيتس يستحق التوقف عنده لأنه يأتي من شخصية كانت في صلب صناعة التقنيات والابتكار لعقود. وركز جانب من التفاعل عبر

إنستغرام وفيسبوك وتيك توك من خلال فيديوهات على مسألة الوظائف، حيث أبدى نشطاء مخاوفهم من أن يتحول الذكاء الاصطناعي من أداة لمساعدة العاملين إلى تقنية تساهم في الاستغناء عنهم. وتساءل بعضهم عن مصير الشباب والخريجين وأصحاب المهن التي يمكن أن تتأثر بأدوات الذكاء الاصطناعي، وهل ستكون الأسواق قادرة على خلق فرص جديدة بالسرعة نفسها التي تختفي بها بعض الوظائف. في المقابل لم يكن التفاعل كله تشاؤميا، إذ اعتبر نشطاء آخرون أن الذكاء الاصطناعي فرصة لتحسين الانتاجية وخلق مهن جديدة، مشيرين إلى أن التحولات التقنية السابقة أدت أيضا إلى اختفاء بعض المهن وظهور أخرى. ودعا هؤلاء إلى التعامل مع الذكاء الاصطناعي بمنطق التكيف وإعادة التأهيل بدل الاكتفاء بالتحذير من مخاطره. في الخلاصة، هذا التفاعل برز سؤال أكبر يتجاوز مصير الوظائف إلى مسؤولية الشركات والحكومات في مواكبة هذا التحول. فبين من يرى في الذكاء الاصطناعي ثورة قادرة على تحسين حياة البشر، ومن يخشى أن تكون كلفات هذه الثورة اجتماعية واقتصادية باهظة، يتفق كثيرون من النشطاء على أن سرعة تطور التقنية تجعل وضع قواعد واضحة وخطط للتكيف معها أمرا لا يحتمل التأجيل.

0: وقع الرئيس
1: مجلس النواب
2: سوني اليورانيوم.
3: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم. من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد
4: للشأن المغربي،
3: نحلل
4: مع من تتحاور
3: ونقدم الخبر كما هو
5: على قناة ميدان تيفي.
3: على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميدان تيفي، الخبر برؤية جديدة.

0: مستمعينا الكرام، قبل نشرة السادسة صباحا المفصلة للأخبار نتوقف وإياكم عند أحوال الطقس في منطقتنا المغربية.
1: في المغرب سماء غائمة جزئيا إلى مشمسة في أغلب الأوقات بالريف الغربي والمنطقة الشرقية وكذلك على الساحل الممتد بين أكادير وبوجدور، بينما ستكون الأجواء صافية في باقي أنحاء البلاد. درجات الحرارة 27 درجة مرتقبة بالرباط الدار البيضاء، 28 درجة في أكادير الناظور أسفي، 31 بطنجة، 32 تسجل بالعيون وجدة السويرة، 34 بفاس، 37 ببني ملال، 38 ب مراكش، 41 درجة على المقاييس تسجل بالرشيدية. الجزائر طقس غائم جزئيا إلى مشمس في أغلب الأوقات على الساحل والمناطق القريبة منه، بينما ستكون الأجواء صافية في باقي المناطق. درجات الحرارة 28 درجة مرتقبة بالجزائر العاصمة وهران، 31 ببجاية، 35 بتيارت، 39 بقسنطينة، 40 بغردية، 46 درجة على المقاييس تسجل بأدرار. في تونس الأجواء مشمسة في مختلف مناطق البلاد مع ظهور غيوم متفرقة في منطقة طبرقة، بينما ستظل السماء مشمسة في باقي أنحاء البلاد. درجة الحرارة 35 بسوسة، 36 ببنزرت، 37 بتونس العاصمة، 38 بصفاقس قابس، 39 بالقصرين، 45 درجة على المقاييس تسجل بمدني توزر.
0: الساعة بميديا تشير إلى السادسة صباحا، نشرة إخبارية مفصلة من تقديم الزميل محمد بن عبو في هذا الصباح. صباح الخير محمد.
2: صباح الخير عثمان. صباح الخير مستمعينا الكرام. والبداية، بداية نشرة السادسة بالعناوين. أزمة انقطاعات الماء الصالح للشرب والتيار الكهربائي في تونس تتفاقم وتوسع دائرة الغضب الشعبي والاحتجاجات وسط مطالب متزايدة بكشف أسباب تدهور الخدمات الأساسية وتحديد المسؤوليات. الأسر المغربية تبدأ مبكرا في اقتناء المستلزمات المدرسية استعدادا للموسم الدراسي الجديد وسط تزايد الإقبال على المكتبات وضغوط الميزانية ونقص بعض الكتب المقررة. كاراكاس تدرس الانسحاب من منظمة أوبك بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبرام اتفاق

0: يتألق بقميص راسينغ ويسجل ثلاثية في مرمى إلتشي ليساهم في أول انتصار لفريق هذا الموسم ويعيد طرح اسمه ضمن حسابات المنتخب المغربي. إلى التفاصيل. تتواصل في تونس تداعيات أزمة الانقطاعات المتكررة والطويلة للماء الصالح للشرب والتيار الكهربائي وسط تصاعد الغضب الشعبي واتساع رقعة الاحتجاجات في عدد من المدن، فيما تتقدم الأزمة تدريجيا إلى واجهة المشهد السياسي مع تنامي المطالب بالكشف عن حقيقة الأسباب الكامنة وراءها وتحديد المسؤوليات. وتأتي هذه التطورات في أعقاب تصريحات للرئيس قيس سعيد تحدث فيها عن أبحاث خلصت وفق ما أعلن إلى أن الانقطاعات لم تكن ناجمة عن أعطاب عادية وإنما عن أعمال تخريب مدبرة ترمي إلى تأجيج الأوضاع. وضع يؤشر وفق عدد من المراقبين على أزمة أعمق تتصل بقدرة السلطة القائمة على ضمان الخدمات الأساسية والحيوية للمواطنين في وقت تتزايد فيه الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، كما يبرز ذلك السير الزكراوي أكاديمي ومحلل سياسي من تونس العاصمة. تحدث للزميل عثمان الطاهري.
1: غضب شعبي عارم تردي الخدمات، غياب هذه الخدمات من تزود بالماء بالكهرباء، غياب الماء المعدني صالح للشرب، ثم فقدان أدوية أساسية، غلاء معيشة. اليوم تأكد بعد 7 سنوات من الحكم قيس سعيد منذ 2019 ومنذ 2021 وهو يتمتع بالسلطات الكاملة ولكن لم ينجز أي شيء. الخلاصة أن قيس سعيد غير قادر على إدارة البلاد وإيجاد الحلول. حوكمة فردية تأكد فشلها، غياب سياسات عمومية من شأنها أن تضع حد لتدهور الخدمات والمرافق الأساسية. اليوم التونسي مشكلته في أنه يجد قارورة ماء. رجعنا إلى ربما الخمسينات القرن الماضي وستينات القرن الماضي، يعني هناك صهاريج يشرف على توزيع الماء، يعني القوات الأمن والجيش. ولكن أغرب من ذلك أن رئيس الجمهورية في حالة إنكار تام ودائما يتعلل بأن هناك لوبيات وهناك مؤامرة تحاك ضد منظومته.
0: في أخبار منطقتنا المغاربية دائما وتحديدا في المغرب، ومع اقتراب موعد انطلاق الموسم الدراسي الجديد، تشهد المكتبات ومحلات بيع اللوازم المدرسية بمختلف المدن المغربية تزايدا تدريجيا في إقبال الآباء وأولياء الأمور الذين يسابقون الزمن لتأمين الكتب والدفاتر والأدوات المدرسية الضرورية لأبنائهم قبل العودة إلى مقاعد الدراسة. وتحرص الأسر على اقتناء المستلزمات في وقت مبكر تفاديا لضغط الأيام الأخيرة، غير أن الاستعداد للموسم الدراسي يفرض في المقابل تحديا ماليا على عدد من العائلات في ظل تعدد الحاجيات وتفاوت أسعار اللوازم والكتب بحسب المستويات الدراسية والعناوين المعتمدة. ورغم توفر معظم المستلزمات في الأسواق، يواجه بعض الآباء صعوبات في العثور على عدد من الكتب المدرسية المقررة بسبب نقص بعض العناوين أو تأخر وصولها إلى المكتبات، ما يزيد من انشغالات الأسر مع اقتراب موعد الدخول المدرسي. ريبورتاج الزميل عادل الزبيري من سلا يقربنا من الوضع.
2: حسن حلك الجمع هذاك وكدروا في يديك.
3: من مكتبته في مدينة سلا يشرف الحسن المعتصم 49 عاما رئيس رابطة الكتبيين في المغرب على تلبية أولى طلبيات آباء وأمهات من كتب ودفاتر ومستلزمات مدرسية. بحسب رئيس رابطة الكتبيين في المغرب، فالدخول الدراسي يسجل خصاصا في بعض الكتب المدرسية.
4: الدفاتير والادوات كاين الثمن مزيان بالنسبه لهذه السنه. بالنسبه للكتب المدرسيه المقرر ديال التعليم العمومي هو الثمن ديالهم مستقر. الكتب الرائده في السنه اللي فات كان الثمن ديالهم رخيص بزاف. الكتاب الفرنسيه كان كيدير 4 دراهم ولكن كان فيه الزياده هذه السنه اللي وصلت تقريبا 9 دراهم.
3: مباشرة بعد عودتهم من العطلة الصيفية السنوية، يبحث آباء مع أمهات عن حاجيات أبنائهم بهم لموسم دراسي جديد. الأب محمد يبحث عن كتب ورقية لم تصل بعد.
5: جينا ناخذوا المطابع اللي خاصين مع دوزنا العطله، دابا جينا نشوفوا المطابع الدخول المدرسي. كاين شي مطابع اللي يلاه كنقلبوا.

0: يعني لقينا الكوردوني كتوبة تفاتر وداكشي، ولكن كيبقاو المطابع كتبقى هما الاخرين فيهم شويه مشاكل كنبداو نقلبوا عليهم.
1: من المرتقب بحسب كتبيين ان يرتفع الاقبال على شراء الحاجيات المدرسيه تدريجيا على ان يصل ذروته في النصف الاول من شهر شتنبر. عادل الزبيري من سلا لاذاعه ميديا.
2: في أخبار المملكة دائما، بعث العاهل المغربي برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المناضل والحقوقية المرحوم عبد العزيز بن ناني الذي وصفه بأحد رموز الحركة الحقوقية المغربية والعربية والدولية، منوها برصيده الحقوقي والنضالي في مختلف المهام والمسؤوليات التي تقلدها. وجهتنا الآن فنزويلا، حيث تدرس الأخيرة إمكانية الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك في تحول قد تكون له تداعيات واسعة على مستقبل قطاع الطاقة في البلاد وعلى علاقاتها مع شركائها النفطيين، وذلك بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته أبرمت اتفاقا نفطيا مع كاراكاس يمنح الولايات المتحدة السيطرة على احتياطيات نفطية تتجاوز 65 مليار برميل في فنزويلا. وكتب ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي أن الولايات المتحدة الأمريكية دخلت في اتفاقية مع دولة فنزويلا بشأن أكبر صفقة نفط في تاريخ العالم، مضيفا أن الصفقة تعمل على تأمين سيطرة أمريكية بالأغلبية على أكثر احتياطيات النفط المؤكدة في فنزويلا ودون أي تكلفة على دافع الضرائب الأمريكيين. هذه التطورات تضع مستقبل الثروة النفطية الفنزويلية في صلب حسابات سياسية واقتصادية متشابكة، كما يرى هاشم عقل الخبير في مجال الطاقة من عمان، تحدث لعثمان الطاهري.
3: ما يجري في فنزويلا يبدو أوسع بكثير من مجرد مسألة انسحابها من منظمة أوبك، فقد تكون جزءا من إعادة رسم خريطة النفوذ في سوق الطاقة العالمي. فواشنطن إذا نجحت في الحصول على حصص واستثمارات طويلة الأمد في الحقول الفنزويلية وهي تخطط لذلك، لن تكون فقط أمام فرصة للوصول إلى احتياطيات ضخمة، بل هناك إمكانية لبناء نفوذ مباشر على جزء مهم من المعروض النفطي في أسواق الطاقة، وبالتالي تصبح لها صوت مرتفع ومؤثر في أسواق الطاقة العالمية. أيضا تزداد أهمية ذلك في ظل الحرب مع إيران، اضطرابات الإمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز، العالم يشهد مشكلة في تراجع إمدادات النفط من منطقة الخليج العربي. وترى واشنطن في النفط الفنزويلي إلى جانب الإنتاج الأمريكي وسيلة لتقليل قدرة أوبك وروسيا وإيران مستقبلا على استخدام الطاقة كورقة ضغط سياسية. لكن فنزويلا لن تتحول سريعا إلى قوة نفطية إضافية بسبب الآبار غير منتجة بكفاءة عالية، تحتاج إلى صيانة، تحتاج إلى معدات وتجهيزات واستثمارات ضخمة تتجاوز 100 مليار دولار. فصناعتها تحتاج إلى عمل وجهد طويل وإعادة تأهيل للبنية التحتية بشكل كامل. فالمعركة الحقيقية ليست على خروج فنزويلا من أوبك، بل على من سيملك النفوذ على نفطها ومن سيحدد اتجاه إنتاجها في المستقبل.
2: في أخبار المستديرة، يواصل ياسر الزبيري جذب الأنظار في الملاعب الإسبانية بعدما تألق بقميص راسينغ وقاد فريقه إلى تحقيق أول انتصار له هذا الموسم إثر مساهمته البارزة في الفوز على إلشي ب3 أهداف. النجم المتكون في أكاديمية محمد السادس لكرة القدم يقدم بذلك أوراق اعتماده من جديد، مستعيدا بريقه ومؤكدا طموحه في فرض اسمه ضمن قائمة المنتخب المغربي في وقت يواصل فيه تطوير مستوى والبحث عن حضور أقوى في المنافسات الأوروبية. تقرير يوسف الشادر.
4: ياسر زابير يأسر قلوب جماهير راسينغ سانتاندير الإسباني في أقل من 21 دقيقة. بطل العالم رفقة منتخب الشباب خطف الأضواء بتسجيله ل3 أهداف هي الأولى له بقميص فريقه الجديد خلال

0: لمواجهة إلتشي الجمعة في افتتاح الجولة الثالثة من الليغا، ليعلن عن انطلاقته القوية مع فريقه الجديد بعد أشهر من المعاناة رفقة رين الفرنسي. وعرفت المواجهة التي أجريت على ملعب إل ساردينيرو بداية العرض المغربي المثير في الدقيقة 15، استغل زابيري خطأ فادحا من حارس إلتشي فسجل أول الأهداف قبل أن يضيف الثاني في الدقيقة 21 بعد انطلاقة سريعة أنهاها بتسديدة أرضية دقيقة. ولم يتوقف تألق الزبيري عند هذا الحد، إذ عاد في الدقيقة 36 ليسجل الهدف الثالث بطريقة بديعة مؤكدا حضوره الهجومي اللافت. هذه الثلاثية منحت الزبيري فرصة ترك انطباعا فريدا لدى جماهير الفريق الأخضر والتي تعتبره تعاقدا استثنائيا. هذا وكان النجم المغربي قد انضم إلى راسينغ في يوليوز الماضي قادما من رين الفرنسي على سبيل الإعارة بهدف الحصول على وقت لاعب أكبر ومواصلة التطور في الملاعب الإسبانية بعد أن قضى فترة مع نادي فاماليكاو البرتغالي.
1: شكرا يوسف الشاطر. بهذا مستمعنا الكرام ننهي عرض السادسة، الكلمة تعود مباشرة لك زميلي عثمان.
2: شكرا جزيلا لك محمد. مستمعنا الكرام نواصل وإياكم في صباح الأخبار عبر ميديا ما بعد نشرة السادسة المفصلة للأخبار، نتعرف وإياكم على أبرز ما جاء في صحف وكذلك المواقع الأسبوعية خلال هذا الأسبوع مع الزميل حميد الأزهري. مرحبا بك.
3: مرحبا. الرباط تدعم مشروع سلا أتلانتيك لربط المملكة بألمانيا كهربائيا عبر كابلين بحريين. تيلكيل تكتب عن رسالة وجهت في الآونة الأخيرة إلى الحكومة الألمانية لدعم المشروع الذي تشرف عليه شركة إكس لينكس البريطانية باستثمار يبلغ حوالي 30 مليار دولار. مجلة المجلة السعودية تكتب: واشنطن تجاوزت مرحلة الاعتراف السياسي بمغربية الصحراء لتنخرط ميدانيا في الاستثمار في ثرواتها المحلية ومعادنها النادرة. وتشالنج تكتب عن انضمام اللاعب المغربي أيوب معدي إلى مانشستر سيتي في صفقة قياسية. وفي فينانس نيوز: الرباط التي لطالما نظر إليها كعاصمة إدارية تسرع من وتيرة تحولها نحو السياحة الراقية مع الافتتاحات المتتالية لفنادق كبيرة. ننتقل إلى الشرق الأوسط حيث يكرر التاريخ نفسه، كما تقول مجلة فورين بوليسي التي تقارن الحرب الأمريكية على إيران بحرب فيتنام، غير أن الفارق الجوهري يكمن في كفاءة القيادة، فبينما أدار حرب فيتنام قادة تكنوقراط ذو قدرات استثنائية، تدار حرب إيران بواسطة فريق يفتقر للخبرة ويراهن بشكل مفرط على التكنولوجيا دون أي استراتيجية خروج. مجلة الإيكونوميست البريطانية تكتب: الهلع من تمرد الذكاء الاصطناعي على الإنسان هلع مبالغ فيه. شركة أنثروبيك وأوبن إي آي أعلنت في السابق عن وجود قدرات اختراق متقدمة لنماذجها تجاوزت بيئات الاختبار، إلا أن التحليلات اللاحقة أظهرت أن التهديد أقل من المتوقع وأن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد أيضا في إصلاح نقاط الضعف. الإيكونوميست تؤكد أن التهديد المستقبلي لن يأتي من تمرد الآلات بل من إهمالنا الدائم للثغرات الأمنية الأساسية. ومجلة فورين أفيرز تنتقد رؤية الفاتيكان القائلة بأن الآلات مجرد مقلد أعمى لا تمتلك وعيا ولا تجربة حقيقية مثل الإنسان. المجلة الأمريكية تؤكد أن النماذج الحديثة باتت تستوعب المعاني وتراكم خبراتها الخاصة. وتضيف فورين أفيرز قائلة إن التحدي ليس في إنكار ذكاء الآلات بل في فهمه والسيطرة عليه. نبقى مع الذكاء الاصطناعي ومجلة تايم الأمريكية التي تنشر مقالا عن إقدام نسخة من تطبيق كلود على طرد موظف لتكرار تأخره عن العمل. الأمر يتعلق بمستخدم في متجر في سان فرانسيسكو تأخر 17 مرة من أصل 23 نوبة عمل. الخبراء يقولون إننا قد نجد أنفسنا نعمل تحت إدارة الذكاء الاصطناعي قريبا جدا، لكن أحد موظفي هذا المتجر يرد بالقول إن التجربة موثيرة.

0: خطيرة للغثيان، ومجرد امتلاكنا للقدرة لا يعني بالضرورة أنه ينبغي علينا استخدامها. وبعيدا عن صراعات الدول وتقنيات المستقبل، لوبوان الفرنسية تنشر مقالا بعنوان حينما يبلغ الانفصال عن الواقع ذروته. الحديث يتعلق بظاهرة لافتة بين بعض خريجي كليات الأعمال، إذ يتوهمون بدء مسيرتهم المهنية براتب أولي يبلغ 10,000 أورو شهريا. وهذا الراتب يمثل فعليا رواتب أعلى 10% من الموظفين أو الخبراء المتمرسين وليس المبتدئين. هذا الوهم، كما تقول مجلة لوبوان، الذي تغذيه وعود مؤسسات التعليم الخاص، يعكس فرقا مهولا بين الطموحات الجامحة وواقع سوق العمل الصعب الذي يجبر كثيرين على قبول أجور منخفضة. وفي مفارقة لافتة، يمتلك طلاب التخصصات الأدبية نظرة واقعية للسوق، في حين يتوهم طلاب الاقتصاد والكمبيوتر تحقيق ثروات سريعة. هذا الانفصال عن الواقع ليس مجرد مشكلة فردية، بل هو أعراض لعصر نعيش فيه توترا بين الطموحات والواقع، وتتضاءل الفجوة فيه بين ما نتمناه وما نحققه. إلى اللقاء.
1: نعود لكم مجددا مستمعينا الكرام في صباح الأخبار عبر ميديا لحظة إلى الجزء الأول من يومية الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
3: موضوع الأسبوع
4: اليوم، في كلامنا في موضوعنا ديال هذا الأسبوع في هذا النص الأول من يوميتنا، تنتكلموا على المحاربة الفعالة ضد مشكلة الرتيلة في شجر الحوامي في بلادنا. وهذه المحاربة واخا أنها لازم تخدم الأدوية الكيماوية باش تقضي على الرتيلة، فواجب علينا أننا نقوله أن الإنسان يمكن له يقلل ولو شي شوية من المشكل ديالها إلا تبع بعض النصائح، بحال مثلا يكون سقى مستلسل ومقاد في البقعة باش ما يعطش الشجر في شي فترة من حياته، ما يكونش الربيع مخلي طالع حسب هواه حتى يوصل للجليل ديال الشجرة، يشور شوية الفلاح من الملحة وما يعطيهاش غير هي للشجرة ديالو، لكن مع الأسف غير يبدأ يسخن الحال عندنا في المناطق ديال إنتاج الحواميد، لازم متى تبدأ الرتيلة تبان وتكاثر وتفرخ كيف ما بغات، وهذا الشيء واخا يعيا الفلاح ما ياخذ من الاحتياطات منها، لهذا غالبا خاصو يوصل لاستعمال الأدوية ضدها. وهنا خاصنا نقولوا أن الإنسان يمكن له يستعمل دواء ضد البيض قبل ما يفقس، أو يخلي حتى يفقس البيض بشوية ويداوي ضد الرتيلات الصغار. وفي هذه الحالة الثانية خاص الفلاح يرد باله مزيان، لأن الرتيلة في ساعة يمكن لها تغفلو وتكاثر في نوبة واحدة، ويصعب عليه المحاربة ضدها والتغلب عليها. وهذا الشيء علاش الاختصاصيين تينصحوا باش نوضوا نداويو غير من اللي لقاو معدل ديال جوج ولا ثلاثه ديال الانتيلات في الورقه اللي عيناها بشي مكبر.
3: ملاحظه اليوم،
4: اخواتي اخواني منتجي الحواميد في بلادنا، شحال من مره تنسمعوا الناس تيتكلموا على هذيك الغله ديال الليمون اللي تتكون القشره ديالها يابسه وقاسحه من الفوق، وتيقولوا انها فيها الطافلور، وهذه الكلمه ولا السميه تطبق حتى على الفواكه بحال التفاح وبعويد مثلا. ولا كانت هاد الطافلور موجوده ويمكن تكون هي داك المض اللي تيضرب شجر التفاح وبعويد ففي شجر الحواميد، راه غالبا هذاك ما هو الا نوع من الخسائر والاضرار اللي تيمكن تخليها الرتيلة على الليمونه ولا الكليمونتينا من بعد ما تسلط عليهم، بالخصوص ملي تكون الغله مازال صغيره يلاه بدات تعقد. لكن هذا الشيء ما تيعنيش كذلك ان هذا الطافلور ما تجي الا من سبب الرتيلة، لا، بل يمكن يكون عندها اسباب اخرين بحال الريح والغبره والعراش اليابسين اللي تيحكوا الغله وهي مازال صغيره.
2: اما النص الثاني من يوميتنا نتلاقاو فيه من هنا نص ساعه ان شاء الله.
3: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
1: عبر المباشر نحييكم أنتم في الاستماع إلى صباح الأخبار عبر ميديا، عودة مع إنتاجة قسم تحريرنا إلى توقيعات التي تقدم لنا توقيع خاص. في العادة هو توقيع خاص، لكنه اليوم توقيع خاص جدا لمجدولين بن شريف، تودع فيه ركنا أسبوعيا صمد لعشرة مواسم على ميديا، عشر سنوات من الكتابة، من الأسئلة، من الأفكار التي بدأت على الورق وانتهت صوتا لدى المستمعين. العدد الأخير من توقيع خاص مع الزميلة مجدولين بن شريف.
5: عندما بدأت هذه التجربة قبل 10 أعوام لم أعتقد أنها ستدوم كل هذا الزمن بكل حمولات الزمن. لم أعتقد أنني سأدمن على الفعل حتى صار طقس حياة. توقيع خاص لم يكن لي مجرد ركن أسبوعي، كان تمريناً دائماً على النظر إلى الأحداث من زاوية مختلفة. أن تكتب يعني أن تنتبه، أن تصغي أكثر، أن تشك أكثر، وأن تحاول أن تفهم قبل أن تحكم. خلال عقد كامل تغيرت مواضيع كثيرة، تغير العالم من حولنا وتغيرت أنا أيضاً، لكن شيئاً واحداً بقي ثابتاً، رهبة الصفحة البيضاء، تلك اللحظة التي تجلس فيها أمام فكرة تعرف أنك تريد قولها لكنك لا تعرف بعد كيف تبدأ. في البداية نكتب لأن لدينا شيئاً نريد مشاركته، فكرة، موقفا، غضبا، سؤالا، أو حتى رغبة في أن تترك أثرا. ثم مع الوقت يحدث شيء آخر، تبدأ الكتابة في تغييرنا نحن، ننضج بالكتابة لأننا نتعلم أن نراجع أفكارنا قبل أن ندافع عنها، وأن نصغي قبل أن نتحدث، وأن نبحث عن الكلمة التي لا تخون المعنى. كل نص نكتبه يأخذ منا شيئا، وقتا، يقينا، انفعالا، وأحيانا جزءا من حياتنا الخاصة، لكنه في المقابل يعطينا قدرة أكبر على الفهم. والكتابة للراديو لها خصوصيتها، أنت لا تكتب لقارئ أمام صفحة، وإنما لشخص قد يكون يقود سيارته، يشرب قهوته، يعمل أو يجلس وحيدا في مكان ما لا تراه، لكنه موجود، ولهذا تكتب وكأنك تحدثه لوحده. مع مرور الوقت يصبح المستمع أكثر من مجرد متلق، يصبح طرفاً في علاقة، يعرف نبرة صوتك، ينتظر طريقتك في تناول الأشياء، وربما يختلف معك لكنه يعود ليستمع. مع الوقت نتعلم أن للكتابة حدوداً، بعضها تفرضه المهنة، بعضها تفرضه المسؤولية، وأحياناً تكون هناك خطوط حمراء. كيف تظل صادقاً مع فكرتك من دون أن تتجاوز ما لا تستطيع تجاوزه؟ كيف تنتقد دون أن تتحول إلى مواجهة؟ كيف تطرح السؤال حين تكون بعض الإجابات ممنوعة؟ وكيف تترك للمستمع مساحة ليفكر حين تكون المساحة، مساحة الكاتب نفسها، ضيقة؟ لهذه الخطوط ثمن، حين يتحول الحذر تدريجياً إلى رقابة داخلية، أن يبدأ صاحب العمود بمنع نفسه قبل أن يمنعه أحد. بعد 10 أعوام من الكتابة، ربما هذا واحد من أهم وأصدق ما تعلمته، أنني لم أمتلك دوما حرية أن أقول كل ما أريد، لكنني امتلكت مسؤولية أن أجعل ما أقوله داخل المساحة المتاحة يستحق أن يقال. اليوم وأنا أوقع آخر ركن أشعر أنني لا أودع الكتابة، ربما أودع فقط موعداً أسبوعياً كان سبتاً ومكاناً اعتدت أن أعود إليه كل مرة لأقول شيئاً، كان أمواج ميديا التي حملتني ومكتبي الذي استحملني لساعات عمل طويلة. شكراً لكل المستمعات والمستمعين الأوفياء، شكراً لمن اتفق ولمن اختلف ولمن غضب ولمن ابتسم ولمن انتظر الركن من أسبوع إلى آخر. شكراً لأنكم منحتم صوتي مكاناً في أيامكم، لولاكم لما استمرت هذه التجربة كل هذا الوقت. بعض النهايات لا تغلق الأبواب، فقط تفتح باباً آخر، ربما نلتقي خلفه من جديد. Thank you.
1: بدورنا نودع توقيع خاص للزميلة مجدول بن شريف، نودع مسيرة ركن كتبت فصولها بالكلمة والفكرة والصوت. شكرا مجدول، بالتوفيق في كل ما هو قادم عبر ميديا. بهذا نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام كل فقرتنا في صباح الأخبار ليومه السبت. أحلى الأوقات تجدونها دائما وأبدا عبر ميديا وفي كل الفترات. بعد قليل ما تنفو في تقديمه مارتن جيبير، إلى اللقاء.

0: Le groupe Cheat Codes et leur morceau Bloom and Train, 6h58 dans un instant, le journal de 7h juste après la météo agricole.
1: سعد الله صباحكم اخواتي اخواني في الطقس ده هذا النهار ان شاء الله الحال غادي يبقى مغيم شويه ولا غالفي صفى مع الشمس في النواحي اللي في شرق الخط الناظور والزازات بحال حتى في ناحيه سوس والسواحل اللي ما بين اكادير وطرفايا اما في المناطق الاخرى الحال صافي ومشمس الريح غادي يصوت شرقي في جل المناطق ما عدا في الاطلس المتوسط تادلا وناحيه سوس فاش غادي يصوت غربي القوه ديالو ما مجهدها شويه الا في السواحل الصحراويه الرطوبه في الجو هابطه لقل من 40% في غالب النواحي ما عدا في بعض السواحل القلال فاش غادي تتعدى شويه 50% الحراره وسط النهار غادي تعاود تطلع بشي درجات على ديال البارح ما بين 26 و 29 درجة في ناحية الريف ما بين 26 و 36 درجة في ناحية سوس ما بين 27 و 43

0: درجة، والذهب ما بين 28 و33 درجة، في دكالة ما بين 28 و36 درجة، ناحية عبدة ما بين 29 و33 درجة، في اللوكوس والمنطقة الشرقية ما بين 30 و34 درجة، في ناحية الشوية ما بين 32 و38 درجة، في الساقية الحمراء 33-34 درجة، في ناحية السايس ما بين 33-38 درجة، في الأطلس المتوسط وناحية الحوز 34-35 درجة، في الغرب ما بين 36-40 درجة، في ناحية تادلة ما بين 38-44 درجة، في تافيلات وما بين 41-44 درجة، في ناحية الضرعة. وفي هذا الطقس اللي رجع فيه الشرقي والشوم في عدة نواحي فلاحية ديالنا، الأخوات والإخوان الفلاحة اللي عندهم شوية ديال الذرة المازوزية خاصهم يردوا بالهم بزاف مع تكاثر السوسة اللي تيمكن تهلك الزراعة إلى دخلت الكسب ونخراته من الداخل. وهذا علاش لازم من المراقبة وتتبع التطور ديالها والتقابل اللي تديرهم في الكسبة ديال الذرة، وإلا كان لازم يداويو ضدها بالأدوية الخاصة والمرخصة ضدها قبل ما تغفلهم، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: Il est 7h, le journal c'est avec vous, Mohamed Ibn Abou, bonjour.
2: Bonjour Martin, sabah al-khir, mustamina al-kiram, wa bidayatu ard al-sabi'a bil-anawin. الأشخاص في وضعية إعاقة يعززون حضورهم في الاستحقاقات التشريعية المغربية تصويتا وترشحا، ويجعلون من المشاركة السياسية مدخلا لإسماع صوتهم والترافع عن حقوقهم وقضاياهم. أوكرانيا تحذر من تداعيات الهجمات الروسية على مستودعات المواد الغذائية بعدما تدمرت نحو 90% من طاقتها التخزينية، فيما تتواصل الاتصالات بشأن استئناف محادثات السلام. مسيرة حاشدة في واشنطن تندد بتعديلات وقيود انتخابية يدفع بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والجمهوريون ومحتجون يحذرون من تراجع حماية حقوق التصويت قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. الكونغو الديمقراطية تطلق حملة تلقيح طارئة لمواجهة تفشي إيبولا، فيما تتنفس أوغندا السعداء بإعلان التعافي من الوباء، وتتصاعد الجهود لمحاصرة المتحور الجديد. إلى التفاصيل تتزايد

0: ملائمة للترشح وممارسة الحق الانتخابي، تتعالى الدعوات إلى تعزيز الإدماج السياسي للأشخاص في وضعية إعاقة وتمكينهم من المشاركة الفعلية في صناعة القرار، بما يساهم في بلورة سياسات عمومية أكثر إنصافا واستجابة لاحتياجاتهم. ورقة في الموضوع للزميل محمد الغول.
1: اقتراب موعد الانتخابات التشريعية أعاد للواجهة مناقشة عدد من القضايا المرتبطة بها، ومنها حضور فئات مجتمعية، فئة المعاقين واحدة منها، والذين ظلت مشاركتهم موضع كثير من العراقيل فيما ترتفع مطالبهم إلى أزيد من مجرد المشاركة انتخابا وتصويتا، خاصة أنهم يمثلون فئة مهمة عدديا، كما يشدد على ذلك يدير أكندي مستشار في التنمية الشاملة والإعادة والذي يعايش هذا الواقع بشكل شخصي.
2: 2 مليون ديال الأشخاص معنيين بالإعاقة بصفة مباشرة، أسرة من بين 4 معنية بالإعاقة بصفة مباشرة أو غير مباشرة. كذلك أن 67% من الأشخاص في وضعية إعاقة لا يقرؤون ولا يكتبون، أكثر من الثلث ديالهم لا يلجون إلى الخدمات الصحية، سواء لأنه كاين البعد أو لأن الولوج المادي والموارد البشرية غير متوفرة. كذلك أن معدل البطالة عند الأشخاص في وضعية إعاقة يساوي المعدل الوطني 5 إلى 6 مرات.
1: المشاركة السياسية لفئة المعاقين تواجه تحديات كثيرة، وأبرزها غيابها عن اهتمامات الأحزاب السياسية في برامجها وعدم وفائها بوعودها، يضيف المستشار في التنمية والإعاقة يدير أكندية.
2: كنتظروا أساسا من الأحزاب السياسية أنها أولا الوفي بالوعود، تنزل جميع المراسم المرتبطة بالقانون الإطار 97-13 والقانون ديال الولوجيات، هذه ما كتكلف ماديا ولكن إرادة سياسية. المسألة الثانية، يجب على الحكومة المقبلة والأحزاب المشكلة للحكومة المقبلة تأخذ التزام بجعل الإعاقة من بين المعايير الأساسية اللي كي يأخذها بعين الاعتبار السجل الاجتماعي الموحد باحتساب المؤشر، لأن حاليا الإعاقة غير متواجدة كمؤشر دعم الاجتماعي المباشر.
1: المشاركة السياسية والانتخابية لفئة المعاقين تظل تحديا في ضوء العراقيل الحالية في أفق تجاوزها، بما يضمن تحقيق هذه الفئة لكامل حضورها المجتمعي.
0: في أخبار المملكة دائما، بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى عاهل مملكة النرويج الملك كون الثامن إثر وفاة الملك هارالد الخامس. أعرب العاهل المغربي في هذه البرقية عن بالغ التأثر والأسى لرحيل الملك هارالد الخامس، مستحضرا مسيرته في خدمة الشعب النرويجي وما أبان عنه طيلة سنوات حكمه من تفان وإخلاص في أداء مهامه، مجسدا وحدة الأمة النرويجية. إلى مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تتواصل تداعيات التصعيد العسكري في أوكرانيا في وقت يلوح فيه احتمال استئناف المحادثات بين كييف وموسكو خلال شتنبر المقبل بمشاركة أمريكية. وقد أحجم الكريملين عن التعليق عن هذه التوقعات، مكتفيا بالإشارة إلى إطلاعه على تقارير إعلامية تتحدث عن مقترح لعقد جولة جديدة من المفاوضات دون تقديم موقف رسمي بشأنها، يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الضربات الروسية على الأراضي الأوكرانية والتي طالت منشآت لتخزين المواد الغذائية. قال وزير الزراعة الأوكراني إن هذه الهجمات دمرت نحو 90% من الطاقة الاستيعابية لمستودعات المواد الغذائية في البلاد، ما يثير مخاوف بشأن تداعياتها المحتملة على سلاسل الإمداد والأمن الغذائي. وتبحث السلطات الأوكرانية في المقابل عن بدائل لتأمين الإمدادات، من بينها نقل المنتجات مباشرة من مواقع الإنتاج إلى متاجر التجزئة، تفاديا للتداعيات التي خلفها تضرر منشآت التخزين. نستمع لتعليق عماد أبو الروب رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار من كييف، حواره يوسف النعماني.
3: لا زال استهداف البنى التحتية، وليس فقط البنى التحتية بل كثير من مستودعات البضائع، سواء كانت مواد غذائية أو منتجات متعددة، وهذا واضح في الضربات التي تتعمد وتستمر روسيا في استهدافها طوال 3 شهور الماضية بشكل غير مسبوق. نعم، أوكرانيا تستهدف مصافي النفط ومراكز توريد النفط الخام، ولكن مع توجه روسيا الدائم لاستهداف المستودعات بدأت أوكرانيا كذلك تستهدف. هناك حقيقة اتهامات بشكل عام متبادلة من الذي بدأ هذه الهجمات، لكن على الواقع كلا الجانبين غير قادرين على أي حسم عسكري، مما يعني أن استمرار استهداف البنى التحتية المدنية بما فيها الغذاء والطاقة هو أمر سيشكل الخطورة على البلدين وليس على بلد واحد، كما أنه سيشكل خطورة أكبر على العالم. المأمول ألا يبقى العالم

0: ينتظر التطورات والتصعيد بين الجانبين، بل أن يدفع بدعم مسار التفاوض وإزالة كل العقبات التي تحول دون بدء الطرفين للجلوس للتباحث والوصول إلى مقاربة تنهي هذه الحرب. كما أشار مدير مكتب الرئيس الأوكراني بودانوف أن من المحتمل أن تبدأ جولات التفاوض مع الشهر القادم في موضوع جزئي وليس في المواضيع الكبرى، على أن يتم تطوير هذا التفاوض وهذه الجلسات إلى الوصول إلى أفق فيه تسوية سلمية دائمة عادلة.
1: وجهتنا الآن في 7 واشنطن، حيث تشهد العاصمة الأمريكية تصاعدا في الاحتجاجات على خلفية تعديلات وقيود مرتبطة بعملية التصويت يدفع باتجاهها الرئيس دونالد ترامب والحزب الجمهوري بالتزامن مع التحضيرات للانتخابات النصفية المقررة في نوفمبر المقبل. ونظم نشطاء وحقوقيون مسيرة حاشدة في المدينة أمس للتعبير عن رفضهم لهذه الإجراءات، ولا سيما ما يرتبط بإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية في عدد من الولايات. ويحذر منظمو الاحتجاج من أن حقوق التصويت تواجه بحسب تقديرهم أخطر تهديد لها منذ عقود، خصوصا بعد قرار للمحكمة العليا صدر في أبريل الماضي وأضعف وفق منظمات حقوقية جانبا من الحماية التي وفرها قانون حقوق التصويت الصادر عام 65-900 ألف. وترى منظمات حقوقية مدنية أن القرار يفتح المجال أمام ولايات جنوبية يقودها الجمهوريون لإعادة رسم الدوائر الانتخابية للكونغرس، بما قد يحد بحسب بتقديراتها من التأثير السياسي للناخبين السود ويعيد إشعال الجدل بشأن عدالة التمثيل الانتخابي في الولايات المتحدة. في المتابعة مراسلتنا في واشنطن إكرام بن عائشة.
2: بعد أكثر من 6 عقود على إقرار قانون حقوق التصويت، عادت معركة الوصول إلى صناديق الاقتراع إلى شوارع واشنطن. آلاف المتظاهرين وممثلو نحو 100 منظمة حقوقية ونقابية تجمعوا أمام نصب لينكولن، محذرين من تراجع الضمانات التي انتزعتها حركة الحقوق المدنية خلال 60 القرن الماضي. المحامي في مركز الانتخابات العادلة بوريغارد باترسون:
3: بعد كل ما بذلته حركة الحقوق المدنية من جهود وما خاضتهم النضالات، حققنا انتصارا تاريخيا بإقرار قانون حقوق التصويت عام 1965. لكن هذا القانون تعرض خلال العام الجاري لضربات قاسية، ولهذا من الضروري أن نتحرك وأن نظهر قوة الشعب. فقوة أصواتنا في صناديق الاقتراع نابعة من قوتنا كشعب وكمواطنين في هذا البلد، وهي قوة لا يستطيع أحد أن يسلبنا إياها.
2: تصاعدت هذه خوف بعد حكم أصدرته المحكمة العليا في أبريل الماضي وأبطل دائرة انتخابية ذات أغلبية سوداء في ولاية لويزيانا. القرار ضيق نطاق الحماية التي يوفرها قانون حقوق التصويت، ومهد لإعادة رسم دوائر انتخابية في ولايات جنوبية يقودها الجمهوريون، حاكمة ولاية فيرجينيا الديمقراطية أبيغيل سبانبرغر:
4: رغم كل ما تحقق من تقدم فإن النضال لم ينتهي بعد. فخلال السنوات القليلة الماضية وحدها قوضت المحكمة العليا الأمريكية كثيرا من الضمانات التي وفرها قانون حقوق التصويت، واستغلت ولايات عدة هذا المسار لجعل التصويت أكثر صعوبة من خلال إغلاق مراكز الاقتراع وشطب أسماء ناخبين من السجلات وإقامة حواجز جديدة مكان تلك التي كان يفترض أن تكون قد أزيلت.
2: الإدارة الأمريكية تقول إن تدابيرها ضرورية لحماية نزاهة الانتخابات، بينما يعتبرها معارضوها محاولة لتقييد مشاركة الناخبين. من واشنطن، إكرام بن عائشة، لميديا.
1: في أخبار القارة السمراء، تطلق جمهورية الكونغو الديمقراطية حملة تلقيح طارئة لمواجهة تفشي فيروس إيبولا في مسعى للحد من انتشار الوباء ومحاصرة موجة جديدة من الإصابات، بالتزامن مع تكثيف الجهود الصحية لمواجهة المتحور الجديد على المستوى القاري. مزيد من التفاصيل في ورقة الزميلة نهى يوسف.
5: كيسانغي عاصمة مقاطعة تشوبو في شرق الكونغو الديمقراطية، منها أشرقت بارقة الأمل لملايين المواطنين مع الانطلاق الرسمي لحملة التلقيح ضد فيروس إيبولا. على رأس قائمة المتلقين الأوائل للقاح عاملو القطاع الصحي المرابطون في الخطوط الأمامية ليتمكنوا من مواصلة تقديم الرعاية وإبطاء أشرس تفشي تسجله البلاد لهذا الفيروس. الزمن عامل حاسم، فإيبولا وصل تمدده السريع عبر 6 مقاطعات كونغولية، مخلفا أكثر من 2700 وفاة من بين أزيد من 5500 حالة مؤكدة، ليضع أكثر من 12 مليون شخص في حاجة ماسة للمساعدة العامة.

0: عاجلة وسط ظروف معقدة يذكيها انعدام الأمن ونزوح السكان. أمام كثرة الإصابات الناتجة عن سلالات بوندي بوغيو الشرسة، تعول الأوساط الطبية على هذه الحملة الميدانية بجرعات تجريبية إلى حين تطوير مصل مخصص، وهو أمل تسعى إلى إنجازه مجموعة مينا فارما الصيدلانية المصرية عبر تطوير لقاح إفريقي واعد يخضع لتجارب سريرية متقدمة بتمويل دولي يفوق 16 مليون دولار. ولدعم هذه الجهود التي تصطدم عادة بعائق التمويل، أطلق الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريش نداء عاجل لتوفير 1,100,000,000 دولار لتغطية العجز الحاد في خطة الاستجابة، مؤكدا أن العمليات الإغاثية مهددة بالتوقف في أحرج لحظات المواجهة. ومقابل المشهد المعقد في الكونغو الديمقراطية، بشرى على الطرف الآخر من الحدود في أوغندا التي أعلنت رسميا انتهاء تفشي الوباء على أراضيها عقب انقضاء 42 يوما المعيارية دون تسجيل أي إصابة جديدة، محققة بذلك نجاحا يجسد أهمية اليقظة الصحية المبكرة.
1: بهذا مستمعينا الكرام ننهي عرض السابعة. الكلمة تعود مباشرة للزميل مارتن. إلى اللقاء.
2: Merci beaucoup Mohamed Ibnabou. On vous retrouve bien sûr à 8h pour la nouvelle édition du journal à 7h13 sur Medi 1, l'heure d'ouvrir une nouvelle édition de Sport Matin avec vous Hassan Jabiri. Bonjour.
3: Sabah khair Martin, sabahkoum saïd moussamina kiram.
2: Et ce matin, on va parler football marocain avec le calendrier de la Botola Pro Inouï qui a été révélé hier.
3: تماماً بالأمس أجريت منافسة وقرعة الموسم الجديد في البطولة الاحترافية، وتم التعرف أيضا على موعد انطلاق الموسم. الموسم سينطلق في 24 من شتنبر المقبل على أن تجرى مباريات الجولة الأولى أيام 24، 26، 27 من شتنبر بسبب مباراة المنتخب المغربي أمام الغابون في 25 من الشهر نفسه. ذلك ما كشف عنه أمس عبد السلام بلقشور رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية على هامش مراسم قرعة البطولة. بلقشور أوضح أيضا أن منحة المتوج بلقب البطولة بداية من الموسم الجديد سترتفع إلى 10 ملايين درهم أي 1,000,000 سنتيم، مع تخصيص منح أيضا للأندية المحتلة للمراكز الثاني والثالث والرابع، إلى جانب تحفيزات مالية للأندية التي تمنح فرصا أكبر للاعبين الشباب وتطور مواردها البشرية من الجانب الإداري. وقرعة البطولة الاحترافية للموسم الرياضي الجديد 26 و 2027 و 2000 التي سحبت أمس أسفرت عن قمم مبكرة، أبرزها كلاسيكو الجيش الملكي والرجاء الرياضي في الجولة الأولى، هذا ويستهل المغرب الفاسي حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة نهضة الزمامرة، فيما وصفه نهضة بركان يحل ضيفا على المغرب التطواني على أن يلعب الوداد الرياضي أمام الوافد الجديد وداد تمارة بموجب قرعة البطولة. ديربي البيضاء بين الرجاء والوداد الرياضيين سيكون في الجولة 11 على أن يستضيف الرجاء مباراة الذهاب، فيما يتجدد الموعد في الجولة 26 حينها سيكون فريق الوداد الطرف المستضيف، كما يلتقي الوداد والجيش الملكي في قمة أخرى في الجولة 8. إلى أخبار الدوليين، المغاربة في البطولة الأوروبية، ففي مستهل مباريات الجولة 3 من الدوري الإسباني تألق أمس ياسر زابيري بشكل لافت وقاد فريقه راسينغ سانتاندير إلى الفوز على إلتشي ب3 أهداف مقابل هدفين بعدما سجل ثلاثية فريقه خلال أول 36 دقيقة من هذه المباراة. تفاصيل أكثر في تقرير الزميل يوسف شاطر.
4: ياسر زابيري يأسر قلوب جماهير راسينغ سانتاندير الإسباني في أقل من 21 دقيقة. بطل العالم رفقة منتخب الشباب خطف الأضواء بتسجيله ل3 أهداف هي الأولى له بقميص فريقه الجديد خلال مواجهة إلتشي الجمعة في افتتاح الجولة 3 من الليغا، ليعلن عن انطلاقته القوية مع فريقه الجديد بعد أشهر من المعاناة رفقة رين الفرنسي. وعرفت المواجهة التي أجريت على ملعب إل ساردينيرو بداية العرض المغربي المثير في 15:00. استغل زابيري خطأ فادحا من حارس إلتشي فسجل أول الأهداف قبل أن يضيف الثاني في 21 بعد انطلاقة سريعة أنهاها بتسديدة أرضية دقيقة. ولم يتوقف تألق الزبيري عند هذا الحد، إذ عاد في 36 ليسجل الهدف الثالث بطريقة بديعة مؤكدا حضوره الهجومي اللافت. هذه الثلاثية منحت الزبيري فرصة ترك انطباعا فريدا لدى جماهير الفريق الأخضر والتي تعتبره تعاقدا استثنائيا. هذا وكان النجم المغربي قد انضم إلى راسينغ في يوليوز الماضي قادما من ران الفرنسي.

0: على سبيل الإعارة بهدف الحصول على وقت لعب أكبر ومواصلة التطور في الملاعب الإسبانية بعد أن قضى فترة مع نادي فاماليكاو البرتغالي.
1: في الدوري الإنجليزي دشن الدولي المغربي أيوب بوعدي مشواره الرسمي مع فريقه الجديد مانشستر سيتي بعدما شارك بديلا أمس أمام كريستال بالاس في مسال مباريات الجولة الثانية من البريمير ليج. بوعدي دخل في الدقيقة 82 بعد يومين فقط من إعلان انتقاله إلى فريق السيتيزنز قادما إليه من فريق ليل. الظهور الأول لبوعدي كان في ليلة مثالية لفريق مانشستر سيتي الذي عاد بفوز كبير من ملعب كريستال بالاس بأربعة أهداف لواحد. أما بالدوري الألماني بتميز ظهر الدولي المغربي إسماعيل سيباري مع بايرن ميونخ أمس في الفوز على شتوتغارت بخمسة أهداف لواحد في مستهل المباريات الجولة الافتتاحية من البوندسليغا. سيباري دخل في الدقيقة 61 احتاج إلى دقائق قليلة لترك بصمته فقدم تمريرتين حاسمتين خلال الشوط الثاني في أول ظهور له في البوندسليغا ليؤكد تأقلمه السريع مع فريقه الجديد. دائما مع كرة القدم الأوروبية هذه المرة برنامج مباريات اليوم من البطولات مباريات الجولة الثالثة من الليغا تتواصل اليوم بثلاث لقاءات ليفانتي ضد ريال بيتيس. ريال سوسيداد يستقبل إسبانيول وأتلتيكو مدريد يحل ضيفا على إشبيلية غدا للإشارة. ريال مدريد يستقبل مالقا فيما برشلونة سيختتم الجولة بعد غد بمواجهة الرايو فايكان. وما بالدوري الإنجليزي الممتاز برنامج الجولة الثانية من البريمير ليج يتضمن أربع مباريات اليوم. ليفربول يلعب على ملعبه أنفيلد أمام نوتنغهام فورست. بورنموث ضد إيفرتون. هول سيتي يحل ضيفا على كوفنتري. وتوتنهام يستضيف نيوكاستل غدا. والجولة تتواصل بأربع مباريات أبرزها تشيلسي ضد برايتون على أن تختتم بلقاء حامل لقب أرسنال أمام أستون فيلا بعد غد الاثنين. بالدوري الإيطالي الجولة الثانية من السيريا تتواصل اليوم بأربع مباريات. يوفنتوس حامل أو يوفنتوس الطامح للعودة إلى التنافس على اللقب الغائب عنه في آخر ستة مواسم يواجه بارما. فيورنتينا ضد فروزينوني. مونزا ضد أودينيزي. وساسولو يواجه تورينو أمس. وفي مستهل الجولة تغلب إيسي ميلان على فينيزيا بهدفين لصفر وتصدر الترتيب بعدما حقق فوزه الثاني تواليا. نعود إلى أخبار المنتخبات المغربية. انهزم المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة أمس في نصف نهائي ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة في مدينة طرنطو الإيطالية أمام المنتخب الجزائري بضربات الترجيح 3-4 عقب انتهاء الوقتين الأصلي بالتعادل. هدف لمثلها المنتخب المغربي سيكتفي بذلك بلاعب مباراة تحديد المركز الثالث بحثا عن الميدالية البرونزية. بعيدا عن كرة القدم في رياضة الغولف على مسالك إسليك في أتلانتا الأمريكية تواصلت أمس منافسة بطولة تور تشامبيونشيب المحطة الختامية للفيدكس كاب. ملامح الصدارة تغيرت بعد الجولة الثانية بعدما بات كل من النرويجي فيكتور هوفلاند والأمريكي رايان جيرارد يتصدران الترتيب مع ختام الجولة الثانية. جيرارد واصل تقديم أداء لافت فيما هوفلاند المتوج بلقب الفيدكس كاب في العام 23 و2000 أكد حضوره القوي في البطولة وعن أدائه أمس وتصدره لترتيب مناصفة تحدث النرويجي فيكتور هوفلاند.
2: أنا سعيد جدا بأدائي. صحيح أشعر أحيانا بخيبة أمل أنني لم ألعب هذا الموسم بشكل جيد في البطولات الكبرى، لكن من الجيد أنني أتوفر الآن على فرصة جيدة في البطولة. كما تعلمون أنا الآن في وضع جيد في كأس فيدكس، لذلك فهذا هو محور تركيزي الآن. صحيح لا يمكن تغيير الماضي، لذا فإن الأمر يرتبط حاليا بما سيكون عليه الأمر هذا الأسبوع ثم المضي قدما والاستعداد للعام القادم.
1: ثنائي الصدارة يتوفر على 10 ضربات تحت المعدل هذا ويبقى الأمريكي سكوتي شيفلر المصنف الأول عالميا والمتصدر لترتيب فيدكس كاب قبل البطولة في موقع قوي للمنافسة يتأخر بفارق ضربتين فقط عن القمة مع دخول البطولة نصفها الثاني. بذلك مستمعينا الكرام نضع نقطة نهاية صباح الرياضة. أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة. فاصل تعود بعده باقي فقرات ماتان فو لتتواصل رفقة مغطى.
3: Envie de tout savoir, l'actualité en continu. Des émissions qui donnent la parole et la musique que vous aimez. Tout ça sur une seule radio, Média

0: Avant ça, à tout de suite.
1: Midi 1, La Youne, 101, Darla, 96.4.
2: Nouvelle saison détectée. Mise à jour 100%. Bienvenue dans l'expérience média.
3: Nouvelle sanction.
4: Il nous rappelle le contexte défini sur le
2: une grille riche des rendez-vous pour tous dès le 31 août sur Média. Matin Info. Martin Gibert.
0: Et avant le journal de 8h, oui c'est cela, on va faire un petit point sur la météo dans la région.
5: في المغرب سماء غائمة جزئيا إلى مشمسة في أغلب الأوقات بالريف الغربي والمنطقة الشرقية وكذلك على الساحل الممتد بين أكادير وبوجدور بينما ستكون الأجواء صافية في باقي أنحاء البلاد. درجات الحرارة 27 درجة مرتقبة بالرباط الدار البيضاء 28 درجة في أكادير الناظور أسفي 31 بطنجة 32 تسجل بالعيون وجدة الصويرة 34 بفاس 37 ببني ملال 38 ب مراكش 41 درجة على المقاييس تسجل بالرشيدية. الجزائر طقس غائم جزئيا إلى مشمس في أغلب الأوقات على الساحل والمناطق القريبة منه بينما ستكون الأجواء صافية في باقي المناطق. درجة الحرارة 28 درجة مرتقبة بالجزائر العاصمة وهران 31 ببجاية 35 بتيارت 39 بقسنطينة 40 بغرداية 46 درجة على المقاييس تسجل بأدرار. في تونس الأجواء مشمسة في مختلف مناطق البلاد مع ظهور غيوم متفرقة في منطقة طبرقة بينما ستظل السماء مشمسة في باقي أنحاء البلاد. درجة الحرارة 35 بسوسة 36 ببنزرت 37 بتونس العاصمة 38 بصفاقس جابس 39 بالقصرين 45 درجة على المقاييس تسجل بمدني توزر.
0: Huit heures, l'heure d'un nouveau journal avec Mohamed Imnabou. Bonjour Mohamed.
6: Bonjour Martin, sabah al-khir, mustamein al-kiram. Wa bidayatu nashrati at-thamina bil-anawin. بعد ستة أشهر من الحرب بين تهران وواشنطن إيران تبقي باب الدبلوماسية مفتوحا وتشترط تخلي الولايات المتحدة عن سياسة الضغوط للعودة إلى مسار التفاوض. ترامب يعلن إبرام اتفاق نفطي مع كاراكاس يمنح الولايات المتحدة حصة الأغلبية في احتياطيات فنزويلا وسط ترقب لاحتمال انسحابها من منظمة أوبك وتداعيات واسعة على سوق الطاقة. ارتفاع حصيلة المفقودين في الفيضانات المدمرة بالنيبال والصين إلى أكثر من 2400 شخص فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ وسط مخاوف من تجديد الفيضانات. الأسر المغربية تبدأ مبكرا في اقتناء المستلزمات المدرسية استعدادا للموسم الدراسي الجديد وسط تزايد الإقبال على المكتبات وضغوط الميزانية ونقص بعض الكتب المقررة. وفي أخبار كرة القدم المغربية والبطولة الاحترافية منافسات الموسم الجديد تنطلق في 24 من شتنبر المقبل وقرعة البطولة تضع الجيش الملكي والرجاء الرياضي في قمة مبكرة ضمن منافسات الجولة الافتتاحية. إلى التفاصيل. البداية بمستجدات النزاع في الشرق الأوسط حيث تبقي إيران باب الحلول الدبلوماسية مفتوحا محذرة الولايات المتحدة من أن سياسة الضغوط التي تنتهجها حيال طهران لن تفضي إلى نتائج وداعية إياها إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين. تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع مرور ستة أشهر على اندلاع الحرب بين الطرفين في وقت تدخل فيه المواجهة مرحلة جديدة تنقل خلالها واشنطن ثقل ضغوطها على النظام الإيراني من الضربات العسكرية إلى ما تصفه بالإنزال الاقتصادي. وتشن الولايات المتحدة في هذا الإطار حملة واسعة تستهدف شرايين الاقتصاد الإيراني من النفط وقطاع الشحن إلى المصارف وشبكات تحويل الأموال في محاولة لدفع طهران إلى تقديم تنازلات بشأن عدد من الملفات وفي مقدمتها برنامجها النووي ومضيق هرمز.

0: رسميا في معادلة استنزاف ممتدة. فالنظام الإيراني احتفظ بمرونته الاستراتيجية وبورقة مضيق هرمز، بينما أدركت واشنطن حدود القوة الصلبة في فرض المعادلات السياسية. أن التحول الأمريكي نحو التركيز على الحصار البحري والعقوبات الاقتصادية ليس مجرد خيار تكتيكي، بل هو بديل مدروس فرضته واقعية واشنطن تحت ضغط قيدين هيكليين: الأول اقتراب الانتخابات المصرية وتناقص مخزون الذخائر الاستراتيجية. الرهان الأساسي هنا يتجاوز خنق الاقتصاد إلى محاولة توليد ضغط معيشي داخلي في إيران يدفع الشارع إلى الانفجار بوجه النظام الإيراني، وهو رهان شائك. فالتاريخ السياسي يثبت أن الضغوط الخارجية قد تجبر المجتمعات أحيانا على التكيف والالتفاف حول الدولة بدلا من إسقاطها. هذا المشهد يؤكد أن واشنطن تدير المواجهة بسقف زمني قد يمتد إلى ما بعد الانتخابات المصرية الأمريكية. الحصار والخنق الاقتصادي أدوات بطيئة الأثر بطبيعتها، وواشنطن تدرك أن تحويل الضغوط إلى نتائج سياسية يقتضي نفسا استراتيجيا طويلا عابرا للاستحقاقات الداخلية.
1: الوجهة الآن: الولايات المتحدة الأمريكية، وبها أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته أبرمت اتفاقا نفطيا مع كاراكاس. قال إنه يمنح الولايات المتحدة السيطرة على احتياطيات نفطية مؤكدة تتجاوز 65 مليار برميل في فنزويلا. وقال ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي أن الولايات المتحدة دخلت في اتفاق مع فنزويلا بشأن ما وصفه بأكبر صفقة نفط في تاريخ العالم، مشيرا إلى أن الاتفاق يتيح لواشنطن امتلاك حصة الأغلبية من أكبر احتياطيات النفط المؤكدة في فنزويلا من دون تحميل دافعي الضرائب الأمريكيين أي تكلفة، بحسب ما جاء في منشوره. ويأتي إعلان ترامب في وقت تدرس فيه كاراكاس إمكانية الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، في خطوة من شأنها أن تطرح تساؤلات بشأن مستقبل قطاع الطاقة الفنزويلي، كما قد تترك تداعيات على علاقات البلاد بشركائها في سوق النفط العالمية. وتضع هذه التطورات الثروة النفطية الفنزويلية في قلب حسابات سياسية واقتصادية متشابكة، في ظل سعي واشنطن لتعزيز نفوذها في قطاع الطاقة الفنزويلي وما قد يترتب عن ذلك من تحولات في خريطة إنتاج النفط وعلاقاته الدولية. قراءة في أبعاد هذه التطورات وتداعياتها على سوق الطاقة يقدمها هاشم عقل، الخبير في مجال الطاقة من عمان، في حديث لعثمان طايري.
2: ما يجري في فنزويلا يبدو أوسع بكثير من مجرد مسألة انسحابها من منظمة أوبك، فقد تكون جزءا من إعادة رسم خريطة النفوذ في سوق الطاقة العالمي. فواشنطن إذا نجحت في الحصول على حصص واستثمارات طويلة الأمد في الحقول الفنزويلية وهي تخطط لذلك، لن تكون فقط أمام فرصة للوصول إلى احتياطيات ضخمة، بل هناك إمكانية لبناء نفوذ مباشر على جزء مهم من المعروض النفطي في أسواق الطاقة، وبالتالي تصبح لها صوت مرتفع ومؤثر في أسواق الطاقة العالمية. أيضا تزداد أهمية ذلك في ظل الحرب مع إيران، اضطرابات الإمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز. العالم يشهد مشكلة في تراجع إمدادات النفط من منطقة الخليج العربي، وترى واشنطن في النفط الفنزويلي إلى جانب الإنتاج الأمريكي وسيلة لتقليل قدرة أوبك وروسيا وإيران مستقبلا على استخدام الطاقة كورقة ضغط سياسية. لكن فنزويلا لن تتحول سريعا إلى قوة نفطية إضافية بسبب الآبار غير منتجة بكفاءة عالية، تحتاج إلى صيانة، تحتاج إلى معدات وتجهيزات واستثمارات ضخمة تتجاوز 100 مليار دولار. فصناعتها تحتاج إلى عمل وجهد طويل وإعادة تأهيل للبنية التحتية بشكل كامل. فالمعركة الحقيقية ليست على خروج فنزويلا من أوبك، بل على من سيملك النفوذ على نفطها ومن سيحدد اتجاه إنتاجها في المستقبل.
1: من القارة الأمريكية إلى آسيا، حيث ارتفعت حصيلة المفقودين جراء الفيضانات المدمرة التي تضرب مناطق في النيبال والصين إلى أكثر من 2400 شخص، في مؤشر جديد على حجم الكارثة التي خلفت مئات القتلى وجرفت بلدات بأكملها وألحقت أضرارا واسعة بالمناطق المتضررة. وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ في ظروف جوية صعبة، فيما يواجه المسعفون مخاطر إضافية ناجمة عن احتمال تجدد الفيضانات وارتفاع منسوب المياه في عدد من المناطق. وتمكنت فرق الإنقاذ إلى حدود أمس من انتشال 584 جثة، فيما جرفت السيول بعض الضحايا إلى الأراضي الهندية، في مشهد يعكس اتساع نطاق الكارثة وتداعياتها العابرة للحدود. مزيد من التفاصيل في ورقة الزميل عثمان.

0: من الطائرين. يعمل المسعفون في ظروف شديدة الخطورة في وقت انتشلت فيه فرق الإنقاذ مئات الجثث، بينهم عمال في مشاريع للطاقة المائية وأجانب ومتسلقون وحجاج كانوا في طريقهم إلى جبل كيلاش. في نيبال المشهد يختصر حجم المأساة، يتوافد أقارب المفقودين إلى المستشفيات ويتعلقون بأي أمل في العثور على ذويهم، في حين تسعى فرق الطوارئ لإنقاذ أكثر من 100 شخص ما زالوا محاصرين داخل نفق لمشروع للطاقة. وتزايدت المخاوف من فيضانات جديدة بعد انهيار بحيرة تشكلت جراء تراكم الجليد والحطام، ما فرض على فرق الإنقاذ توخي أقصى درجة الحذر. على الجانب الآخر من الحدود أسفرت الكارثة عن وفاة عدد من الأشخاص إلى جانب فقدان مئات آخرين، فيما أجلت السلطات الصينية مئات السياح والسكان من المناطق المتضررة. هو الحذر، السلطات اضطرت إلى تعليق عمليات الإنقاذ مؤقتا بسبب خطر فيضان جديد قبل أن تستأنف الجهود بعد تراجع منسوب المياه. وترجع الكارثة إلى انهيار جليدي قوي أدى إلى تدفق كميات هائلة من الجليد والطين والمياه، محولا مجرى الأنهار إلى سيول عاتية جرفت منازل وجسورا وسدودا ومرافق حيوية على جانبي الحدود بين نيبال والصين. في ظل حجم الدمار تتحرك مساعدات دولية لدعم جهود الإغاثة، بينما تحذر منظمات إنسانية من أن عددا كبيرا من المتضررين ما زالوا بحاجة إلى الغذاء والماء والرعاية الطبية.
1: وصلة بالموضوع، بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقيتي تعزية ومواساة إلى كل من الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس نيبال رام شاندرا بوديل على إثر الفيضانات المدمرة التي شهدتها المناطق الحدودية بين الصين ونيبال، مؤكدا تضامن المملكة المغربية الكامل مع البلدين في هذا الظرف الأليم. في أخبار منطقتنا المغاربية وتحديدا في المغرب، ومع اقتراب موعد انطلاق الموسم الدراسي الجديد، تشهد المكتبات ومحلات بيع اللوازم المدرسية بمختلف المدن المغربية تزايدا تدريجيا في إقبال الآباء وأولياء الأمور الذين يسابقون الزمن لتأمين الكتب والدفاتر والأدوات المدرسية الضرورية لأبنائهم قبل العودة إلى مقاعد الدراسة. وتحرص الأسر على اقتناء المستلزمات في وقت مبكر تفاديا لضغط الأيام الأخيرة، غير أن الاستعداد للموسم الدراسي يفرض في المقابل تحديا ماليا على عدد من العائلات في ظل تعدد الحاجيات وتفاوت أسعار اللوازم والكتب بحسب المستويات الدراسية والعناوين المعتمدة. ورغم توفر معظم المستلزمات في الأسواق، يواجه بعض الآباء صعوبات في العثور على عدد من الكتب المدرسية المقررة بسبب نقص بعض العناوين أو تأخر وصولها إلى المكتبات، ما يزيد من انشغالات الأسر مع اقتراب موعد الدخول المدرسي. ريبورتاج الزميل عادل الزبير من مدينة سلا يقربنا من الموضوع.
2: حسن حلك الجمع هذاك وكديروا في يديك.
3: من مكتبته في مدينة سلا يشرف الحسن المعتصم 49 عاما رئيس رابطة الكتبيين في المغرب على تلبية أولى طلبيات آباء وأمهات من كتب ودفاتر ومستلزمات مدرسية. بحسب رئيس رابطة الكتبيين في المغرب، فالدخول الدراسي يسجل خصاصا في بعض الكتب المدرسية.
4: الدفاتير والأدوات كاين الثمن مزيان بالنسبة لهذه السنة. بالنسبة للكتب المدرسية المقررة ديال التعليم العمومي هو الثمن ديالهم مستقر. الكتب الرائدة في السنة اللي فات كان الثمن ديالهم رخيص بزاف. الكتاب الفرنسية كان كيدير 4 درهم، ولكن كان فيه الزيادة هذه السنة اللي وصلت تقريبا 9 درهم.
3: مباشرة بعد عودتهم من العطلة الصيفية السنوية، يبحث آباء مع أمهات عن حاجيات أبنائهم لموسم دراسي جديد. الأب محمد يبحث عن كتب ورقية لم تصل بعد.
5: جينا ناخذ المطابع اللي خاصيننا مع دوزنا العطله، دابا جينا نشوفوا المطابع الدخول المدرسي. كاين شي مطابع اللي يلاه كنقلبوا عليهم، لقينا الكوردوني كتب الدفاتر وداكشي، ولكن كيبقاو المطابع كتبقى هما الاخرين فيهم شويه مشاكل كنبداو نقلبوا عليهم.
3: من المرتقب بحسب كتبيين ان يرتفع الاقبال على شراء الحاجيات المدرسيه تدريجيا على ان يصل ذروة

0: إليزي يلتقي من خلال هذه الزيارة للمرة الأولى برئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بوغنام. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المباغتة التي ضربت المناطق الحدودية بين نيبال والصين إلى 616 قتيلا، فيما تجاوز عدد المصابين 2300 وفق السلطات الأمنية النيبالية. في سياق ذلك، بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقيتي تعزية ومواساة لكل من الرئيس الصيني شي جي بينغ ورئيس نيبال رام شاندرا بوديل على إثر الفيضانات المدمرة التي شهدتها المناطق الحدودية بين الصين ونيبال، ضمنهما خالص تعزيه وتضامن المملكة المغربية الكامل مع البلدين في هذا الظرف الأليم. ختام الموجز سيكون بالرياضة، حيث بسم الدولي المغربي ياسر زبيري على هاتريك خلال 21 دقيقة أمام إلتشي ليقود راسينغ سانتندر إلى فوزه الأول هذا الموسم في الدوري الإسباني بنتيجة 3-2، وبهذا الإنجاز اللافت دخل زبيري تاريخ راسينغ بانضمامه إلى قائمة نادرة من لاعبي النادي الذين سجلوا ثلاثية في مباراة واحدة بدوري النخبة الإسبانية لا ليغا. نقطة نهاية الموجز مستمعينا الكرام، بعد الفاصل ويكند الصيف مع محمد البدوي، إلى اللقاء.
1: لأن بعض الأماكن تروى ولا تكتشف فقط. كارت بوستال، رحلة عبر مدن المغرب، نقترب من التفاصيل التي لا تظهر في الخرائط، نكتشف وجها آخر للأماكن فتتحول المدن إلى حكايات. كارت بوستال مع أسماء بشري كل سبت وأحد من 2:30 بعد الزوال على ميديا.

صباح الخير والانتعاش لكل مستمعينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من ويكاند الصيف. توحشتكم بزاف، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير مستمعينا الكرام. هذا الصباح انا مختلف واحد شويه، لاننا وصلنا تقريبا لنهايه العطله الصيفيه، وقت اللي فيه المدن كتبدل الوجه ديالها والناس اللي كيرجعوا تدريجيا للروتين، وكنبداو نفكروا شويه شنو غادي ناخذوا معنا من هذا الصيف وشنو غادي نخليوه ورا في الصيف. مرحبا بكم معنا مستمعينا الكرام، يلا نشوفوا اشنو وجدنا لكم في هذا العدد. في الفقرة الأولى مستمعينا الكرام غادي نهضروا على نهاية العطلة الصيفية وعلى ظاهرة اللي كتختلف من مدينة لمدينة، مدن اللي كتخوى ومدن كتنفس. علاش مدينة كتفقد جزء كبير من الحركة ديالها يعني في الصيف، ومدينة أخرى كتعيش أكثر أيام السنة ازدحاما، وكيفاش كتبدل العطلة الصيفية الإيقاع ديال المدن والحياة فيها؟ وفي الفقرة الثانية مستمعينا الكرام غادي نتكلموا على واحدة من أكثر المفاجآت اللي كتوقع لنا بعد العطلة. علاش كنكتشفوا أننا صرفنا فلوس أكثر من داكشي اللي كنا مخططين ليه؟ كيفاش كتخرج المصاريف على السيطرة بلا ما نحسو؟ منين كتجي هاد المصاريف الصغيرة اللي كتجمع حتى كتولي مبلغ كبير؟ وفي الفقرة الثالثة مستمعينا الكرام غادي نطرح واحد سؤال مناسب كذلك لنهاية الصيف، يعني من بعد ما تسالي العطلة الصيفية أشنو خاصنا نحتفظوا به من العطلة الصيفية؟ لأن ماشي كل شيء خاصو يبقى في التصاور، كاين شي حوايج أحسن حاجة هي أننا ناخدها معنا للحياة اليومية الروتينية ديالنا، شي عادة زوينة، شي لحظة جميلة، شي علاقة اللي تقوات، أو حتى فكرة جديدة على أنفسنا حنا وعلى الحياة ديالنا. وفي الفقرة الأخيرة مستمعينا الكرام فغادي يكون معنا الأستاذ محمد بن قاسم، أستاذ في مادة الفيزياء وناشط في مجال التوجيه المدرسي، باش يتكلم لنا على موضوع اللي كيهم كل الأسر والتلاميذ مع اقتراب الدخول المدرسي، يعني قبل ما يدق جرس المدرسة كيفاش نوجدوا لواحد العام دراسي جديد اللي يكون ناجح، كيفاش نرجعوا للروتين بتدريج، شنو خاص التلميذ والأسرة يوجدوا من دابا، وكيفاش ندخلوا الموسم الدراسي جديد بعقلية وتنظيم أفضل. إذن مستمعينا الكرام حلقة جديدة من ويكاند الصيف، نبدأ فيها تدريجيا أننا نودع الأجواء ديال العطلة بهدوء ونستعدوا مع بعضياتنا المرحلة المقبلة، فكنتمنى تدوزوا معنا هذا الصباح وقت زوين ومفيد وممتع دائما في ويكاند الصيف على ميديا

0: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
1: إذن أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وكيف ما عودناكم في ويكند صيف قبل ديما ما كندخلوا للفقرة الأولى واللي خصصناها اليوم باش نتكلموا على بعض المدن اللي كتخواها وبعض المدن اللي كتنتعش وكتنفس، علاش مدينة كتفقد جزء كبير من الحركة ديالها في الصيف ومدينة أخرى كتعيش أكثر أيام السنة ازدحاما، وكيفاش كتبدل العطلة الصيفية الإيقاع ديال المدن وحتى الحياة ديال الناس فيها. هادشي اللي غادي نتكلموا عليه مستمعينا الكرام بعد ما نفيقوا شي شوية نسمعوا البراد قهوة غاتو ديال بني آدم.

وسمعنا الكرام، كاين واحد المشهد اللي كان عيشوه كل صيف في البلاد ديالنا في المغرب، ولكن ربما ما كان وقفوش بزاف عنده باش نفكروا فيه شوية. يعني كتكون مدينة من المدن الكبيرة عامرة طوال العام بالحركات، طوموبيلات، طوبيسات، تاكسيات، تلاميذ، موظفين، تجار، الناس كيمشيو للخدمة، الناس كيرجعوا منها، وبلا ما نحسوا بهذا الشيء. هذا ملي كيبدا الصيف كتبدا المدينة كتخوى شوية بشوية، عائلات كتشد طريق للبحر، الناس كيمشيو عند العائلة في مدن أخرى، الناس خرين يعني كيرجعوا للقرى والمناطق اللي الأصل ديالهم منها، وواحد الجزء من السكان كياخذ العطلة وكيغادر المدينة وكيخرج، وفجأة كيبان الفرق. الطريق اللي كان كيحبس في الزحام وكيعمر كيولي أسهل، الأحياء اللي كانت عامرة بالضجيج كتولي هادئة، بعض القهاوي يعني كيوليو خاويين، بعض الشوارع خصوصا في واحد ساعات معينة كتولي شبه فارغة. وفي الجهة الأخرى يعني من المغرب كاين مدن اللي كتعيش القصة المعاكسة تماما، مدينة كانت هادئة نسبيا طوال السنة وفجأة كتولي عامرة بالسيارات، شواطئ كتغرق بالمصطافين، المطاعم والمقاهي كتلقى راسها ما قادراش على استيعاب داك الطلب الكبير، الفنادق والشقق كتكون عامرة، الشوارع اللي كان السكان المحليين ديالها كيعرفوها هادئة كتولي عامرة بأشخاص جايين من مدن مختلفة. يعني هادشي في نفس

الوقت مدينة كتخوى ومدينة كتنفس. ولكن المفارقة هنا هي أن المدينة اللي كتخوى ما كتكونش بالضرورة مدينة اللي نقولوا عليها يعني ميتة، لا، المدينة والمدينة اللي كتعمر ما كتكونش بالضرورة كتعيش أفضل أيامها بالنسبة للجميع، لأن الصيف كيبدل توزيع يعني التوزيع ديال الناس أكثر مما كيبدل المدن نفسها. الناس كيتحركوا والحركة كتنتقل يعني من مكان لآخر. وهنا غادي نسولوا واحد سؤال في كان الصيف هذا الصباح، علاش كاين مدن اللي كتفقد جزء كبير من الحركة ديالها في الصيف ومدن أخرى اللي كتعيش أكثر يعني أيام السنة ازدحاما؟ شنو كيوقع للمدينة ملي كيخرج منها جزء من السكان ديالها، وشنو كيوقع للمدينة ملي كيدخل لها عدد كبير من السكان يعني في ظرف أسابيع قليلة؟ واش هذا التغيير يعني غير مسألة ديال الزحام وهدوء، ولا كيمس حتى الاقتصاد والحياة اليومية والخدمات وحتى الطريقة اللي كنشوفوا بها المدن؟ نتكلموا أولا على يعني المدن اللي كتخوى في الصيف، فين كيمشيو الناس؟ أول صورة غادي نبداو بها مستمعنا الكرام هي المدينة اللي كتخف فيها الحركة خلال فصل الصيف، ويمكن بزاف ديال المستمعين غادي يعرفوا هذا الإحساس هذا، يعني كتكون طوال السنة كتعيش وسط الزحام، كتخرج من الدار وكتحسب الوقت باش توصل الخدمة مثلا، أو لا كتقلب على بلاصة فين تباركي الطوموبيل، كتلقى الطوبيس عامر، كتشوف الناس في كل بلاصة، ولكن في شهر 7 شهر 8 كتبدا تلاحظ أن المدينة ما بقاتش هي هذيك. والسبب بسيط، جزء من السكان ديالها مشاو، ولكن فين مشاو؟ العطلة كتخلق حركة كبيرة من مدن نحو مدن أخرى. في المغرب ديالنا يعني العطلة الصيفية مرتبطة عند بزاف ديال الأسر بالتنقل. واحد الأسرة كتسافر للبحر، مدينة فيها البحر، وحدة كتزور العائلة، شي ناس كيمشيو للبادية، وناس أخرين كيقسموا العطلة بين يعني أكثر من مدينة وحدة. يعني المدينة اللي كيسكنوا فيها طوال السنة كتفقد جزء كبير من سكان ديالها مؤقتا، وهنا هادشي كيبان يعني بشكل واضح خصوصا في المدن اللي عندها عدد كبير من السكان ولكن ماشي وجهة سياحية صيفية رئيسية. وكذلك الزحام اللي كنشكاو منه طوال السنة كيختفي، ولكن معه كتختفي أشياء أخرى. أول حاجة كنلاحظوها هي نقولوا الإيجابيات، يعني الطريق اللي ولا تخفيفة، المواصلات كتولي أقل ضغطا، يعني المواقف الباركينج متوفر، الضجيج كينقص، حتى بعض نقولوا المشاوير اللي كنا كنحتاجوا لها وقت طويل كتولي أسهل. وهنا يمكن الواحد أنه يقول مع راسه شحال مرة كيقولها الشخص يعني يا سلام علاش ما كتكونش المدينة هكا طول السنة. ولكن من جهة أخرى المدينة اللي كتخوى فكتفقد جزء من النشاط ديالها الاقتصادي اليومي. مطعم اللي كان كيعتمد على عدد كبير من زبناء يعني، ولا مقهى مثلا اللي كيعتمد على السكان ديال الحي، محلات اللي كتبيع اكثر من اللي كتكون المنطقه عامره، خدمات اللي هي مرتبطه بعدد السكان، كلها كتقدر تاثر بهذا الشيء. يعني الهدوء اللي كيكون مريح بالنسبه للسكان يمكن يكون تحدي بالنسبه لبعض اصحاب الانشطه التجاريه. حتى الاحياء يعني كتولي عندها اجواء مختلفه. كاين احياء في المدن الكبيره خصوصا اللي فيها عدد كبير من الأسر كتقدر تحس فيها بالصيف مباشرة، فالأطفال كيوليو أقل، حركة أقل، السيارات أقل، بعض العمارات كتكون يعني نسبة من الشقق فيها خاوية مؤقتا، والجيران اللي متعودين تشوفهم كل نهار ما بقاوش كاينين، والمدينة كتولي أهدى، ولكن أحيانا كتولي أيضا أقل تفاعل اجتماعي. ولكن واش السكان يعني إلا بقاو في المدينة كيتشكاو اللي كيكونوا بقاو في هذه المدينة هذه كيتشكاو من هذا الهدوء؟ هنا الآراء كتختلف. واحد كيقول أن هذا أحسن وقت في السنة، ما كاين لا زحام لا صداع الرأس. واحد آخر كيقول لا، المدينة ولا تخاوية وما بقى ما يدار. وهذا شي كيورينا أن نفس التغيير يمكن يكون راحة بالنسبة لواحد شخص وملل بالنسبة لشخص آخر. كاين اللي كيحتاج الهدوء وكاين اللي كيحتاج الحركة. والغريب أن بعض الناس كيكتشفوا المدينة ديالهم من جديد ملي كتخف الحركة. يعني يمكن الإنسان اللي بقى في المدينة كيبدا يشوف شي حوايج ما كانش كيشوفها من قبل، يمشي في الطريق بلا زحام كيكتشف أن المسافة اللي كانت كتحتاج نص ساعة يمكن تدوز غير في 10 دقائق، وكيمشي لبلاصة يعني كان ديما كيأجلها بسبب الزحام. يعني أحيانا الصيف ما كيغيرش غير المدينة، فكيغير فقط الظروف اللي كنعيشوا فيها واللي كتعيش بها هذيك المدينة. مستمعينا الكرام، فاصل موسيقي، غادي نسمعوا العادل إشبي المدامة، وغادي نعاودو نرجعو لكم مستمعينا الكرام، خليكم معنا.

هذه اللي شبيل مدام افريكان صيف على ميديان. وي معنا كنت كلمة على المدن. غادي نسمعوا الاغنيه الجميله اللي هي كازا ديال الوداد. وغادي نعاود نرجعوا لكم مستمعينا الكرام باش نتكلموا على مدن اللي كتنفس ملي كيوصلها المصطفين.

0: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
1: مازالين مستمرين معكم مستمعينا الكرام في الحديث على الموضوع اللي خصصناه لهذه الفقرة هذه اللي هو على الحركة ديال المدن يعني خلال فصل الصيف. يعني تكلمنا أولا على المدن اللي كتخوى خلال

فصل الصيف كيمشيو منها الناس. دابا في جهة الأخرى كاين مدن اللي كتعيش الصيف مختلف تماما، مدن ساحلية وسياحية اللي كتسنى الصيف طوال السنة، يعني منين كيبدأ الموسم كتبدأ عندها الحركة، السيارات كتكثر، الحجوزات كتعمار، الشواطئ كتولي عامرة، المطاعم والمقاهي كتزيد الخدمة ديالها، وحتى المحلات كتدخل في واحد إيقاع سريع. المدينة كتستقبل ضيوف كتر من عدد السكان ومن عدد الناس اللي هي متعودة عليهم. فالصيف بالنسبة لبعض المدن ماشي عطلة بل هو موسم ديال الخدمة، وهذه نقطة مهمة بالنسبة للمصطف. يعني الصيف وقت هو الوقت الراحة، ولكن بالنسبة لعدد كبير من الناس في المدن السياحية الصيف هو أقوى فترة ديال العمل خلال السنة. صاحب مطعم عنده مقهى، فندق، دار ضيافة، سائق ديال سيارات الأجرة، تاجر، حتى بائع متجول، ولا أي عامل في الأنشطة السياحية والترفيهية، كل واحد عنده علاقة مختلفة مع الموسم ديال الصيف. يمكن يكون السائح أو المصطاف كيشوف الزحام والفرحة، ولكن شخص آخر كيشوف موسم اللي كيتسنى منه مداخل اللي هي مهمة. وهذا شيء يعني ملي كيسالي الصيف فبالنسبة للبعض ما كتكونش فقط نهاية ديال العطلة، كتكون نهاية ديال موسم كامل من العمل. فالمدينة كتولي متعددة الأوجه، كيجيو منها الناس من جميع المناطق، ولكن كثرة الناس ماشي دائما كتكون إيجابية. هنا خاصنا نشوفوا الجانب الآخر، يعني ملي كتفوت المدينة القدرة العادية ديالها كيبدا الضغط، الطرق كتعمر، المواقف كتولي صعيبة، يعني المرافق كتتعرض لاستعمال أكبر، النفايات كتزيد، بعض الخدمات كتولي أيضا أبطأ، والسكان المحليين يمكن يحسوا أن المدينة ديالهم ما بقاتش بنفس الراحة اللي متعودين عليها. وهنا كتطلع واحد المفارقة، يعني الشيء اللي كيخلي المدينة مزدهرة اقتصاديا هو نفسه اللي يمكن يخلي الحياة فيها كتكون أصعب خلال فصل الصيف. وحتى الأسعار حتى هي كتدخل في القصة، يعني ملي كيزيد الطلب على السكن، على المطاعم، النقل وبعض الخدمات، كتولي الأسعار موضوع حاضر بقوة. فالسائح كيحاول يلقى أفضل سعر، وصاحب النشاط مثلا كيحاول أنه يستفد من هذاك الموسم، وبين الطرفين كيبقى السؤال كيفاش يمكن المدينة تستقبل الناس وتستفد اقتصاديا، وفي نفس الوقت تحافظ على القدرة ديال السكان والزوار على أنهم يستمتعوا بها. إذن واش المدينة كتكون أفضل وهي عامرة؟ بصراحة ما عندناش جواب واحد، لأن بالنسبة كيف ما قلنا لصاحب مشروع سياحي فكل ما زادت الحركة غيكون أفضل. بالنسبة للسكان ديال شي حي قريب من البحر ربما الهدوء كيكون أفضل، وبالنسبة للسائح والمصطف فباغي المدينة اللي تكون عامرة بالحياة ولكن ما باغيش الزحام اللي يكون خانق، وهذا هو التحدي الحقيقي. فكيفاش تكون المدينة حية بلا ما تولي مرهقة؟ والسؤال الأخير اللي كيتطرح، فإذا كان عندكم نتوما مستمعينا الكرام الاختيار، واش كتفضلوا مدينة اللي كتخوى باش ترتاحوا، ولا مدينة اللي كتعمر باش تعيشوا الأجواء ديال الصيف؟ هذا السؤال صعيب باش أننا نجاوبوا عليه، كل واحد غادي يكون عنده جواب خاص. مستمعينا الكرام فخليكم معنا، وما تنساوش من دابا شوية بعد الموجز الإخباري ديال 9:30 غادي نتكلموا على موضوع آخر اللي هو علاش كنكتشفوا أننا صرفنا فلوس كتر من داكشي اللي كنا مخططين ليه خصوصا خلال العطلة الصيفية. هذا الشيء غادي نتكلموا عليه بعد موجز 9:30. مستمعينا الكرام، أما دابا فغنخليكم مع دون بيغو إلايا يا دلالي.

مستمعينا الكرام، قبل ما تبدأ العطلة الصيفية غالبا كنكونوا واضحين مع ريوسنا، عندنا ميزانية محددة ومبلغ معين غادي نخصوه باش نسافروا والسكن والأكل والترفيه، وكنقولوا بكل ثقة هاد المرة غادي نحسبوا كل حاجة وما غاديش نتجاوزوا الميزانية. ولكن ملي كنرجعوا من العطلة كنجلسوا نحسبوا المصاريف، كتجي المفاجأة، واش بصح صرفنا هاد المبلغ كامل؟ المشكل أن العطلة نادرا ما كتكون فيها مصاريف اللي هي كبيرة وحدة اللي كتفاجئنا، يعني بالعكس كيكون يعني صرفنا واحد مبلغ كبير، واللي كيوقع هو أننا كتكون مجموعة ديال المصاريف صغيرة اللي كتدوز يعني بسهولة، بحال شي قهوة هنا، شي مثلجات هنا، وشي وجبة اللي ما كانتش مبرمجة، نشاط الأطفال، شي هدية، ركبنا في طاكسي لشي بلاصة، موقف ديال السيارات مثلا شي باركينج كنخلصوه، أو لا يعني شي تذكرة أو لا شي عرض اللي شفناه وقلنا غير هاد المرة إوا يالله ماشي مشكل. ولكن كل مصروف بوحدو كيبان لينا معقول، ولكن ملي كيتجمعوا كاملين كنكتشفوا أن الميزانية اللي رسمناها قبل العطلة ما بقاتش هي نفسها اللي عشنا بها ديك العطلة. والأكثر إثارة هو أننا في واحد اللحظة ديال الشراء ما كنحسوش بالضرورة أننا كنصرفوا بزاف. علاش كنكونوا عقلانيين قبل العطلة وملي كنوصلوا للوجهة ديالنا كتبدل الطريقة ديال اتخاذ القرار؟ علاش واحد الكلمة ديال عرض كتخلينا نشريو واحد الحاجة اللي ما كناش محتاجينها أصلا؟ وعلاش في العطلة كنسمحوا لراسنا بمصاريف ربما ما كناش غادي نقبلوها بسهولة في حياتنا اليومية؟ اليوم ما غاديش نهضروا غير على التبذير بالمعنى ديالو البسيط، ولا نقولوا للناس لا ما تصرفوش، غادي نحاولوا نفهموا شنو كيوقع في الدماغ ديالنا والسلوك ديالنا ملي كنكونوا في الأجواء ديال

ديال العطلة وكيفاش كتخلينا مجموعة ديال العوامل النفسية والتجارية نخرجوا على الميزانية اللي كنا رسمينها. أول حاجة غادي نبدأ بها مستمعينا الكرام هي علاش الميزانية اللي كنخططوا لها قبل العطلة كتكون مختلفة على المصاريف الحقيقية. فكنحسموا المصاريف الكبيرة وكنساو الصغيرة. قبل العطلة كنخططوا غالبا الحوايج اللي كيكونوا واضحين بحال السفر، الفندق ولا كراء ديال شي شقة مثلا، البنزين ديال الطوموبيل الا كنا غنشوف طيارة، تذاكر ديال الطيارة او التران. ولكن كاينين عشرات المصاريف الصغيرة اللي ما كتدخلش لنا في الحساب. مثلا أسرة اللي حددت واحد الميزانية معينة للأكل، ولكن ملي كتوصل كتقدر تزيد واحد الوجبة هنا كما قلنا، شي قهوة في شي بلاصة، شي فطور يعني برا البلاصة اللي كنا فيها، ولا شي حلويات الأطفال. وكل مرة كنبقاو نقولوا وغير هادي ماشي مشكل. المشكل أن ديك الكلمة ديال وغير هادي كتقدر تكرر عشرات المرات، وهنا كنكتشفوا أن الميزانية ما فشلتش بسبب قرار واحد اللي هو كبير، ولكن بسبب سلسلة طويلة ديال القرارات اللي كتكون صغيرة. والعطلة احنا عارفين أنها كتبدل العلاقة ديالنا مع الفلوس. في الحياة اليومية عندنا واحد الروتين، كنشريو واحد الحاجات اللي هي معروفة، كنرجعوا للدار، كنحسبوا المصاريف ديال الشهر. ولكن في العطلة كنكونوا في واحد الحالة نفسية مختلفة، كنبقاو نقولوا واحنا جينا باش نستمتعوا، وما كتكونش عندنا كل نهار عطلة، خاصنا نفرحوا الدراري، هادشي ما غاديش نعاودوه العام الجاي. وهنا الفلوس كتولي مرتبطة بالمتعة أكثر من ارتباطها بالميزانية. يعني القرار ما كيبقاش واش نقدر نخلص هذا المبلغ، ولكن كيولي القرار واش هاد التجربة تستاهل أنني نخلص عليها هذا المبلغ. وهذا هو الفرق الكبير. فعلاش كنقلبوا في العطلة يعني، ولا كنقبلوا نقولوا على في العطلة مصاريف اللي ما كنقبلوهاش في الدار ولا في الروتين في الأيام العادية. يمكن كاس ديال القهوة بواحد ثمن معين في المدينة ديالك اللي كتكون فيها يقدر يجيك غالي بزاف، ولكن في شي مدينة ساحلية وانت جالس قدام البحر يمكن تقول وإلى غير هاد المرة ماشي مشكل. نفس القهوة ولا يعني نفس الفلوس، ولكن السياق كيكون كيتبدل. وهنا كيبان واحد المفهوم مهم في الاقتصاد السلوكي، لأن الإنسان ما كيتعاملش دائما مع المال بطريقة حسابية بحتة، لأن المكان والمزاج والمناسبة وحتى الإحساس بأننا في عطلة كلها كتأثر على القرار ديالنا. وكاين هذيك القضية ديال وحنا جينا نستافدو وجينا نستمتعو، هذيك ممكن تكون جملة اللي هي خطيرة بزاف على الميزانية ديالنا. ملي كنربطوا العطلة بضرورة ديال الاستمتاع كنوليو أحيانا كنشوفوا الاقتصاد كأنه ضد المتعة. فإذا قلنا ما غاديش نمشيو لهاد البلاصة هادي حيتاش غالية، يمكن نحسو أننا كنحرمو ريوسنا، ولكن الاستمتاع ماشي بالضرورة مرتبط بالصرف. فالمشكل هو ملي كنخليو كل تجربة يكون عندها ثمن، مطعم، نشاط، تسوق، شي رحلة، شي كادويات خديناهم، وأحيانا حتى مجرد الجلوس في واحد البلاصة زوينة كتولي خاصها مصروف كبير. فعلاش الحساب كيجي غالبا من بعد؟ لأننا في اللحظة ديال الإنفاق ما كنشوفوش صورة كاملة، كنشوفو غير القرار الحالي، واش نخلصو مثلا هاد 50 درهم دابا، وما كنشوفوش شحال صرفنا في هاد النهار كامل. ثم في آخر العطلة يعني ملي كنجمعو كل شيء كتبان لنا الصورة الحقيقية، وهنا كنكتشفو أن المشكلة راه ما كانتش في ديك 50 درهم أو في ديك المبلغ الواحد، بل في التراكم ديال مبالغ صغيرة اللي ما كناش كنعتبروها مهمة. وسمعنا الكرام فاصل موسيقي، غادي نسمعو المهدي مزين ما درت في بالي الهوا، غادي نعاود نرجع لكم باش نكملوا على الموضوع ديالنا. خليكم معنا.

مهدي مزين ما درت في بالي هو من بعد مهدي مزين مستمعينا الكرام غادي نسمعوا لإيناس وتاوسن فلالا غادي نعاود نرجع لكم خليكم معنا.

0: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
1: وما زالين مستمرين معكم مستمعنا الكرام في الحديث على الموضوع اللي خصصناه لهذه الفقرة هذه الصباح، واللي هو السلوك ديالنا، شنو كيوقع في الدماغ ديالنا والسلوك ديالنا ملي كنكونوا في الأجواء ديال العطلة، وعلاش الميزانية اللي كنخططوا لها قبل العطلة كتكون مختلفة على المصاريف اللي كنكتشفوها من يعني بعد نهاية العطلة. كيفاش كيتخاد هذاك القرار اللحظي؟ أول حاجة غنبداو بها مستمعنا الكرام هي ديك عرض خاص. ديك كلمة ديال عرض خاص ماشي بالضرورة كتعني اقتصاد. واحدة من أكثر الكلمات اللي كتأثر على المستهلك هي ديك كلمة ديال عرض. يمكن نشوفوا منتوج بثمن منخفض ونحسوا أننا ربحنا فيه، ولكن السؤال الحقيقي ماشي هو شحال نقص من الثمن ديالو، السؤال هو واش أنا كنت غادي نشريه أصلا. لأنك إذا شريتي واحد الحاجة وما كنتيش محتاجها فأنت ما وفرتيش المال أو الفلوس، فأنت غير صرفتي المال بثمن أقل على واحد الحاجة اللي ما كانش أصلا أنت مخطط لها. وكذلك كاين الإحساس بأن الفرصة مؤقتة، هذه الحاجة هذه كتضغط علينا بزاف. يعني في العطلة العروض كتكون مرتبطة أحيانا بالإحساس بالوقت، تبان لك شي حاجة تقول لك اليوم فقط أو لا آخر نهار في واحد العرض خاصك تحجز دابا، باقي غير واحد جوج بلايص إلا بغيتي تمشي لشي بلاصة. وهذا الشيء كيخلق واحد الإحساس بأن القرار خاصو يتخذ بسرعة. وملي كنكونوا في وضعية ديال العطلة كنكونوا أصلا كنا يعني أكثر استعداد بأننا نجربوا، وبالتالي كيزيد واحد الاحتمال كبير ديال هذاك القرار اللحظي. الوليدات الأطفال عندهم تأثير كبير كذلك على المصاريف. هنا يمكن بزاف ديال الأباء والأمهات غادي يتعرفوا على ريوسهم في هذه القضية هذه، لأننا كنكونوا مخططين أننا ما نصرفوش بزاف، ولكن الطفل شاف واحد لعبة ولا واحد نشاط ولا شي مدينة ديال الألعاب ولا ملاهي ولا واحد حاجة جديدة، فكيبدأ يقول لك أنا بغيتها وعلاش فلان عنده أنا لا، حتى أنا خصني. من بعد الوالد مثلا تيقول وصافي إلا كنا في العطلة ماشي مشكل، المبلغ يكون ممكن يكون بسيط ولكن إلا تكرر كل نهار فكيولي واحد الرقم اللي هو مهم. والأكثر من هذا الشيء هذا وأن بعض الآباء كيحسوا أن رفض كل طلب يمكن يخلي الطفل ديالهم أنه ما يستمتعش بالعطلة. وهنا كيخص الآباء والأمهات أنهم كيحتاجوا أنهم يوازنوا بين إسعاد الطفل ويعلموه أن العطلة ما كتعتبرش ميزانية اللي هي مفتوحة. وكين حتى المزاج اللي كيكون مزيان كيأثر على القرارات ديال الشراء. اللي كيكون الشخص فرحان مرتاح بعيد على الضغط ديال العمل كيكون أكثر استعداد لبعض القرارات، ويمكن حتى الحاجة اللي ما كانتش ضرورية كتولي تبان فكرة زوينة. وهذا شيء ماشي ضعف في الشخصية، الإنسان ببساطة كيتاخذ واحد القرارات اللي هي مختلفة حسب الحالة النفسية والسياق. وهذا شيء علاش العطلة كتكون بيئة مثالية لهذاك اللي كيتسمى الإنفاق العفوي. فكنبقاو نقولوا غادي نعيشوا واحد التجربة، باش نعيشوا هذه التجربة نقدروا نعتبروها مبرر لأي مصروف. وهنا كاين تحول مهم في الطريقة ديال الاستهلاك ديالنا، لأن اليوم الناس ما كيشروش فقط منتوجات، كيشريو تجارب، وجبة يعني في واحد البلاصة زوينة، واحد النشاط، واحد الرحلة، شي صورة، سهرة، مغامرة. وهذا في حد ذاته ماشي شي حاجة اللي هي سلبية، ولكن التجربة كتولي أحيانا مبرر لأي ثمن. فخصنا نسولو ديما أنفسنا واش فعلا هذه التجربة هذه غادي تبقى عندها قيمة بالنسبة لنا من بعد، ولا غير جرفنا مع الجو وتحمسنا. فكذلك كاين حتى طريقه ديال الاداء اللي كتاثر بزاف. فملي كنخلصوا بالفلوس كنكونوا اكثر وعي بان الفلوس كيخرجوا من الجيب ديالنا، ولكن دابا مع البطاقه والهاتف عمليه الاداء كتولي اسهل واسرع، وهذا الشيء يمكن يخلي الاحساس بالمصروف يكون اقل حضورا في اللحظه ديالنا. وهذا الشيء كذلك بعض الناس، هذا الشيء علاش بعض الناس كيكونوا اكثر انضباط ملي كيحددوا مسبقا مبلغ معين للمصاريف اليومية، بدل ما يبقوا يخلصوا كل مرة يعني بلا ما يحسوا. فالعطلة كتخرجنا شوية من الروتين، وأحيانا كتخرجنا حتى من الروتين المالي ديالنا. كنكونوا أكثر استعداد أننا نجربوا، أننا نشري ونكتشفوا ونفرحوا الناس اللي معنا ونفرحوا وليداتنا، وهذا جزء طبيعي من الاستمتاع. ولكن المشكل كيبدأ من اللي كل قرار صغير كيولي عنده نفس التبرير، فنبقوا نقولوا غير هادي وغير هاد المرة، وإحنا دابا راه في العطلة فما غاديش نعودوها مرة أخرى، حتى كنوصلوا لآخر العطلة وكنقولوا فين مشاو الفلوس ديالنا. وربما الجواب ماشي في مصروف واحد، الجواب موجود في عشرات القرارات الصغيرة اللي كنا اتخذناها بلا ما نحسوا أنها راه كتجمع. وهادشي علاش يمكن أحسن قاعدة مالية للعطلة ماشي

أننا ما نصرفوش ولكن نصرفو في الحاجة اللي غادي تفرحنا فعلا، وما تخليش العروض واللحظة أو ضغط الآخرين يقرروا في بلاصتنا. ولأن أجمل عطلة ماشي هي اللي كنكونوا صرفنا فيها بزاف ولا اللي صرفنا فيها أقل، هذيك هي العطلة اللي كنكونوا رجعنا منها فرحانين بلا ما تكون الفرحة ديالنا خلصنا الثمن ديالها ضاعف من بعد. مستمعينا الكرام خليكم معنا، نرجعوا لكم بعد الموجز الإخباري ديال العاشرة باش نتكلموا على من بعد ما تسالي العطلة شنو الحوايج اللي خصنا نحافظوا ونحتفظوا بها من العطلة. مش كل شيء خاصو يبقى في الصور، كاين شي حوايج أحسن حاجة هي أننا ناخدها معنا للحياة اليومية، شي عادة زوينة، شي لحظة جميلة، شي علاقة اللي زادت قوة خلال هاد العطلة هذه، وحتى فكرة جديدة على أنفسنا وعلى حياتنا وعلى ريوسنا، أو لا شي حاجة شي مهارة جديدة اللي تعلمناها خلال العطلة. فهادشي اللي غادي نتكلموا عليه مستمعينا الكرام بعد موجز العاشرة، خليكم معنا وانا دابا نخليكم مع ابتسام تيسكات. ارضاك

0: صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي ابتداء من الاثنين المقبل على ميديا.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز العاشرة.
2: أهلا بكم، معكم في تقديم هذا الموجز عثمان الطاهري. في تطور جديد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبرام اتفاق نفطي مع فنزويلا، وصفه بأنه أكبر صفقة نفط في تاريخ العالم. ساكن البيت الأبيض في تشريح للتفاصيل قال إن الاتفاق يمنح الولايات المتحدة السيطرة بالأغلبية على أكثر من 65 مليار برميل من الاحتياطات النفطية المؤكدة في فنزويلا دون أي تكلفة على دافعي الضرائب الأمريكيين. في السياق، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الصفقة تمثل انتصارا كبيرا للشعبين الأمريكي والفنزويلي. إلى أخبار الشرق الأوسط، حيث جدد الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم رفضه اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، مؤكدا أن الحزب لن يستسلم. قاسم قال في خطاب بث عبر قناة المنار التابعة لحزبه إن الحزب ضد اتفاق الإطار وندعو إلى إسقاطه. يقول إلى ذلك، أكد مراقبون أنه رغم محدودية النتائج إلا أن الدولة اللبنانية لا تمتلك بديلا عن التفاوض مع إسرائيل. حذرت إيران الولايات المتحدة من أن سياسة الضغوط التي تنتهجها واشنطن لن تجدي نفعا، مؤكدة أن العودة إلى المسار الدبلوماسي ما زالت ممكنة. وتهمت طهران العقوبات الأمريكية بانتهاك القانون الدولي، مطالبة الدول بفرض تطبيقها. في مقابل ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تشديد ضغوطها الاقتصادية على إيران بخطة لقطع عمليات لمصرف مصري كبير في الإمارات العربية المتحدة عن النظام المالي الأمريكي. نبقى في المنطقة، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية على مدينة جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن مقتل 3 فلسطينيين. في التفاصيل، قال الجيش الإسرائيلي أنه صفى 3 إرهابيين في المنطقة، بينما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل 3 شبان في العشرينات بعد استهدافهم بطائرة مسيرة. يحضر قادة روسيا، الصين، إيران، الهند الاثنين إلى بيشكيك للمشاركة في قمة لمنظمة شانغهاي للتعاون تستمر يومين وسط أزمات تواجه عددا من الدول الأعضاء. وأكد نحو 10 رؤساء دول وحكومات حضورهم القمة، ومن بينهم قادة تشهد بلادهم توترا في العلاقات مع الغرب، في مناسبة تتزامن مع الذكرى 25 لتأسيس المنظمة التي تطمح إلى تشكيل قوة توازن في مواجهة النفوذ الغربية. أعلنت وكالة الدولية للطاقة الذرية أنها أبلغت بوقوع عدة هجمات بطائرة مسيرة استهدفت محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا خلال هذا الأسبوع، ما أسفر عن إصابة 2 من موظفي المحطة. قبل ذلك، أدى هجوم بطائرة مسيرة روسية على مستودع قرب العاصمة

0: نحو 4811 عنصر أمن لدعم عملية البحث والإنقاذ في المناطق المتضررة. في المغرب أعلن المحامون عدم التراجع عن إضرابهم المستمر منذ نحو شهرين ونصف احتجاجا على إقرار قانون جديد منظم للمهنة، ما أدى إلى ترك عدد من المتقاضين دون تمثيل قانوني أمام المحاكم. أعلنت جمعية هيئات المحامين مواصلة الإضراب مؤكدة تمسكها بإسقاط القانون ومواصلة الاحتجاج بالوسائل المشروعة دفاعا عن استقلالية المهنة وحصنة الدفاع وتنظيمها الذاتي. نقطة نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لأن بعض الأماكن تروى ولا تكتشف فقط. كارت بوستال، رحلة عبر مدن المغرب، نقترب من التفاصيل التي لا تظهر في الخرائط، نكتشف وجها آخر للأماكن فتتحول المدن إلى حكايات. كارت بوستال مع أسماء بشري، كل سبت وأحد من 2:30 بعد الزوال على ميديا.

0: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، إذا كنتوا عاد التحقتوا بنا في الجزء الثاني من ويكند الصيف على ميديا. وقبل ما نتكلموا على الموضوع اللي خصصنا على هذه الفقرة هذه اللي هو من بعد ما تسالي العطلة الصيفية أشنو خصنا نحتفظوا به يعني من هذه العطلة، يعني ماشي كل شيء خاصه يبقى في التصور، كاين شي حوايج اللي من الأحسن أننا ناخذهم معنا للحياة اليومية، عادة زوينة، لحظة جميلة، ولا علاقة اللي تقوت، أو حتى فكرة جديدة على راسنا وعلى الحياة ديالنا. هذا الشيء اللي غادي نتكلموا عليه في هذه الفقرة هذه مستمعينا الكرام بعد ما نسمعوا الأسامة فاضل في غوانتانامو.

مستمعينا الكرام، العطلة عندها واحد المشكل غريب بزاف، كنتسناوها بزاف حتى تجي، وملي كتجي كدوز بالزربة. كنخططوا ليها، كنحجزوا، كنحضروا، كنسافروا، كنبدلوا الجو، كنعيشوا ايام مختلفة على الروتين ديالنا. ومن بعد ما كنرجعوا فكنخويو الحقائب ديالنا، الصور كتبقى في الهاتف، الملابس الصيفية كنرجعوها للبلاكار، والحياة اليومية كتعاود تاخذ البلاصة ديالها. ولكن وسط هذا الرجوع كاين سؤال اللي يمكن ما كنطرحوهش بزاف، شنو خاصنا نستافدوا من هذه العطلة؟ شنو خاصنا نرجعوا به من هذه العطلة هذه من غير الصور والهدايا؟ لأن العطلة يمكن تكون فرصة باش نكتشفوا بزاف ديال الحوايج على ريوسنا، يمكن نكتشفوا أننا محتاجين وقت أكثر مع العائلة، أننا كنستافدوا مثلا من المشي، أننا قادرين نعيشوا ساعات بلا هاتف، أننا كنرتاحوا ملي ما كنكونوش مستعجلين، أو لا حتى نكتشفوا أن بعض الحوايج اللي كنا كنعتبروها ضرورية في حياتنا اليومية يمكن نعيشوا بلا بها. المشكل هو أن بزاف ديال هذه الاكتشافات كتسالي مع النهاية ديال العطلة. كنرجعوا للمدينة، الخدمة، المواعيد، الالتزامات، وكنرجعوا تدريجيا لنفس العادات. وهادشي علاش اليوم غادي نسولو واش العطلة خاصها تسالي ملي كنرجعوا للدار، ولا يمكن أننا نخليو منها شي حاجة اللي ترافقنا حتى من بعد ما يسالي الصيف. أول حاجة غادي نبداو بها مستمعينا الكرام هي أشنو نقدروا نكونوا اكتشفنا على رأسنا خلال العطلة. فالعطلة كتخرجنا من الروتين وكتخلينا نشوفوا رأسنا بشكل مختلف، لأن طول سنة كنعيشوا داخل واحد نمط محدد، الخدمة، الدار، المواصلات، المسؤوليات، المواعيد، وفي وسط هذا الروتين هذا يمكن نكونوا ما كننتبهوش حتى للحاجات اللي يعني محتاجينها. ولكن ملي كتوقف واحد كنوقف واحد شوية كنبداو نلاحظوا أننا كنرتاحوا ملي كنتمشاو مثلا، أننا محتاجين نجلسوا مع العائلة ديالنا أكثر، أننا كنفرحوا ملي كنكتشفوا بلايص جداد، أننا فعلا محتاجين واحد الساعة ديال أننا نكونوا جالسين بلا هاتف. العطلة كتكون بحال واحد المرآة صغيرة اللي كتورينا شنو كينقصنا في الحياة ديالنا اليومية. بعض العادات البسيطة اللي كنكونوا عشناها في العطلة كتستحق أنها تبقى. يمكن في العطلة فقنا واحد النهار بكري وتمشينا واحد شوية، يمكن جلسنا مع عائلتنا أكثر، يمكن ولينا كنقراو، يمكن نقصنا من الهاتف، ويمكن كنا يعني كنخرجوا الهواء الطلق. يعني ماشي ضروري نحتفظوا بكل شيء، ولكن يمكن نسولوا شنو العادة الصغيرة اللي حسينا بها أنها زادت واحد الجودة للحياة ديالنا، ويمكن نحاولوا أننا ناخدها معنا للروتين بعد العطلة حتى ولا كانت غير 20 دقيقة أو 4 ساعة في النهار. العطلة يمكن كذلك أنها تعلمنا أن المتعة ما كتحتاج دائما لمصاريف كبيرة. يمكن واحد من أجمل أيام العطلة كان نهار مشينا البحر، جلسنا، هضرنا، ضحكنا، وما صرفناش بزاف، يعني بالضرورة نكونوا ما صرفناش مبلغ كبير. وهنا يمكن نكتشفوا أن المتعة مش دائما مرتبطة بالاستهلاك، أحيانا اللي كيبقى هو الوقت، الناس، والبلايس. وهذا درس يمكن أننا نأخذه معنا حتى للحياة اليومية. شنو الحوايج اللي كنا قادرين نعيشوا بلا بها؟ يعني العطلة يمكن تورينا حتى ذاك الجانب الآخر، يمكن نكتشفوا أننا ما عمرنا احتاجنا الهاتف يعني طوال اليوم، محتاجيناش نتابعوا كاع الأخبار، محتاجيناش نكونوا دائما أننا متصلين، محتاجيناش نجاوبوا على كل رسالة في اللحظة ديالها. وهنا السؤال، إذا قدرنا نعيشوا واحد جوج سيمانات ولا ثلاثة سيمانات بهذه الطريقة هذه، علاش ما نقدروش أننا نأخذ منها واحد الجزء بسيط الحياة ديالنا اليومية العادية؟ مستمعينا الكرام، غادي ندير واحد الفاصل الموسيقي، غادي نسمعوا لحاتم عمور بلا عنوان، غادي نعود ورجع لكم، خليكم معنا.

حاتم عمور بلا عنوان، والأغنية اللي غادي نسمعوا ليها العنوان ديالها هي الزين، غناء هند زيادي. مساعينا الكرام، الأغنية الثانية هند زيادي والزين، خليكم معنا.

0: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
1: مازالين مستمرين معكم مستمعينا الكرام في الحديث على الموضوع اللي خصصناه لهذه الفقرة هذه، واللي هو يعني بعد ما تسالي العطلة شنو هو الحوايج اللي خصنا أننا نحتفظوا بهم يعني من هذه العطلة هذه. يعني ماشي كل شيء خاصو يبقى غير في التصور. تكلمنا أولا شنو نقدروا نكونوا اكتشفنا على رأسنا خلال العطلة، ودابا غادي نتكلموا على كيفاش ناخذوا أحسن حاجة ولا أحسن ما في العطلة ونرجعوه جزء من الحياة ديالنا اليومية. المشكل ماشي في أننا ما تعلمنا والو في العطلة، المشكل هو أننا كننساو داك الشيء اللي تعلمناه ملي كيرجع الروتين. فما نحاولوش نحتفظوا بالعطلة كاملة، ماشي المطلوب أننا نعيشوا شهر مثلا شهر ديال شهر غشت ولا شهر يوليوز ولا شهر غشت يعني طوال السنة. ما يمكنش، الحياة فيها خدمة، فيها مسؤوليات والتزامات، ولكن نقدروا ناخذوا فكرة واحدة من العطلة. مثلا كل نهار ديال الحد نخصوه غير العائلة، كل أسبوع نحاولوا نهاية أسبوع مثلا نمشيو في شي نزهة يعني واخا قصيرة، ندوزوا في النهار ديالنا واحد سويعة بلا تليفون، مرة في الشهر نكتشفوا شي بلاصة جديدة. المهم يعني ماشي الحجم، المهم هو الاستمرارية. كذلك نخليو العلاقات اللي قربتنا منها العطلة، نخليو هذه العلاقات أنها تستمر. يمكن العطلة كتجمع العائلة أكثر، كتعطي فرصة للهضرة، الجلسات، للضحك، ولكن ملي كيرجع كل واحد للخدمة ديالو كتولي ديك الرسالة ديال نتلاقاو قريب، وقريب يقدر يولي شهرين. وهذا الشيء علاش ربما أهم حاجة ناخدوها معنا من العطلة هي الوقت اللي كنكونوا كنخصوه للناس اللي مهمين بالنسبة لنا. مش ضروري داك اللقاء الكبير، فقط غير مكالمة، شي قهوة عادية، يعني شي منهار شرب مع شي واحد قهوة اللي عزيز عليك، بشي غداء عائلي، شي زيارة تكون قصيرة. ونحاولوا نحتفظوا بواحد الإيقاع اللي يكون أبطأ ولو واحد شوية، لأن الحياة اليومية كتدفعنا دائما للسرعة، ولكن العطلة كتورينا أن الإنسان يمكن يعيش بواحد الوتيرة اللي هي شوية أهدأ. ماشي كل حاجة مستعجلة، ماشي كل رسالة خاصة جواب يعني في ثانية، ماشي كل لحظة خاصة إنتاج. ويمكن حتى بعد يعني الرجوع نقوله غادي نخليه في النهار ديالنا واحد المساحة صغيرة اللي تكون بلا هدف، غير نجلسوا نشربوا قهوة، نتمشى ونهضروا مع شي حد اللي عزيز علينا قريب لنا، ونخليه العقل ديالنا يرتاح واحد شوية. وكذلك نخليه العطلة تغير واحد شوية يعني شي حاجة في العلاقات ديالنا مع العمل ومع الحياة. يمكن نرجعوا من العطلة ونكتشفوا أننا كنخدموا بزاف، أو لا كنضيعوا وقت كبير في شي أشياء اللي ما كتهمناش، أو لا كنأجلوا ديما الوقت مع العائلة. ماشي ضروري نديروا واحد يعني نقلبوا الحياة ديالنا، ولكن يمكن نسولوا شنو الحاجة اللي ما بغيناهاش، يعني ما بغيناهاش ترجع، أو لا نعيشوها بنفس الطريقة اللي كنا كنعيشوها قبل. وهذا سؤال اللي قدر يكون ربما أهم من فين غادي نمشيو في الصيف الجاي، لأن القيمة ديال العطلة ماشي فقط في المكان اللي كنا مشينا له، ولكن في الشيء اللي رجعنا يعني به من هذيك العطلة. ويعني يقدر يكون أفضل تذكار هو غير عادة يعني جديدة. يمكن كنرجعوا من السفر ومعنا هدايا، يعني عندنا دوك لي ستيكرز ولا ديك المغناطيس، دوك الصور المغناطيسية اللي كنلقاو نلصقوها في الثلاجة، أو لا يعني ملابس جديدة ولا شي حوايج صغيرة اللي كتذكرنا بالمكان اللي مشينا له. ولكن ربما أحسن تذكار هو شي حاجة اللي ما كنحطوهاش في الماريو، شي حاجة ما كنحطوهاش في الخزانة، شي عادة، شي نزهة أسبوعية، شي جلسة عائلية، وقت للراحة، هاتف يعني يكون بعيد في الوقيتة ديال الأكل، اهتمام أكبر بالناس اللي كنبغيوهم واللي قرابين لنا، ولا حتى شي قرار بسيط اللي هو ما غاديش نخليو حياتنا كاملة حتى العطلة الجاية عادة باش نرتاحوا. لأن إذا كانت العطلة علمتنا أننا كنحتاجوا الراحة والمتعة والوقت مع الناس، فالأجمل هو أننا ما نتسناوش تيجي الصيف الجاي أو لا صيف آخر

باش نقدروا نعيشوا هذا الشيء من جديد. فمن بعد ما تسالي العطله طبيعي غادي يكونوا عندنا الصور غادي يبقى والذكريات غادي يبقى والهدايا غادي يبقى، ولكن يمكن اهم سؤال هو شنو ماشي شنو صورنا ولا فين مشينا، ولكن شنو اللي تبدل فينا؟ واش رجعنا كنقدروا الوقت اكثر؟ واش اكتشفنا القيمه ديال العائله؟ واش فهمنا اننا محتاجين نرتاحوا اكثر؟ واش عرفنا ان بعض المتع البسيطه كتسوى اكثر من داكشي اللي كنا كنظنوا؟ فاذا لقينا جواب واحد من هذه الاجوبه هذه فالعطله غادي تكون مسالات بالنسبه لنا، وهذا جزء كبير منها غادي يكون بقى معنا، لان العطله الحقيقيه ما خصهاش غير تعطينا واحد الايام اللي هي زوينه، خاصها تعطينا شي حاجه زوينه اللي نقدروا نعيشوها حتى من بعد ما نرجعوا للحياه ديالنا العادية. مستمعينا الكرام، موسيقى أكيد مازال مستمر على ميديا، والمعلومات المفيدة كذلك مازال مستمرة في ويكاند صيف، فما تمشيو فين؟ غادي نرجعوا لكم بعد الموجز الإخباري ديال 10:30. غادي يكون معنا الأستاذ محمد بن قاسم، أستاذ في مادة الفيزياء وناشط في مجال التوجيه المدرسي، باش يتكلم لنا على قبل ما يدق الجرس ديال المدرسة كيفاش نقدروا نوجدوا العام دراسي ناجح، كيفاش نرجعوا للروتين ديالنا بالتدريج، وشنو خاص التلميذ والأسرة يوجدوه من دابا، وكيفاش ندخلوا للموسم دراسي جديد بواحد العقلية وواحد التنظيم اللي يكون أفضل، وأكيد مجموعة من المعلومات أخرى وأسئلة اللي غادي نطرحوها على الضيف ديالنا الأستاذ محمد بن قاسم. هادشي بعد موجز الأخبار ديال 10:30. فما دابا فغنخليكم مع خليل قنيش يا ماما.

0: ميديان، الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
1: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ لا نسأل كيف نجحت بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي.
2: نقطة تحول مع خديجة الفحيصي، كل أحد ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
3: ميديا بلاكشوت 102.4 داكار 93.8.
2: جاز، روك، شرقي، مغربي. حين تلتقي الإيقاعات تختفي التصنيفات. انفوزيون مع محمد البدوي ابتداء من الاثنين المقبل على ميديان.

0: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
1: سمعنا الكرام من دابا شويه غادي يكون معنا الاستاذ محمد بن قاسم، استاذ في ماده الفيزياء ونشط في مجال التوجيه المدرسي، باش يتكلم لنا على كيفاش نوجدوا العام دراسي ناجح. هادشي اللي غادي نتكلموا عليه رفقه الاستاذ بن قاسم بعد ما نسمعوا البدر سلطان قلبي قلبي.

اهلا بكم من جديد مستمعينا ومتابعينا الكرام في ويكند الصيف. اذا كيف ما ذكرنا سابقا اليوم هو 29 غوش، وكيف ما ذكرنا رفقه الضيف ديالنا فيعني رسميا بقات شي ايامات قليله ونودعوا العطله الصيفيه. الا ما قلناش راه صافي خصنا نودعوا العطله الصيفيه دابا، ولكن بالنسبه لبزاف ديال التلاميذ شوتنبير مازال بعيد، لان مازال السهر، مازال الخروج مع الاصدقاء والسفر، ومازال ما كاين حتى شي احساس باللي راه الدراسه غادي تبدا. والمشكل ماشي في كون التلميذ مستمتع بالعطلة ديالو، بالعكس، ولكن السؤال كيفاش ننتقلوا من الأجواء ديال العطلة إلى أجواء ديال الدراسة بلا حتى شي صدمة. واش خاصنا نبدأ المرحلة ديال المراجعة من دابا؟ واش نبدلوا الأوقات ديال النعاس؟ واش نحطوا أهداف قبل ما تبدأ السنة الدراسية؟ وكيفاش ندخلوا للقسم بواحد العقلية اللي مختلفة على السنة الماضية، نقدروا نقولوا العقلية ديال النجاح؟ وباش نجاوبوا أكثر على هذه الأسئلة هذه، فأنا فرحان بزاف نرحب من جديد بالأستاذ محمد بن قاسم، الأستاذ في مادة الفيزياء والناشط في مجال التوجيه المدرسي، باش نقدروا نتكلموا اكثر على هذا الموضوع ديال كيفاش نوجدوا السنه الدراسيه الجديده. ونقول

0: اهلا بك استاذ بن قاسم، وشكرا لك بزاف على تواجدك معنا مره اخرى في ويكند صيف.
1: اهلا سي محمد، وشكرا لك على الدعوه مره اخرى، وسعيد مره اخرى باش نكون معك.
0: اهلا بك استاذ، ووفيتي بالوعد ديالك، قلنا لك غادي ترجع معنا، واكيد رجعناك معنا باش نتكلموا اليوم على
1: العام كامل ان شاء الله.
0: مرحبا، اكيد اكيد مرحبا. اكيد استاذ بن قاسم مرحبا بك، واكيد هنا ديما غادي نحاولوا دائما من خلالكم اننا نوصلوا بزاف ديال الرسائل للتلاميذ ومن خلال برنامج ويكاند صيف، باش نواكبوكم ان شاء الله ايها التلاميذ الاعزاء، باش تنجحوا ان شاء الله هذا العام بنقاط مزيانين، يقدر يكونوا نقاط احسن من العام اللي داز ان شاء الله، علاش لا؟
1: بالتاكيد ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا ربي. اذا استاذ بن قاسم، اليوم الاخر ديال شهر غشت، والتلاميذ ربما مازال كيعيشوا ديك العطله، مازال السهر، مازال الاستمتاع بالعطله، وبالتالي ديك الانتقال المفاجئ الى السنه الدراسيه يمكن يكون يعني صعيب شي شويه، ف اشنو خاص التلميذ يدير من دابا باش يهيئ راسو للدراسه، واش يبدا من دابا ولا يخلي واحد اليومين على ما تبدا السنه الدراسيه باش يقول صافي نقدر ندخل دابا الاجواء ديال السنه الدراسيه؟
1: طبعا كيف ذكرت السي محمد، راه سالت العطله دابا،
0: سالت بالنسبه للتلاميذ وسالت بالنسبه لكم حتى انتم،
1: يا سالت لينا وحنا راه ديجا بدينا بدينا كنوجدوا مع التلاميذ اللي متبعين معنا، راه حنا بدينا كنوجدوا. دونك كيف ما ذكرت يا سي محمد، فضروري ان التلاميذ والاسر انهم، لان هذه المسؤوليه بالاساس ديال الاسر،
0: صحيح.
1: انهم خصهم يتكلموا مع وليداتهم باش انهم يبداو يستعدوا نفسيا وعمليا للدخول المدرسي، باش ما كيوقعش داك الصدمه ديال انه كان في العطله صباح غدا
0: صباح خصو يفيق الفقره.
1: فعلا فعلا، فاحسن حاجه هي اننا نبداو بالتدرج من جميع النواحي. يمكن نتكلموا على الامور اللي خصها الدار في الحلقه. دونك الاهم هو انه كيف ما قلنا نبداو كنستعدوا لهذا الموسم الدراسي شويه بشويه، حتى كنجبروا راسنا في الطريق نحو النجاح ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا ربي، دائما بالتوفيق. اكثر حاجه كتبدل استاذ بن قاسم هي الناس، التلاميذ كاين دابا اللي زعما في الصيف ما كانوا كيناسوا حتى الجوج ثلاثة ديال الليل، باقي الوقت يصاروا مع اصحابهم يلعبوا مع العائله، وكاين اللي كيبقى ناعس وما يفيق حتى 11 12 الوحده ديال النهار. ف إذا كان ممكن تعطينا أستاذ بن قاسم شي أستوس ولا شي طريقة كيفاش نقدروا نرجعوا للنظام ديال النوم اللي يكون مناسب بطريقة تدريجية وماشي فجائية كيف ما قلتي دابا.
1: صحيح، وهذه النصيحة خصنا نعطيوها لراسنا صراحة لأن احنا جايين من الفترة المونديال، كنا كنسهروا بزاف،
0: صحيح
1: وبقينا بحال هكذاك الصيف كامل. دونك كيف ما ذكرت يا سي محمد، ففعلا النعاس فهو مشكل ماشي غير ديال التلاميذ ولا ديال الأطفال، فديالنا كاملين اللي كنكونوا في العطلة. فأحسن طريقة كنشوفها أنها هي نبداو نستعدوا له من دابا. كيفاش ما نجيوش مثلا كنا كنعسوا مثلا في 3 نجيو نبداو نعسوا في 12 ولا في 11 ديريكت؟ لا، كاين واحد الطريقه كتسمى الطريقه ديال التدرج، ان مثلا اليوم ولدنا مثلا كينعس في 3، اليوم غادي ينعس في 2 ونص، غدا غادي ينعس في 2، هو غادي بالتدريج كل مره كنقصوا واحد نص ساعه باش ما كيحسش بداك الفرق.
0: صحيح.
1: واهم حاجه هي الفياق، نقدروا مثلا النعاس ما نتحكموش فيه، ما يجيش داك الولد ديالك ما يجيش ينعس، ما يبغيش ينعس، واخا تحطوا مثلا فراش ديالو ما يجيش ينعس، ولكن الفياق كنتحكموا فيه، تقدر تفيقوا. اذا كنا كنفيقوا وليداتنا بكري، فطبعا
0: الجسم
1: غادي يعيا وغادي يطلب، هو غادي يطلب النعاس
0: بكري.
1: دونك جوج ديال لي زاستيس اللي خصنا نديرهم.
0: نعم.
1: تدرج. كنا كنعسوا في 3، 2 ونص، 2 وحده، حتى كنوصلوا لديك الساعه اللي بغينا، والفياق بكري.
0: نعم.
1: الفياق بكري غيخلي الواحد انه ينعس بكري
0: ان شاء الله، ونفيقوا بكري ونعسوا بكري ان شاء الله جميع التلاميذ. وبالنسبه للمراجعه استاذ بن قاسم، بزاف ديال التلاميذ تيقول لك انا ما بغيتش نطلع على شي كتاب حتى تبدا السنه الدراسيه، ما قادرش نشوف شي كتاب دابا، بينما كاين تلاميذ اخرين اللي كيبداو المراجعه ديال الدروس ديالهم من دابا. ف شنو هو التوازن بالنسبه لكم؟ واش خاص التلميذ يبدا من دابا يراجع الدروس اللي عنده في هذه السنه هذه، يحاول يعرف شنو كاين عنده، شنو غادي يقرا، اولا يخلي حتى تبدا السنه الدراسيه ويبدا؟ شنو بالضبط الحوايج مثلا اللي نقدروا نقولوا انهم يستحقوا المراجعه؟ شنو المواد اللي خصو يركز عليهم اذا كانت مثلا محتاجه للمراجعه في هذه اللحظه هذه؟ كنهضروا على جميع المستويات، ماشي يعني مستويات معينه.
1: صحيح. كيف ما كتعرفني السي محمد، انا دائما كنمشي في التوازن، كنمشي.
0: صحيح، هذاك الشيء اللي طرحت عليك السؤال، كتعرفك ديما كيعجبك تهضر على التوازن.
1: التوازن، لانه

0: انا اصلا عندي ملاحظه على بعض الاساتذه وبعض التلاميذ اللي بداوا المقرر بداوا كيخدموا الخدمه
1: صحيح.
0: الصحيحه. هذا انا صراحه كونتر ليها، ما كنتفقش معها بتاتا، لان شفت خصوصا في لي ريزو سوسيو كاين الناس ما وقفوش كاع من النتيجه نيشان بدا في البروغرام ديال
1: استعداد للسنه
0: ما عرفتش انا النفسيه ديالهم كيفاش غادي يدخلوا في هذا العام هذا. لا عندك العطله ارتاح مزيان، حنا كنقولوا لك ارتاح، سالت العطله ولا قربت تسال العطله كنبداو. ما كنبداوش بالبروغرام، ما كنبداوش كما كنقولوا بالتقيل، كنبداو بالاساسيات باش غير كنحفزوا الذاكره، كننشطوا الذاكره الى اخره، كنبداو نتفكروا شنو كان عندنا الى اخره. كنبداو بالاساسيات، الاساسيات اللي هي مهمه اللي غادي نحتاجها هذا العام هذا، هي اللي كنبداها بها شويه بشويه باش حتى انا ما كيجينيش الملل كتلميذ ولا كطفل، ما كيجينيش الملل، وغادي بشويه بشويه كنزيد السرعه. بحال واحد العداء، العداء مي كيكون كيبدا السباق في الاول راه ما كيبداش
1: المسافه الطويله بالخصوص
0: المسافه الطويله، لانه عمره مسافه طويله راه ما عندناش كونكور. مثلا كونكور متفق معك، كونكور عندك مده قصيره راه المسافات القصيره 100 متر 100 متر، ولكن العام الدراسي راه مسافه طويله، خص يكون نفس والانسان يرتاح ويكون لما كنتيش ارتحتي في هذه العطله هذه انا ما عرفتش كيفاش غتكون النفسيه ديالك. وفي نفس الوقت عاود ما نخليش حتى يبدا بداو الدروس والاساتذه يبداو يحكروا عليا عاد انا نقرا، لا بدا شويه بشويه، راجع الاساسيات باش هكذا كتمشي مع كما قلنا مع السير ديال العام.
1: نعم يعني قلتي السير ديال العام، غنتكلموا على بدايه السنه. بدايه السنه كتكون فرصه لبزاف ديال التلاميذ انهم يصلحوا بعض العادات السيئه اللي كانت عندهم في السنه اللي قبل واللي ما كانتش مزيانه نقدروا نقولوا، فبحال مثلا التاجيل ولا مثلا ما كينظموش الوقت، وانت كتهضر بزاف على التنظيم ديال الوقت وحتى الدراسه يعني قبل الفروض، طريقه المراجعه قبل الفروض. ف كيفاش التلميذ يحط اليوم واحد نقول واحد الأهداف واقعية بالنسبة لهذا السنة الجديدة، السنة الدراسية الجديدة، ويبدأ من الأسبوع الأول دياله أنه تكون عنده واحد العادات دراسية أفضل من اللي كانت عنده في السنة اللي قبل؟
0: فعلا كيف ما ذكرتي، باش يكون عندنا عادات، أول حاجة كيف ما ذكرتي خص يكون عندنا واحد الهدف. علاش حنا كنقراو هذا العام هذا؟ خصنا نديروا واحد الهدف اللي هو نورمال مو شويه يكون كبير ويكون واضح ويكون كما كنقولوا بغيون
1: صحيح
0: مزيان كيجذبني. دونك عندنا واحد الهدف اللي باغي نوصلوا له في الاخر ديال العام، سواء كما كنقولوا ديما واحد النقطه ميزه، باغي تدخل لي كونكور، باغي تدخل واحد المدرسه معينه، باغي تجيب واحد الكونكور، وحنا تكلمنا في الحلقه اللي فاتت على لي كونكور. دونك حط داك الهدف قدامك وبدا تقسم الخطوات كيفاش غنوصل له. كيف ما ذكرتي عادات صغيره اللي ممكن انني نتحكم فيها وممكن انني نشوف راسي واش كنتقدم فيها او لا. بحال هاد العادات كيف ما ذكرتي، مثلا ندير مثلا انا نركز غير مع الاستاذ في القسم، ها ناخذ انا واحد العاده ملي كل الاستاذ كيشرح نحاول انني نشرح نفهم الشرح ديالو اكثر من واحد 50، ما بين 50 60 70% من الشرح. خديت هذاك الشيء من عند الاستاذ، غادي نمشي للدار مثلا غنراجع ديك الماده بقطريه، رجعها 21 دقيقه 15 دقيقه الى اخره. هادو عادات اللي هما صغار وممكن انني نديرهم، وفي نفس الوقت ماشي ثقال، ماشي واحد الهدف اللي هو كبير اللي غنبقى نحمق به راسي يوميا. لا، الهدف تكلمنا عليه ضروري ما يكون عندك هدف، ولكن ما هو عملي اللي هو العادات اللي هي صغيره. ذكرتي ايضا التنظيم، انني نبدا ننظم الوقت ديالي شويه بشويه، واخا انني نوصل لواحد الفتره نلقى ديك التنظيم ديالي ما بقاش غادي كما درتو في الاول، ماشي مشكل، كنعاودو من الاول، كنبنيو العاده، وهذه هي العاده راه كتبنى بالممارسه. كنبداو نديروها واحد الساعه عاود كنوقفوا، عاود كنوليو نعاودو نبداو نديروها الى اخره، حتى كنلقاو راسنا عندنا بزاف ديال العادات في الاخر ديال العام ولا اثناء العام، حال مثلا ديال المراجعه الفوريه، كل ما كنقرا شي حاجه كنراجعها، كذلك التنظيم ديال الوقت، كل حاجه في وقتها، كذلك الامتحانات يعني ملي نكون كنوجد الامتحانات عندي واحد الخطه ديال التجهيز، كيفاش كنخدم الامتحانات، ما كنخدملهم شي حتى الليله ديال الامتحان عاد كنوض نخدم. دونك كنكون منظم وعندي خطوات اللي هي واضحه. انا اللي بغيت نقصد بالنسبه للتنظيم هو التلميذ عارف انه مثلا في لافان ديال اكتوبر عندك الفرد الاول، ما تسناش حتى يوصل لافان ديال اكتوبر عاد بدات
1: تبريباري، عاد بقات توجد
0: بدات تبريباري من دابا، شفنا ماديج ديال باش انت

0: كيجي وصل ذاك الفرض كتكون مهيئ له 100%. وقص على ذلك بالنسبة لجميع الفروض والامتحانات إلى آخره.
1: يعني وحتى المشاركة في القسم يعني من بين الحوايج اللي يمكن أنا يعني ما عنديش خبرة في المجال، لكن كتلميذ سابق كنت كنقرأ كنعتقد بأن المشاركة في القسم هي عندها دور كبير في أن التلميذ يندمج في الدروس دياله وحتى مع الأستاذ. كنعتقد أنه ممكن يشوف التلميذ راه كيشارك في القسم وكيحاول يدير واحد المجهود، فأكيد ذاك الأستاذ كيحاول يعاونه شي شوية وكيوقف معاه. نقوله لا
0: أنا ماشي غير هتفق معك وغنفوت
1: صحيح.
0: هاد القضية المشاركة في القسم ما راه هي السر الاول ولا اول حاجه اللي كتخلي انه التلميذ يتميز، هي المشاركه في القسم. التلاميذ اللي كيكونوا كيشاركوا في القسم كيكونوا مميزين. كاين بعض احيان التلاميذ كيشاركوا كيكون النيفو ديالهم شويه ناقص، ولكن راه الاستاذ كيتعاطف معاه كيعاونه، وحتى ديك المشاركه كتعاونه
1: حتى فاش كيشارك. يمكن الا سمحت لي قطعتك، يعني فاش كيشارك حتى الا كان الجواب ديالو في بعض الاحيان مثلا ناقصه شي حاجه ولا نقولوا خاطئ ولا، فالاستاذ كيصحح كيفهم بان داك التلميذ راه عنده نقص في ديك الحاجه، يقدر يكون ما فهمهاش مزيان فكيصحح. فبغينا شي دعوه للتلاميذ الصباح انهم ما تخجلوش ما تحشموش قدام الأستاذ. غادي عندك شي حاجة اللي ما فهمهاش تقدر تمشي للأستاذ ديالك تقول ليه أنا راه أستاذ راه ما فهمتش هاد الحاجة هادي، ما فيها باس، راه ما غاديش يغوت عليك حيت قلتي ليه ما فهمتش. ما كنظنش أن الأستاذ غادي يدير شي تصرف اللي ماشي هو هذاك مع التلميذ اللي يقول ليه عفاك أستاذ شرح لي هادي. ما نظنش. كاين أساتذة إلا شاف التلميذ عنده هاد المشكلة هذا شي حاجة ما فهمهاش مزيان فأكيد غيعطيه الوقت غيحاول يشرحها ليه بشكل أفضل حتى يتمكن من هذاك التلميذ ويعرف بأنه راه فهمها. من بعد غيوليو عندك بزاف د الحوايج، يمكن في السنه الدراسيه كامله غادي تكون تخطيتي واحد الحاجز ديال انك تحشم تقول الاستاذ اولا انك ما فهمتيش، ومن بعد غادي يولي يفهم، غادي يولي يبان لك كلشي واضح من داك الاستاذ لانك مثلا على هذيك الحاجه الوحده راك فهمتيها.
0: صحيح
1: اسمح لي
0: لا ماشي مشكل فعلا. هذا هو الشيء اللي خصو يدار، هذا الشيء اللي خصو يديروه جميع التلاميذ، لان كيف ما ذكرتي فممكن انه الأساتذة حتى هما إنسان، ممكن نلقى بعض الأساتذة اللي ما كيساعدوش في هذا المجال هذا، ولكن عموما فأغلبية الأساتذة باش ما نقولوش كلشي،
1: الأغلبية
0: إذا جيتي طلبتي منه المساعدة فهو غادي يقدم لك ديك المساعدة وبكل فرح.
1: فأكيد الأستاذ غيحس بواحد الفخر أن التلميذ ديالو جا طلب منه واحد الحاجة اللي ما فهمهاش، لأن تاق فيك تلميذ ديالك اولا انه يجي يطلب منك واحد الحاجه ما فهمهاش عارفك انت اللي غادي تشرحها ليه. فاكيد الاستاذ غادي يكون فخور ويكون فرحان بان التلميذ ديالو جا سولو على واحد الحاجه.
0: صحيح، بل اكثر من ذلك كيف ما ذكرت سي محمد، فكتحفز الاستاذ انه يخدم ويعطي اكثر، لانه كيشوف ان ديك التلاميذ راه فعلا متبعين معاه وشادين معاه كما كنقولوا السير ديال الدروس وعارفين فين واصل. لان من بين الحوايج اللي كتخلي بعض الأساتذة بين قوسين أنهم يتحبطوا وأنه كيشوف تلامد ما غادي نشي معاه، هو كيضرف في جيه هم شادين جيه، دونك لا شافك الأستاذ بالعكس غادي معاه ومتبع معاه بالعكس ويعطيك أكثر من داكشي اللي كان قادر أنه يعطي. وكيف ما ذكرتي فهي مفيدة حتى للشخصية ديال الشخصية ديال التلميذ، أنه ما كيبقاش عنده ديك الخجل، كتولي عنده واحد الثقة في النفس اللي هي كبيرة. وكيف ما قلت في الأول فهو من بين الأسرار، بل السر الأول ديال النجاح هو هذا، هو أنه نسول ونجاوب كيف ما بغى يكون الجواب ديالي سواء خاطئ أو لا صحيح.
1: نعم.
0: الأهم هو أنني نتكلم في الحصة، نعبر على داكشي اللي بداخل ديالي باش حتى الأستاذ كيف ما قلت يعرفني فاش كنفكر، داكشي واش اللي بالي اللي خديت هو اللي صحيح أو لا راه داكشي ماشي هو هذا.
1: صحيح أستاذ بن قاسم. فإذا كان عندنا حتى البيت آخر سؤال ما كرهناش أن نجاوب عليه بسرعة لأن الوقت بدا كيزاحمنا، فإذا كان عندنا تلميذ اللي كيسمعنا هذا الصباح هذا ومازال عايش الأجواء ديال العطلة أستاذ بن قاسم، مازال يعني باقي حاضر باقي في العطلة وباقي مازال ما عندوش ديك الريفلكس ديال أن راه بدات السنة الدراسية، فشنو هما واحد ثلاثة نصائح اللي ممكن نقدموها لهم هذا الصباح؟
0: أول حاجة أقول له ديك الجملة الشهيرة ديال السي بوجمعة، استيقظ يا رجل استيقظ يا رجل، راه بقى قد اللي فات. دونك أول حاجة الإنسان كيف ما قلت خصو ياخذ بجدية هاد الدخول المدرسي، ومن بين الحوايج اللي كتخليه أنه ياخذ هاد الدخول المدرسي بجدية هو يبدا ينظم

0: المكان ديال القرايه ديالو، الا كان عنده شي بيرو يبدا يجمع الحويجات ديالو، الادوات الا كان باقي عنده شي ادوات من العام اللي فات يقدر يحتاجها هذا العام، يشري ادوات جديده باش كيحس براسو انه بدا الموسم الدراسي. وكيف ما ذكرنا انه يدير واحد البلان، الا كان قادر انه يدير واحد البلان واحد التنظيم راه غادي يعاونو بزاف وبزاف ويحط الاهداف ديالو.
1: الفوا ياخذ استعمال الزمان ديال المدرسه، يعرف شنو عنده دوك المواد، يقاد واحد البلان اللي غيقدر يمشي عليه العام كامل.
0: قبل قبل تم استعمال الزمان راه معروف شنو غادي يكون عنده. يعني يقدر استعمال الزمان يعاونو في التنظيميه، يعني ملي غيجي ينظم ديك كل حاجه شنو غيدير في كل نهار
1: باش ينظم شنو غادي يقرا اليوم وشنو غيقرا غدا، شنو الحوايج اللي غيركز عليهم
0: فعلا. اما المواد وداك الشيء راه معروف شنو غادي يقرا، معروف فاش غادي يدير الامتحانات الى اخره. دونك هاد الامور هذه اللي كتعاون ان التلميذ انه يدخل في الجو ديال الدراسه باش يستغل شهر تسعود مزيان، لانه شهر تسعود راه مهم جدا، هو اللي يخليك تمشي مزيان او لا غادي تجبر راسك فاتوك وانت عاد يلا باغي تلتحق صعيب شويه.
1: نعم نعم واضح استاذ بن قاسم. شكرا بزاف، شكرا بزاف كاع على هذه المعلومات القيمه اللي تقاسمتي معنا هذا الصباح، وكنتمنى اكيد نعاودوا نتلاقاو معك في عدد اخر ان شاء الله وفي حلقات اخرى باش نقدروا نتكلموا اكثر على مواضيع اخرى، نواكبوا التلاميذ كيف ما قلنا في بدايه الحلقه، نواكبوا التلاميذ ان شاء الله باش يدوزوا واحد العام عام دراسي اللي يكون مليء بالنجاح ان شاء الله.
0: مرحبا بكل فرح، كيف ما ذكرت دائما في الحلقات الضيق ديال الحلقة، الضيق ديال الوقت، كيكونوا بزاف ديال الأفكار اللي ممكن أنهم نشاركون في مجموعة المواضيع،
1: نحاولوا نرتبوها واكيد غادي نحاولوا ناخذوا مواضيع مختلفه ونناقشوهم، يعني كل موضوع على حده، ونحاولوا نعطيو الافكار للتلاميذ ديالنا باش كيف ما قلنا نواكبوهم يدوزوا سنه دراسيه جيده. نذكر انك استاذ في ماده الفيزياء وناشط في مجال التوجيه المدرسي، شكرا لك مره اخرى استاذ بن قاسم، والى اللقاء. مستمعينا الكرام، خصوصا التلاميذ باقي غير أيام قليلة على بداية السنة الدراسية، وربما أحسن وقت باش نبتلو عادة صغيرة اللي هو اليوم قبل ما تبدأ السنة كاملة. وكمستمعينا الكرام غادي نكونوا وصلنا لنهاية هذا العدد من ويكند الصيف، شكرا بزاف على طيب الإصغاء والمتابعة، كنتمنوا من القلب تكونوا دوزتوا معنا هاد ساعتين خفيفة ممتعة ومليئة بالفائدة كيف ما العادة، وتزيد النهار ديالكم شوية ديال الطاقة والابتسامة. شكرا لك لأنكم كتختاروا ميديا باش تكون الرفيقة ديال الصباح ديالكم، شكر كذلك لمخرج هذا العدد توفيق الشهلي. موعدنا غيتجدد غدا ان شاء الله مع تسعود ديال الصباح في ويكند صيف، مواضيع جديده وضيوف جداد ان شاء الله واجواء صيفيه مميزه. شكرا لكم بزاف مستمعينا الكرام، لذلك الى ذلك الحين كنتمنى لكم نهار زوين سعيد ومتابعه طيبه لباقي برامجنا على ميديا. الى اللقاء، الله معكم.

0: Il suffit parfois d'une histoire pour traverser les siècles. Une voix, une mémoire, une civilisation qui continue de résonner à travers ses poètes, ses penseurs, ses bâtisseurs et ses œuvres. L'histoire du monde arabe vous emmène au cœur d'un héritage où chaque récit éclaire une époque et où chaque époque révèle une part de notre monde. Histoire du monde arabe avec Pierre Boussel, chaque samedi et dimanche à partir de 11h sur Média.
1: أنتم في الاستماع لميديا عناوين المنتصف.
2: أسعد الله صباحكم مستمعينا، معكم نهى يوسف وهذه أبرز عناوين المنتصف. إضراب المحامين الأطول في تاريخ المهنة بالمغرب مستمر. جمعية هيئات المحامين بالمغرب وعقب اجتماعها أمس بالرباط تعلن قرارها مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية عقد اجتماع في 10 شتنبر القادم لتحديد خطوات المرحلة المقبلة. على بعد أيام من انطلاق الحملة الانتخابية لتشريعية 23 شتنبر، الأشخاص في وضعية إعاقة ينخرطون بقوة في الاستحقاق لإسماع صوت هذه الفئة والترافع عن قضاياها. الرئيس الأمريكي يعلن إبرام اتفاق نفطي ضخم مع فنزويلا يضمن لواشنطن أكثر من 65 مليار برميل من الاحتياطات الفنزويلية، وكاراكاس تصف الاتفاق بالتاريخي. قبيل انتخابات تجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، مسيرة حاشدة قادها نشطاء حقوقيون في واشنطن احتجاجا على القيود والتعديلات الانتخابية التي يدفع بها الحزب الجمهوري وإدارة الرئيس دونالد ترامب. حصيلة فيضانات نيبال تتخطى 630 قتيلا، وجهود الإنقاذ تتكثف على طرفي الحدود بين نيبال والصين بحثا عما يناهز 3000 مفقود وإجلاء الناجين العالقين على الحدود. بطولة The Tour Championship للغولف في رياضة المنتصف، السباق على اللقب يشد بعد انتهاء الجولة الثانية، والصدارة مناصفة بين النرويجي فيكتور هوفلاند والأمريكي رايان جيرارد. ترقبوا تفاصيل هذه العناوين في عرض المنتصف الإخباري المفصل. أما بعد هذه الوقفة تلتقون بيير بوسيل في برنامجكم Une histoire du monde arabe.
1: ميديا توقع لموسم جديد، أخبار تثق بها، آراء لا تخشى قولها، حوارات تفتح النقاش ولا تكتفي بالإجابات الجاهزة. من السياسة إلى المجتمع، من الرياضة إلى الفنون، قصص وجوه وقضايا كما لم ترها من قبل. محتوى أقرب إليك، يواكب ما يشغلك أينما كنت. ميديا، موسم جديد، صوت مختلف وكل ما تبحث عنه.
3: Il était une fois le monde arabe. Il était une fois la mémoire de nos peuples et de nos civilisations. Voyage dans le temps, l'autre fois. Il était une fois une histoire du monde arabe.
4: Imaginez l'Égypte il y a 5000 ans. Le pharaon commande un immense territoire qui s'étire le long du Nil. Mais comment gouverner un pays aussi vaste quand la voix d'un homme, d'un seul homme, finalement, ne porte pas au-delà de quelques mètres? Comment faire parvenir un ordre à plusieurs journées de navigation?

0: أنتم في الاستماع لميدي آن، والآن نلقي نظرة على ألوان السماء بالمنطقة المغاربية.
1: في المغرب سماء غائمة جزئيا إلى مشمسة في أغلب الأوقات بالريف الغربي والمنطقة الشرقية، وكذلك على الساحل الممتد بين أكادير وبوجدور، بينما ستكون الأجواء صافية في باقي أنحاء البلاد. درجات الحرارة 27 درجة مرتقبة بالرباط الدار البيضاء، 28 درجة في أكادير الناظور أسفي، 31 بطنجة، 32 تسجل بالعيون وجدة الصويرة، 34 بفاس، 37 ببني ملال، 38 ب مراكش، 41 درجة على المقاييس تسجل بالرشيدية. الجزائر طقس غائم جزئيا إلى مشمس في أغلب الأوقات على الساحل والمناطق القريبة منه، بينما ستكون الأجواء صافية في باقي المناطق. درجات الحرارة 28 درجة مرتقبة بالجزائر العاصمة وهران، 31 ببجاية، 35 بتيارت، 39 بقسنطينة، 40 بغرداية، 46 درجة على المقاييس تسجل بأدرار. في تونس الأجواء مشمسة في مختلف مناطق البلاد مع ظهور غيوم متفرقة في منطقة طبرقة، بينما ستظل السماء مشمسة في باقي أنحاء البلاد. درجات الحرارة 35 بسوسة، 36 ببنزرت، 37 بتونس العاصمة، 38 بصفاقس جابس، 39 بالقصرين، 45 درجة على المقاييس تسجل بمدني توزر.
0: الثانية عشر زوالا باستديوهات ميديا، والآن موعدكم مع نشرة الأخبار المفصلة رفقة نهى يوسف. أهلا بك نهى.
2: مرحبا محمد. إلى عناوين المنتصف: إضراب المحامين الأطول في تاريخ المهنة بالمغرب مستمر، جمعية هيئات المحامين وعقب اجتماعها أمس تعلن مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية عقد اجتماع في العاشر من شتنبر القادم لتحديد خطوات المرحلة القادمة. على بعد أيام من انطلاق الحملة الانتخابية لتشريعيات 23 من شتنبر، الأشخاص في وضعية إعاقة ينخرطون بقوة في الاستحقاق لإسماع صوت هذه الفئة والترافع عن قضاياها. الرئيس الأمريكي يعلن إبرام اتفاق نفطي ضخم مع فنزويلا يضمن لواشنطن أكثر من 65 مليار برميل من الاحتياطات الفنزويلية، وكاراكاس تصف الاتفاق بالتاريخي. قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، مسيرة حاشدة في واشنطن احتجاجا على القيود

0: والتعديلات الانتخابية التي يدفع بها الحزب الجمهوري وإدارة الرئيس ترامب. حصيلة فيضانات نيبال تتخطى 630 قاتلا وجهود الإنقاذ تتكثف على طرفي الحدود بين نيبال والصين بحثا عما يناهز 3000 مفقود. بطولة The Tour Championship للغولف في رياضة المنتصف، السباق على اللقب يشد بعد انتهاء الجولة الثانية، والصدارة مناصفة بين النرويجي فيكتور هوفلاند والأمريكي رايان جيرارد. نستهل عرض المنتصف الإخباري من المغرب، حيث تتواصل فصول الأزمة بين أصحاب البذلة السوداء ووزارة العدل للشماعات العاصفة لمكتب جمعية هيئات المحامين متواصلة، آخرها كان أمس بالرباط. المحامون وفي ختام هذا الاجتماع أصدروا بيانا تفصيليا أبرز عناوينه مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية. ينضم إلي مباشرة من الرباط مراسلنا عادل الزبيري. عادل، مرحبا بك.
1: مرحبا نهى ومرحبا بكل المستمعين الكرام في كل مكان.
0: عادل، هلا أوجزت لنا أبرز ما جاء في بلاغ المحامين عقب اجتماعهم أمس.
1: نعم، القرار البارز هو الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات، ما يعني أن المحامين ماضون في تنفيذ أطول إضراب في تاريخ مهنة أصحاب البذلة السوداء في تاريخ المغرب، كما أنهم يتجهون أيضا إلى اتخاذ خطوات تصعيدية بعد ندوة صحفية أعلنوا أنها ستكون يوم 10 شتنبر المقبل في العاصمة الرباط في الغالب. وأيضا هنالك حديث بين المحامين عن وقفة وطنية أخرى في قلب العاصمة الرباط من أجل إعادة إسماع صوتهم لمجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان المغربي في قلب شارع محمد الخامس. الظاهر أن المحامين قرروا التوجه صوب التصعيد في هذا الملف. نعم نعم.
0: عادل، أنت تتابع لنا الملف منذ بداياته، في هذه المرحلة كيف كانت كواليس الاجتماعات الأخيرة؟ هل كان هناك إجماع على قرار الاستمرار في الإضراب، أم أن اجتماع 10 شتنبر المقبل قد يحمل مشهدا جديدا بحسب ما يريدك من معلومات؟
1: نعم، كان الاجتماع ماراثونيا طويلا، وكان فيه النقاش حادا. يمكن القول أن هذا القرار لم يتخذ بالإجماع ولكن بالغالبية من الأصوات، وفق منهجية تصفها مصادر ميديان بأن هذه ديمقراطية، أي بالتصويت. ولكن هنالك معلومات تشير إلى أن مجموعة من المحامين خصوصا في مدينة الدار البيضاء من المرتقب أن تكسر هذا الإضراب وتتجه إلى العودة إلى الممارسة المهنية في سابقة من نوعها ربما في تاريخ مهنة المحاماة في المغرب، أي أن ليس هنالك إجماع كامل حول القرار، ولكن هنالك جماعة من المحامين تعتبر هذا الاستمرار في الإضراب مضرا بمصالح المحامين ومصالح المواطنين ومصالح اشتغال منظومة العدالة في المغرب. نعم. من

0: بمرحلة إيداع الترشيحات من المسار الانتخابي. وفي هذا السياق يخبر وزير الداخلية الأشخاص الراغبين في الترشح أن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح ستبتدئ في الساعة 8 من صباح بعد غد الاثنين 31 من غشت، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر القادم. بحسب بلاغ وزارة الداخلية يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين. في المرحلة الأولى إيداع تصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض www.election.ma، وفي المرحلة الثانية يتم إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي تصريحات بالترشيح في اليوم والساعة المحددين في الوصل المؤقت الذي يتم تحميله عبر المنصة. ومع اقتراب الانتخابات التشريعية يبرز ملف المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة ليس فقط من بوابة حقهم في التصويت، وإنما أيضا من موقعهم كمرشحين قادرين على الدفاع عن قضاياهم داخل المؤسسة التشريعية. بين عراقيل الولوج إلى مراكز الاقتراع وتحديات الترشح والوصول إلى مواقع القرار، تتصاعد المطالب بتوفير شروط تضمن مشاركة سياسية فعلية ومتساوية، وتحول هذه الفئة من مجرد موضوع للسياسات العمومية إلى طرف فاعل في صياغتها. محمد الغول.
1: اقتراب موعد الانتخابات التشريعية أعاد للواجهة مناقشة عدد من القضايا المرتبطة بها، ومنها حضور فئات مجتمعية. فئة المعاقين واحدة منها، والذين ظلت مشاركتهم موضع كثير من العراقيل فيما ترتفع مطالبهم إلى أزيد من مجرد المشاركة انتخابا وتصويتا، خاصة أنهم يمثلون فئة مهمة عدديا، كما يشدد على ذلك يدير أكندي مستشار في التنمية الشاملة والإعادة والذي يعايش هذا الواقع بشكل شخصي.
2: 2 مليون ديال الأشخاص معنيين بالإعاقة بصفة مباشرة، أسرة من بين 4 معنية بالإعاقة بصفة مباشرة أو غير مباشرة. كذلك أن 67% من الأشخاص في وضعية إعاقة لا يقرؤون ولا يكتبون، أكثر من ثلث ديالهم لا يلجون إلى الخدمات الصحية، سواء لأنه كاين البعد أو لأن الولوج المادي والموارد البشرية غير متوفرة. كذلك أن معدل البطالة عند الأشخاص في وضعية إعاقة يساوي معدل الوطني 5 إلى 6 مرات.
1: المشاركة السياسية لفئة المعاقين تواجه تحديات كثيرة، وأبرزها غيابها عن اهتمامات الأحزاب السياسية في برامجها وعدم وفائها بوعودها، يضيف المستشار في التنمية والإعاقة يدير أكندية.
2: كنتظر أساسا من الأحزاب السياسية أنها أولا الوفي بالوعود، تنزل جميع المراسم المرتبطة بالقانون الإطار 97-13 والقانون ديال الولوجيات، هذه ما كتكلف ماديا ولكن إرادة سياسية. المسألة الثانية، يجب على الحكومة المقبلة والأحزاب المشكلة للحكومة المقبلة تأخذ التزام بجعل الإعاقة من بين المعايير الأساسية اللي كي يأخذها بعين الاعتبار السجل الاجتماعي الموحد باحتساب المؤشر، لأن حاليا الإعاقة غير متواجدة كمؤشر دعم الاجتماعي المباشر.
1: المشاركة السياسية والانتخابية لفئة المعاقين تظل تحديا في ضوء العراقيل الحالية في أفق تجاوزها، بما يضمن تحقيق هذه الفئة لكامل حضورها المجتمعي.
0: نفتح الآن صفحة النبأ الدولي للمنتصف. الملف الأول النفط. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس إبرام اتفاق نفطي وصفه بالأكبر في التاريخ مع فنزويلا صاحبة أكبر احتياطي نفط مؤكد في العالم. الاتفاق بحسب ترامب يمنح واشنطن سيطرة الأغلبية على أكثر من 65 مليار برميل من الاحتياطات النفطية المؤكدة، مع توقع استثمارات خاصة تتجاوز 100 مليار دولار في قطاع الطاقة الفنزويلي. من جهتها وصفت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز الاتفاق بالتاريخي، مشيرة إلى منافعه على اقتصاد كاراكاس. عن طبيعة هذه الصفقة وتداعياتها على خريطة الهيمنة على قطاع النفط في العالم، نتابع إضاءة الكاتب في شؤون الاقتصاد الدولي حسام عايش، تحدث من عمان لنوردين إيجاجان.
3: لا شك أن هذه الهيمنة ستعطي الولايات المتحدة مزيدا من الحضور في سوق النفط العالمي، ستجعل الولايات المتحدة المنتج المرجح لأسعار النفط العالمية، ومع هذه الصفقة ربما ستكون هي الدولة الأكبر تصديرا للنفط في العالم. لكن مع ذلك هذا الأمر ربما يحتاج إلى 2 أو 3 من ترميم الآبار ومن إقامة مصافي تستطيع أن تتعامل مع النفط الفنزويلي الثقيل. بالتالي ربما سنشهد في السنوات القادمة أن ما كان يتم الحديث

0: الحديث عنه على عصر ما بعد النفط. الولايات المتحدة ستمدد هذا العصر إلى سنوات أخرى لاحقة لكي تستفيد من هذه الصفقة أو صفقات أخرى ألمحت إليها فيما يتعلق بالنفط الإيراني. لذلك إذا ما انضم النفط الإيراني إلى النفط الفنزويلي مع النفط الأمريكي ستصبح أمريكا مهيمنة على ثلث النفط العالمي أو سوق النفط العالمي. هذا سيعني أن المعروض النفطي سيصبح في الأسواق العالمية تحت تأثير قرارات الأمريكية، وربما سيستخدم أيضا سلاحا آخر إلى جانب الدولار وإلى جانب النظام المالي الأمريكي والنقد الأمريكي.
1: نواصل من واشنطن، حيث نظم أمس نشطاء حقوقيون مسيرة ضخمة سياقها اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. المسيرة خرجت احتجاجا على مجموعة من التعديلات والقيود التي تدفع باتجاهها إدارة الرئيس ترامب والحزب الجمهوري، في مقدمتها إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية بما يضعف التأثير السياسي للناخبين السود بحسب منظمات الحقوق المدنية. من واشنطن التفاصيل مع مراسلتنا إكرام بن عائشة.
2: بعد أكثر من ستة عقود على إقرار قانون حقوق التصويت، عادت معركة الوصول إلى صناديق الاقتراع إلى شوارع واشنطن. آلاف المتظاهرين وممثلو نحو 100 منظمة حقوقية ونقابية تجمعوا أمام نصب لينكولن، محذرين من تراجع الضمانات التي انتزعتها حركة الحقوق المدنية خلال ستينيات القرن الماضي. المحامي في مركز الانتخابات العادلة بوريغارد باترسون:
3: بعد كل ما بذلته حركة الحقوق المدنية من جهود وما خاضته من نضالات، حققنا انتصارا تاريخيا بإقرار قانون حقوق التصويت عام 1965. لكن هذا القانون تعرض خلال العام الجاري لضربات قاسية، ولهذا من الضروري أن نتحرك وأن نظهر قوة الشعب. فقوة أصواتنا في صناديق الاقتراع نابعة من قوتنا كشعب وكمواطنين في هذا البلد، وهي قوة لا يستطيع أحد أن يسلبنا إياها.
2: تصاعدت هذه المخاوف بعد حكم أصدرته المحكمة العليا في أبريل الماضي، وأبطل دائرة انتخابية ذات أغلبية سوداء في ولاية لويزيانا. القرار ضيق نطاق الحماية التي يوفرها قانون حقوق التصويت، وما هدى لإعادة رسم دوائر انتخابية في ولايات جنوبية يقودها الجمهوريون، حاكمة ولاية فيرجينيا الديمقراطية أبيغيل سبانبرغر:
4: رغم كل ما تحقق من تقدم فإن النضال لم ينتهي بعد. فخلال السنوات القليلة الماضية وحدها قوضت المحكمة العليا الأمريكية كثيرا من الضمانات التي وفرها قانون حقوق التصويت، واستغلت ولايات عدة هذا المسار لجعل التصويت أكثر صعوبة من خلال إغلاق مراكز الاقتراع وشطب أسماء ناخبين من السجلات وإقامة حواجز جديدة مكان تلك التي كان يفترض أن تكون قد أزيلت.
2: الإدارة الأمريكية تقول إن تدابيرها ضرورية لحماية نزاهة الانتخابات، بينما يعتبرها معارضوها محاولة لتقييد مشاركة الناخبين. من واشنطن، إكرام بن عائشة، لميديا.
1: بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقيتي تعزية ومواساة إلى كل من الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس النيبال رام تشاندرا بوديل إثر الفيضانات المدمرة التي شهدتها المناطق الحدودية بين الصين ونيبال. العاهل المغربي عبر في البرقيتين عن خالص تعازيه، مؤكدا تضامن المملكة المغربية الكاملة مع البلدين في هذا الظرف الأليم. هي واحدة من أعنف الكوارث الطبيعية التي تضرب منطقة الهيمالايا، خلفت 633 قتيلا حتى الآن. تتواصل جهود الإنقاذ في موعورة تضاريس وانقطاع الطرق ومخاطر انهيارات جديدة تعرقل جهود الإنقاذ. والصورة ينقلها لنا عثمان الطاهري في هذا التقرير.
5: يعمل المسعفون في ظروف شديدة الخطورة في وقت انتشلت فيه فرق الإنقاذ مئات الجثث، بينهم عمال في مشاريع للطاقة المائية وأجانب ومتسلقون وحجاج كانوا في طريقهم إلى جبل كيلاش. في نيبال المشهد يختصر حجم المأساة. يتوافد أقارب المفقودين إلى المستشفيات ويتعلقون بأي أمل في العثور على ذويهم، في حين تسعى فرق الطوارئ لإنقاذ أكثر من 100 شخص ما زالوا محاصرين داخل نفق لمشروع للطاقة. وتزايدت المخاوف من فيضانات جديدة بعد انهيار بحيرة تشكلت جراء تراكم الجليد والحطام، ما فرض على فرق الإنقاذ توخي أقصى درجة الحذر. على الجانب الآخر

0: من الحدود أسفرت الكارثة عن وفاة عدد من الأشخاص إلى جانب فقدان مئات آخرين، فيما أجلت السلطات الصينية مئات السياح والسكان من المناطق المتضررة. هو الحذر، السلطات اضطرت إلى تعليق عمليات الإنقاذ مؤقتا بسبب خطر فيضان جديد قبل أن تستأنف الجهود بعد تراجع منسوب المياه. وترجع الكارثة إلى انهيار جليدي قوي أدى إلى تدفق كميات هائلة من الجليد والطين والمياه، محولا مجرى الأنهار إلى سيول عاتية جرفت منازل وجسورا وسدودا ومرافق حيوية على جانبي الحدود بين نيبال والصين. في ظل حجم الدمار تتحرك مساعدات دولية لدعم جهود الإغاثة، بينما تحذر منظمات إنسانية من أن عددا كبيرا من المتضررين ما زالوا بحاجة إلى الغذاء والماء والرعاية الطبية.
1: أعلن قبل قليل المجلس العسكري في النيجر استعادة السيطرة تدريجيا على الوضع في العاصمة نيامي بعد صد متمردين قاموا باحتجاز جنود في القاعدة العسكرية الواقعة في محيط مطار نيامي وأطلقوا النار على بعض المواقع الحساسة في العاصمة. السلطات دعت في بيان يحمل توقيع وزير الدفاع وتولي عبر تلفزيون رسمي السكان إلى الحفاظ على الهدوء ومواصلة أشغالهم بحرية. وبحسب مراسلنا من نيامي عمر غادو، فقد بدأ تبادل إطلاق النار حوالي منتصف الليلة الماضية واستمر حتى صباح اليوم عند الساعة 9. شملت المناطق المعنية القاعدة 101 التابعة للقوات الجوية التي توجد فيها أيضا القوة الموحدة لتحالف دول الساحل والجنود الروس التابعون لفيلق إفريقيا، إضافة إلى المنطقة السكنية المحيطة بالرئاسة. ويؤكد مراسلنا أن كل شيء هادئ في باقي أنحاء المدينة وأن القناة الحكومية تبث برامجها بشكل طبيعي حاليا، فيما لا تزال هوية منفذي الهجوم مجهولة لدى الرأي العام. الآن إلى عالم الرياضة. صراع ثنائي على صدارة The Tour Championship للغولف، المحطة الأخيرة والحاسمة من الفيدكس كاب. في ختام الجولة الثانية النرويجي فيكتور هوفلاند والأمريكي رايان جيرارد يتقاسمان الصدارة. الحسن جابري.
2: مع انتصاف منافسات بطولة The Tour Championship المحطة الختامية والحاسمة في سباق الفيديكس كاب، تغيرت ملامح الصدارة، لكن المنافسة على مسالك إستليك بأتلانتا الأمريكية ازدادت اشتعالا في السباق على جائزة $10 مليون للمتوج باللقب ضمن 40 مليون هي مجموع جوائز البطولة. الصدارة باتت ثنائية يتقاسمها كل من النرويجي فيكتور هوفلاند والأمريكي رايان جيرار ب10 ضربات تحت المعدل. جيرار الذي يسجل حضوره للمرة الأولى في The Tour Championship يواصل واحدة من أبرز قصص البطولة، بطاقة من 65 ضربة تضعه في موقع جيد، شأنه شأن هوفلاند بطل الفيدكس كاب في العام 23 و2000. اللاعب النرويجي أنهى جولته الثانية ب6 ضربات تحت المعدل ليعود بقوة إلى دائرة المنافسة، ويقول بخصوص أدائه حتى الآن:
3: أنا سعيد جدا بأدائي. صحيح أشعر أحيانا بخيبة أمل أنني لم ألعب هذا الموسم بشكل جيد في البطولات الكبرى، لكن من الجيد أنني أتوفر الآن على فرصة جيدة في البطولة. كما تعلمون أنا الآن في وضع جيد في كأس فيدكس، لذلك فهذا هو محور تركيزي الآن. صحيح لا يمكن تغيير الماضي، لذا فإن الأمر يرتبط حاليا بما سيكون عليه الأمر هذا الأسبوع، ثم المضي قدما والاستعداد للعام القادم.
2: هذا ويبقى الأمريكي سكوتي شيفلر المصنف الأول عالميا ومتصدر ترتيب الفيدكس كاب في موقع قوي للمنافسة، يتأخر بفارق 2 ضربات فقط عن الصدارة. 27 لاعبا بين 29 المتبقين في المنافسة لعبوا حتى الآن تحت البار، ما يجعل الجولتين المتبقيتين تعيدان بتشويق إضافي، واللقب سيكتب لمن سيحافظ على هدوئه في اللحظات الحاسمة.
1: شكرا لك الحسن. نشرة المنتصف انتهت، ورحلتنا الإخبارية تتواصل الآن بمحطة ضيف المنتصف. ستة أشهر انقضت منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، ولا تزال المواجهة مفتوحة من دون أفق واضح لتسوية تنهيها. حرب امتدت تداعياتها إلى المنطقة وأسواق الطاقة والملاحة في مضيق هرمز، فيما انتقلت واشنطن في الأيام الأخيرة إلى تشديد الضغط الاقتصادي على طهران.

0: للحديث عن حصيلة 6 أشهر من الحرب وأفاقها ينضم إلينا من باريس الصحفي والمحلل السياسي أسعد الزلزلي. أهلا وسهلا بك سيد أسعد.
1: أهلا وسهلا زميلتي نهى، وأهلا وسهلا بكل المستمعين الأعزاء.
0: شكرا لك على تلبية دعوتنا. سيد أسعد، بعد 6 أشهر من القتال، هل يمكن القول إن الحرب أخفقت في تحقيق الحسم الذي راهنت عليه واشنطن منذ البداية، وبتنا الآن أمام مأزق استنزاف، أم أن أهداف واشنطن تغيرت مع تطور المواجهة؟
1: يعني إذا أردنا نتكلم بصراحة، الطرفان خسرا وانتصرا، يعني لا يوجد خاسر ولا يوجد رابح في هذه المعركة. اليوم نحن أمام حرب استنزافية، حرب الطرفين يحاول فيها الحفاظ على كرامته والحفاظ على أنه قوة مؤثرة، واشنطن باعتبارها قوة عالمية وهي تسود العالم، وطهران تحاول أن تثبت أنها لا زالت رقم صعب في المنطقة. لكن واقعا نتحدث عن خسائر كبيرة، المنطقة بأجمعها تأثر والعالم بأكمله. يعني حتى هنا في أوروبا تأثيرات هذه الحرب هي تطال حتى أوروبا وحتى الناس التي تعيش في أوروبا. بالتالي نحن نتحدث اليوم عن حرب مفتوحة. واشنطن هي تحدثت منذ الأول بأنها تريد أن تنهي هذا النظام، لكننا انتقلنا من حرب عسكرية إلى حرب اقتصادية وضغوطات وعقوبات. ما يحدث اليوم بصراحة يذكرنا ويعيد بنا المشهد إلى العام 1990، حرب عاصفة الصحراء. التعامل الأمريكي مع نظام صدام في البداية حرب محدودة، ثم تلا ذلك عقوبات اقتصادية حتى اللحظة المناسبة للدخول وإنهاء هذا النظام. أنا أرى أن هذه الفرضية أو هذه النظرية تعود مجددا. واشنطن تحاول أن تستنزف النظام الإيراني وتقضي على أذرعه في المنطقة واحدة تلو الأخرى، وبنفس الوقت هي ترى أن لهذه الحرب كلفة يعني كبيرة حتى هذه اللحظة على اقتصادها. هي تتحدث يعني الأرقام المعلنة، تتحدث عن 25 مليار دولار، ليس هذا ما يعلن. الأرقام البعض يقول بأنها أكثر بكثير.
0: أسعد، تحدثت عن إيران كورقة صعبة في المعادلة أثبتت نفسها، يعني لا زالت إلى الآن ولو ظاهريا طهران تبدو صامدة في وجه القوة العسكرية الأمريكية، وهناك طبعا تفوق أمريكي لا يمكن إنكاره من الناحية العسكرية. الآن كيف نفسر قدرة طهران على الصمود حتى الآن، وهل ستبقى كذلك مع

0: هذا الإنزال الاقتصادي الأمريكي لعزلها؟
1: يعني من ما قبل الحرب إيران تلوح بأن لديها ورقة هي الأقوى اقتصاديا، وهي مضيق هرمز الذي هي لعبت عليه بجدارة واستطاعت أن تحافظ على نظامها من الانهيار. نتحدث فقط عن النظام، لو تحدثنا عن الخسارة على الأرض، طهران خسرت كثيرا، ضعف حزب الله أحد أهم وأقوى أذرعها، ضعف بشكل كبير. اليمن محاصر، في العراق هناك يعني ضعف كبير للميليشيات الموجودة ومحاولة لعزلها عن نظام طهران بجلب الحكومة، بالتالي هي ضعفت بشكل كبير عن الأول، لكن هي تلعب على وتيرة الصبر وتعلم بأن تفكير الرئيس الأمريكي ترامب هو تفكير اقتصادي، وأنه كلما زاد الأمر واستمر في مضيق هرمز والأضرار الاقتصادية عليه وعلى كل بلدان العالم سيلجأ إلى خيارات بديلة. لكن بالتالي نحن نتحدث عن محركات أخرى لا تريد لهذه الحرب أن تنتهي إلا بانتهاء النظام الإيراني. نتحدث عن إسرائيل التي تدفع بقوة لبقاء الحرب، نتحدث حتى عن دول الخليج التي اليوم هي تريد أن تنهي هذا الصراع أو هذا الصداع الإيراني الذي يتسبب لها منذ سنوات بالكثير من المشاكل، بالكثير من المضايقات. بالتالي هي أيضا تدفع بشكل أو بآخر إلى استمرار الحرب وانتهائها إلى نتيجة الإنهاء النظام الإيراني وأذرعه الموجودة في المنطقة. لكن ما نجحت به إيران نتحدث فقط على أنه هي منعت النظام من الانهيار. الحرب مكلفة جدا اليوم، الاقتصاد الإيراني شبه منهار، إيران البنى التحتية بأكملها انتهت، أذرعها ضعفت ولم تكن كالسابق، لكنها تحاول أن تناور وأن تلعب على ورقة الوقت وعلى الورقة الاقتصادية من أجل البقاء لأطول فترة ممكنة.
0: نعم، تحدثتم عن أظافر إيران التي قلمت في المنطقة، سواء في سوريا، في لبنان، في العراق، في اليمن، أيضا تحدثتم عن النقطة المهمة وهي محور سؤالنا، مضيق هرمز. بنظركم سيد الزلزلي، إلى متى ستواصل إيران أخذ المضيق كرهينة لتكون لها اليد الطولة في هذه الحرب أو أي مفاوضات محتملة؟
1: والله أنا أعتقد أن النقطة الانتحارية عند إيران هي مضيق هرمز، هي مستعدة أن تضحي بكل أذرعها اليوم، مستعدة أن تضحي بكل شيء إلا مضيق هرمز. هي تحاول حتى الرمق الأخير بأنها لن تتنازل، وإنها تحاول أن تلعب بشكل متذبذب بين اللجوء إلى المفاوضات تارة وبين اللجوء إلى القوة لكي لا تبين بأنها ضعيفة أو أضعفت أو أنها استنزفت طاقاتها. بالتالي هي لن تتنازل عن مضيق هرمز. مضيق هرمز هو الورقة الأخيرة التي إذا سقطت معناها النظام الإيراني انتهى. هي تلعب أمام المجتمع العالمي، أمام أمريكا، أمام الخليج، أمام حتى العراق، أكبر المتضررين من تصدير النفط لعدم قدرته اليوم حتى على سداد الرواتب، وهذا ولد ضغط كبير. فبالتالي هي لن تتنازل عن مضيق هرمز، هي تحاول فقط مضيعة الوقت، الدخول في مفاوضات ثم الانسحاب عنها، الدخول في مفاوضات أخرى. ألا أعتقد أنه إيران، يعني دعنا نتحدث بصراحة، ليست بهذا الغباء أن تسلم اليوم مضيق هرمز إلى الولايات المتحدة وتتنازل عنه. هي تعلم لم يتبقى لديها ورقة غير هذا المضيق للتأثير على دول المنطقة، لديها فقط سلاحان، سلاح صاروخي والسلاح الاقتصادي المعتمد على مضيق هرمز، فلن تتنازل رغم كل الضغوطات. لكن نحن من خلال يومين نسمع تصريحات من قاليباف، من عراقي، نسمع تصريحات فيها نوع من الليونة. لكن ما يحدث اليوم هو نظام العصا والجزرة. نحن نتحدث عن موقف رسمي ظاهري، الخارجية والبرلمان الإيراني يتحدث برغبة الحوار ورغبة الجلوس إلى المفاوضات وإنهاء هذه الحرب، وفي المقابل الحرس الثوري يحاول أن يعيد بناء ترسانته ويحاول أن يعيد قوته ويستمر بلغة القوة. فبالتالي ما يقوله عراقتي لا يمكن أن نعتمد عليه بصراحة، لأن هناك موقف هو السائد، هو الأقوى.
0: نعم.
1: موقف الحرس الثوري، قيادات الحرس الثوري، المرشد المختفي الذي لا يعلم مصيره لكنه بين الحين والآخر يرسل رسائل. بالتالي هم يحاولون أن يلعبوا بين التهدئة وبين عنصر القوة من أجل أن يجروا الولايات المتحدة إلى عنصر الصبر، ومن ثم حتى يعلن ترامب بالنهاية مع قرب الانتخابات النصفية. شكرا جزيلا.
0: زميلي الصحفي والمحلل السياسي أسعد الزلزلي كنت معي مباشرة من باريس، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التوضيحات.
1: شكرا لك.
0: مستمعي الأفاضل، أعود إليكم بعد قليل.

0: On nous apprend à regarder, à lire, à défiler, à cliquer. Mais quand avez-vous pris le temps d'écouter ?
1: Il était une fois la mémoire.
0: Écouter une histoire, une voix, un silence. Une idée qui dérange,
2: c'est le silence des autres.
0: Une émotion qui reste.
3: Et en France, donc, la famille.
0: Cette rentrée, écoutez autrement. Dès le 31 août, nouvelle saison sur Média. 12h30, 13h30, le grand journal Alicia Miami.
4: Il est 13h sur Médien, alors pour nous de refaire un point sur l'actualité, Noah Fertouz est donc de retour en studio pour cette synthèse. Rebonjour Noah.
5: Rebonjour Alicia, ahlan bekoum mustamiina. أعلن المجلس العسكري في النيجر استعادة السيطرة تدريجيا على الوضع في العاصمة نيامي بعد صد متمردين قاموا باحتجاز جنود في القاعدة العسكرية الواقعة في محيط مطار نيامي وأطلقوا النار على بعض المواقع الحساسة في العاصمة. السلطات دعت في بيان يحمل توقيع وزير الدفاع وتلي عبر التلفزيون الرسمي السكان إلى الحفاظ على الهدوء ومواصلة أشغالهم بحرية. وبحسب مراسلنا من نيامي عمر قدوف، فقد بدأ تبادل لإطلاق النار حوالي منتصف الليلة الماضية واستمر حتى صباح اليوم عند الساعة 9. وشملت المناطق المعنية القاعدة 101 التابعة للقوات الجوية التي توجد فيها أيضا القوة الموحدة لتحالف دول الساحل والجنود الروس التابعون لفيلق إفريقيا، إضافة إلى المنطقة السكنية المحيطة بالرئاسة. ويؤكد مراسلنا أن كل شيء هادئ في باقي أنحاء المدينة وأن القناة الحكومية تبث برامجها بشكل طبيعي حاليا، فيما لا تزال هوية منفذي الهجوم مجهولة للرأي العام. نواصل من المغرب، حيث يخبر وزير الداخلية في بلاغ له اليوم الأشخاص الراغبين في الترشح أن الفترة المخصصة لإيداع تصريحات بالترشيح لتشريعيات 23 من شتنبر ستبدأ في الساعة 8 من صباح بعد غد الاثنين 31 من غشت، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر القادم. بحسب بلاغ وزير الداخلية، يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين. في الأولى يتم إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض www.election.ma، وفي المرحلة الثانية يتم إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح في اليوم والساعة المحددين في

0: وصل المؤقت الذي يتم تحميله عبر المنصة الإلكترونية. إلى 37 قتيلاً ارتفعت حصيلة ضحايا الضربة الروسية التي استهدفت مستودعاً لتخزين مواد متفجرة عند الأطراف الغربية للعاصمة كييف، بعد أن كانت حصيلة أولية تشير إلى 27 قتيلاً، بينما الحصيلة الحالية بدورها مرشحة للارتفاع. الضربة الروسية نفذت ليلاً بطائرة مسيرة مخالفة جدلاً سياسياً، إذ دعا الرئيس فولودومير زيلينسكي إلى محاسبة من سمحوا بحدوث هذه الكارثة. وأعرب رئيس الوزراء الأوكراني سيرجي كوريتسكي عن أسفه لعدم استخلاص العبر من الهجوم الدامي الذي استهدف مستودع للذخيرة في فيشنيفي في يوليوز الماضي. مكتب المدعي العام الأوكراني قرر فتح تحقيق بشبهة الإهمال الجنائي. نختم بالنبأ الرياضي. البطولة الاحترافية المغربية لكرة القدم إنوي في موسمها الجديد تنطلق في 24 من شتنبر المقبل، ذلك ما كشف عنه أمس عبد السلام بالقشور رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية على هامش مراسم سحب قرعة البطولة. بالقشور أوضح أيضا أن منحة المتوج بلقب البطولة سترتفع إلى 10 ملايين درهم. بهذا نأتي لختام الموجز الصعب بمديان تشير إلى 1:04 لحظات، وتعود إليكم أليس ميامي في باقي محطات لو غران جورنال.
1: ميدي 1 نيس موناكو 195.9.
2: 12h30 13h30 لو غران جورنال أليسيا ميامي.
3: 13h passé de 4 minutes sur Média. Merci d'être avec nous dans ce grand journal. C'est le moment pour nous de retrouver l'invité de la mi-journée avec une affirmation. Raconter l'histoire, c'est bien, la dessiner, c'est mieux. C'est en tout cas l'opinion de Romuald Sura, le directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis à l'IRIS, à l'occasion du 250e de la Déclaration d'indépendance des États-Unis. Le 4 juillet dernier, il a dévoilé avec l'illustrateur Bastien Bertin le premier volume de la bande dessinée American 250 aux éditions du Point Nemo. Notre journaliste Arnaud Dalmas a retracé ces pages avec l'auteur dans le cadre d'une nouvelle interview littéraire.
4: Bonjour Romuald Sura.
5: Bonjour.
4: Est-ce que dessiner l'histoire, c'est mieux que de la raconter ?
5: Écoutez, on raconte en dessinant, hein. N'oublions pas que nos ancêtres dessinaient leur histoire, dessinaient même les origines de leur peuple dans des grottes. Donc, est-ce que dessiner, c'est mieux que de la raconter ? C'est une autre

0: Midi 1, Nice Monaco, 195.9.
1: بعض القرارات لا تغير يومك، بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ لا نسأل كيف نجحت، بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول، بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي.
2: نقطة تحول مع خديجة الفحيصي، كل أحد ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:47 الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: لأن بعض الأماكن تروى ولا تكتشف فقط. كارت بوستال، رحلة عبر مدن المغرب، نقترب من التفاصيل التي لا تظهر في الخرائط، نكتشف وجهاً آخر للأماكن فتتحول المدن إلى حكايات. كارت بوستال مع أسماء بشري كل سبت وأحد من 2:30 بعد الزوال على ميديا.
2: أنتم في الاستماع لميديا موجز ثانية.
3: معكم نهى يوسف، أهلا بكم. أعلن المجلس العسكري في النيجر استعادة السيطرة تدريجيا على الوضع في العاصمة نيامي بعد صد متمردين قاموا باحتجاز جنود في قاعدة عسكرية وأطلقوا النار على بعض المواقع الحساسة في العاصمة. السلطات دعت في بيان تليا عبر

0: التلفزيون الرسمي السكان إلى الحفاظ على الهدوء ومواصلة أشغالهم بحرية. وبحسب مراسلنا من يامي عمر غادو، فقد بدأ تبادل لإطلاق النار حوالي منتصف الليلة الماضية واستمر حتى صباح اليوم عند الساعة 9 بالتوقيت المحلي. وشملت المناطق المعنية القاعدة 101 التابعة للقوات الجوية، التي توجد فيها أيضا القوة الموحدة لتحالف دول الساحل والجنود الروس التابعون لفيلق إفريقيا، إضافة إلى المنطقة السكنية المحيطة بالرئاسة. ويؤكد مراسلنا أن كل شيء هادئ في باقي أنحاء المدينة. أفاد بلاغ لوزارة الداخلية في المغرب اليوم بأن الفترة المخصصة لإيداع تصريحات بالترشيح لتشريعية 23 من شتنبر ستبدأ في 8 من صباح الاثنين 31 من غشت، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر القادم. بحسب بلاغ وزير الداخلية، يتم إيداع تصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين. في الأولى يتم إيداع تصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي الثانية يتم إيداع أصل ملف الترشح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات في اليوم والساعة المحددين في الوصل المؤقت الذي يتم تحميله عبر المنصة الإلكترونية. التصعيد يتجدد في الضفة الغربية المحتلة. اليوم أصيب فلسطينيان خلال هجوم لمستوطنين على بلدة قصرة جنوب نابلس، حيث يستمر حصار 3 منازل لليوم 21 تواليا. كما عمد المستوطنون إلى إضرام حرائق في أراضي الفلسطينيين، بينما منعت القوات الإسرائيلية سيارة إسعاف من الوصول إلى أحد المنازل المحاصرة. وفي الأغوار، استنفار أمني مع رفع القوات الإسرائيلية حالة التأهب إغلاقها منطقة قرب قاعدة عسكرية بعد محاولة دهس لم تسفر عن إصابات وفق وسائل إعلام إسرائيلية. مجددا، ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة في شمال النيبال إلى 675 قتيلا حسب هيئة إدارة الطوارئ النيبالية، فيما أعلنت الصين مقتل 7 أشخاص، لترتفع الحصيلة الإجمالية في البلدين إلى 683 قتيلا. في المقابل، لا يزال نحو 3000 شخص في عدد المفقودين، أكثر معظمهم في النيبال وحدها. عبر تطبيق تيليجرام، أفاد قبل قليل الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي بأن المستودع الذي استهدف الليلة الماضية بمسيرة روسية قرب كييف يضم ذخائر وطائرات مسيرة ومتفجرات يستخدمها الجيش ما كان ينبغي أن تخزن فيها. الهجوم خلف بحسب آخر حصيلة مؤقتة 37 قتيلا، وقد قرر مكتب المدعي العام الأوكراني فتح تحقيق بشبهة الإهمال الجنائي. أيسلندا تبدأ اليوم استفتاء بشأن إعادة إطلاق مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في تصويت يحظى بمتابعة أوروبية واسعة وسط تقارب كبير بين مؤيدي الخطوة ومعارضها. وقد دعي نحو 273 ألف ناخب للتصويت، فيما أظهر أحدث استطلاع للرأي تقدم الرافضين بنسبة 51.6%. في نبأ الرياضي، أسفرت عملية سحب قرعة البطولة الاحترافية المغربية لكرة القدم التي تنطلق في 24 من شتنبر المقبل عن قمة مبكرة بين الجيش الملكي والرجاء الرياضي في الجولة الأولى، التي يستهل خلالها المغرب الفاسي حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة نهضة الزمامرة، فيما وصفه نهضة بركان يحل ضيفا على المغرب التطواني على أن يلعب الوداد الرياضي أمام الوافد الجديد وداد تمارا. الثانية والدقيقة الرابعة في الاستماع لميديان، ختم الموجز. بعد قليل تلتقون خديجة الفحصي في برنامجكم نقطة تحول.
1: Les hits s'enchaînent. Les nouveautés trouvent leur place. Et quand un artiste pousse la porte du studio, la musique devient une conversation. Le spot avec Soufiane Khilali à partir du lundi prochain.
2: بعض القرارات لا تغير يومك، بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ ما الذي جعل نقطة تحول مختلفة؟ لا نسأل كيف نجحت، بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول، بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي.

0: نحن لا نصنع نجوما، نحن نعيد اكتشاف الإنسان لنفسه. خلف كل اسم لامع سيمر هنا، هناك إنسان دفع ثمنا باهظا. هذا البرنامج يكشف الفاتورة في نقطة تحول.
1: ميديا نقطة تحول، خديجة الفحسن.
0: أهلا بكم في نقطة تحول، برنامج نرصد فيه اللحظات التي غيرت مسار حياة أشخاص استثنائيين، لحظات كان فيها القرار صعبا لكنه صنع الفرق. نقطة تحول نبحث فيه عن اللحظة التي غيرت

0: إفريقية لأمراض الكلى عند الأطفال، أيضا هي متخصصة وخبيرة في أخلاقيات الطب والذكاء الاصطناعي في الصحة. مرحبا دكتور أمال.
1: شكرا جزيلا على هذا الموضوع، كما دائما عهدنا فيك وتبارك الله عليك. يعني دائما الجديد دائما نغيره ونحاول نخرجه من الإنسان ما هو أحسن فيه.
0: شكرا هذا من كرمك، شكرا وأعتز بهذه الشهادة دكتورة أمل برقية. دكتورة، سنتحدث عن الطب، عن الألم، عن نقاط التحول التي قد تصنع الفرق ما بين الحياة والموت. لماذا اخترتي تخصص أمراض الكلى بالذات؟ ربما نقطة التحول الأولى تتعلق بالاختيار. لماذا اخترتي تخصص أمراض الكلى بالذات؟ ما هي نقطة التحول التي جعلتك تتجهين لهذا المجال الصعب؟
1: أولا أن هذا المجال لما بدأ هو من أحدث الاختصاصات، مثلا القلب والطب الباطني والجهاز الهضمي كلهم كانوا قبل من أمراض الكلى، فهو مجال علمي كبير، يعني كان يلاه في البداية ديالو في العالم، واللي كان صعب أنه ما كانش في المغرب، وأنا كنت يلاه يعني طبيبة داخلية. أنا بديت بسرعة يعني في السنة الخامسة وبديت كنقلب على فين هما أمراض الكلى، فين يمكن اللي نتعلمهم، فما لقيتش هاد التخصص. فقلت أن أكثر التخصصات هو تجمع بين الدقة كما قلت العلمية والبعد الإنساني، وكذلك هما غالب الأمراض كيمشيو أمراض مزمنة، يعني الطبيب كيكون عنده في أمراض الكلى واحد ثقل وزن كبير باش يرافق هاد المرضى لسنوات ويكون شاهد كما ذكرتي على المعاناة والألم ديالهم. كما أنني بديت في المستشفى الجامعي كانوا واحد على الأقل واحد ثلاثة نقاط. الأول هو أنه الناس اللي كان عندهم مثلا كيكون عندهم صنعات، واحد المغرب دار واحد تقدم كبير في أمراض الكلى، فاللي كان عندهم فشل في الكلى حد يعني حد شنو هو يمكن له يبرى، لا كانوا كبار وحتى الأطفال، حتى لي بيبي الصغيرين كيديروا مثلا فشل كلي حد يمكن لهم يعيشوا كانوا كيموتوا. احنا قلت ما يمكن ليناش نبقى ندير هكا، ولا بدا خصنا نعالجهم خصوصا بالنسبه للاطفال، فبدينا كنصنعوا واحد ليكيد واحد هذا باش نديروا لهم 3 ايام 4 ايام واحد الصفيه البريتونيه وكيبراو، فهذا كان كيشجعني. ثاني حاجه انه كانوا المرضى اللي عندهم مرض مزمن في المغرب كله كيتوفاو، علاش؟ لان مازال ما كانش عندنا التصفيه، فهادو نقاط كبيره جعلت انا قلت ما يمكنش، لا بدا خصني نمشي نتعلم هذا التخصص. فتحول حقيقي كان عندي في الوقت.
0: طيب دكتورة أمال برقية، ننتقل للتحول الثاني، المهنة والإنسانية. التعامل اليومي مع مرضى القصور الكلوي، غسيل الكلي، مرهق نفسيا. كيف تحافظين على توازنك بين الطبيبة والإنسانة؟
1: أنا كما كتعرفي مدام خديجة أنه أنا بالنسبة لي الطبيب والإنسان هما واحد، ما يمكنش الطبيب يكون ما يكونش عنده واحد الإنسانية، وأنا كندافع عليها وكنشتغل عليها سنين عديدة، وخصوصا كما ذكرتي بالنسبة للأخلاقيات والديونتولوجيا فهي واجبة، لكن بعد الأوقات صحيح أنه تولي تقل الإحساس وتقل المسؤولية كبير، لأن الطبيب المريض لا ما كيحتاج غير الدواء وتجي دير له تصفية، لا كيحتاج أن تسمعي تساعدي تخفي من الألم ديالو الخوف ديالو العائلة ديالو، وكيولي بحال عايش معك، يعني كتولي عندك واحد العائلة أخرى بجميع مشاكلها، وهادشي ماشي معنيته أن كل مرة يجيك واحد الانهيار. فأنا مثلا كنتكلف بالأطفال لأن الاختصاص الثاني ديالي هو أمراض الكلى عند الأطفال، فالأطفال يعني أوقات كثيرة ما كنقدرش نستحمل المشاكل ديالهم، كندوز المكتب آخر، كنحاول ناخذ جراتي، كنحاول نسكت نفسي أنك تشوفي واحد طفل صغير ومرض ما عندكش فيه واحد القدرات كبيرة، وغادي يمشي لواحد المشاكل مثلا التصفية اللي هي صعيبة عند الأطفال، قد ما تكونش ممكنة على حسب السن ديالو، كتخصك تقولي للوالدين بأنه هاد الطفل ما عندوش مستقبل غادي يمشي، كيفاش غادي تذيب شوية بشوية، وخصك ديما تبقى كلمة طيبة ابتسامة بلا ما تكذبي عليهم. داك التوازن هو صعب كثير،

0: كلمة طيبة أو ابتسامة بلا ما تكذبي عليهم. داك التوازن هو صعب كثير كثير باش تقدري انت ديجا راه اثر فيك هذاك الحطات فيك، وما خصكش انت تكوني واحد الطرف انت في التاثير، لا خصك انت تشجعي وتساعدي. وديك علاقه المريض والطبيب هي من اهم الاشياء وخصنا نتعلموها. يعني هذه دراسه علميه انا كتبت فيها ثلاثه الكتب الفرنسيه والعربيه والانجليزيه. يعني باش الاطباء خصهم تكوين، علاش؟ لان ما كانش عندهم التكوين، عندهم جوج طرق، اما كيسدوا ما كيبغيش يتكلموا صافي ما كاينش كيخافوا، ماشي كيخافوا على راسهم، هما براسهم ينهاروا. ثانيا اولا يمشيو يدخلوا معاهم فواحد الاحساس كيكون لهم طرف ما كيساعدوش العائله. هذا مثال زعما من الامثله اللي هي صعيبه، والتوازن مهم جدا ما بين الانسانيه ديالنا اللي خصنا نحافظوا عليها. وخا سنين كيقول لك لا الطبيب صافي ولفتي، لا ابدا، عمرنا ما كنولفوا اننا نبقاو بلاسيد يعني بدون احساس امام هذه الحالات الانسانيه.
1: ما اصعب حاله مرت عليك غيرت يعني نظرة ديالك للطب للحياة وكانت بالفعل نقطة تحول بالنسبة للدكتورة أمال برقية؟
0: هو في الحقيقة أنا عندي نظرات كثيرة لغيرت كل مرة تلاحظ في أشياء، لأن لما كنا كنعيشوا هذه المشكلة ديال التصفية مثلا، فالعمل الاجتماعي يعني درنا جمعية ولا لاحظت في الجمعية أنا عندي جوج حاجات، يعني ما خليوش الناس يوصلوا للتصفية، لأن حنا اللي كنعيشوا أن الناس كيوصلوا بسرعة كبيرة وكثيرة مثلا الوقاية، وثانيا الزراعة. فالزراعة كان بالنسبة لي تحدي كبير، لأن ما يمكنليناش هو في العالم كله إلا في دول اللي ما كان ما عندهاش واحد الطب متقدم، الزراعة والتصفية كيخصهم يمشيو مع بعض. يعني حنا بدينا التصفية وأنا اللي بديت أول تصفية يعني في مستشفى بن رشد، فلا في الكبار ولا في الصغار خصني الزراعة. فالزراعة ما درناها في الأول كان صعب وما كانش الإمكانيات، فكان أولا هذا العمل الاجتماعي وتساعدي الناس ودير الجمعية ودير أشياء كثيرة في هذا العمل، وكذلك تحاولي تقنعي الناس. فحتى الأطباء ما كانوش كيعرفوا أشنية الزراعة، كيفاش يتعاملوا معنا، كيفاش يساعدونا يعني في إنقاذ هذه الأرواح، كيفاش نقنعوا الناس أن غيمكن لك تحيي ديك الولد شي حد. وهذه كتبين لك بأن كاين حدود كثيرة، ما كانش أدوية حدود يعني حتى باش ديري الزراعه كان تحول ان خصنا نقنعوا الجميع. فكان عندنا ضغوطات كبيره وما كانش واحد القانون بحال دابا كينظم بصفه واضحه، فهذا تحدي اننا نزعموا نتلاحموا بوحدنا كان شويه صعيب. وخصوصا الان حد الان اللي باقي كنعيشوا انا بالنسبه ليا هو الاطفال. الأطفال اللي ما كيقدروش يديروا الزراعة، والأطفال اللي ما كيقدروش لهم الزراعة وما كيقدروش ناخذهم، غالبا الطفل ما كيقدرش يكون في التصفية. فالآن بالنسبة لي درنا واحد التطورات كبيرة، لكن هذا باقي تحدي كبير مع الأسف اللي ما تغلبناش عليه، وباقي يعني كنواكب هاد الأطفال كما قلتي ونحاول نساعدهم ونكبرهم ونخدهم إلى آخره، ما كيوصلوا المرحلة النهائية كنقول لهم ما عندنا ما نديروا لكم. هذا شوية صعب ثقيل علينا.
1: دكتورة أمل برقية مستعدة لأن ننتقل لي نقطة تحول أخرى، مستعدة؟
0: نعم يانشو
1: نقطة التحول الموالية تتعلق بالتحديات. دكتورة، نعلم أن هناك خصاصا كبيرا في مراكز تصفية الدم وفي التوعية بأمراض الكلي، ما هو أكبر تحدي تواجهينه في الميدان اليوم؟ وما شاء الله تجربتك طويلة، ولكن هل وصلنا لعتبة الوعي بهذا المرض أم لازالت هناك ربما مسافات ما بين الوعي بهذا المرض وما بين الواقع؟
0: أنا نأخذ الجزء الأخير من سؤالك، يعني مازالين بعيدين ومازالين مسافات. يعني تحدي أن معظم المرضى يصلون عن الطبيب في المرحلة متقدمة، يعني ما عندنا ما نديرو، يعني كتكون الكلي مشات وكان خاصنا نديرو نشتغلو من قبل، وهذا كيرجع لواحد الوعي. وأنا في جميع كتعرف أنا كندير اليوم العالمي للكلي دائما، هذه أكثر من 20 سنة، وكندير اليوم العالمي للتبرع والجمعية كنشتغلو، لكن كنشوف كل سنة على سنة ما كاينش واحد الوعي المتطور. حتى اللي خصنا نعرفو حتى بالنسبة للأطباء راه من أمراض صعبة اللي كيفهموهاش الأطباء، ماشي في المغرب، كنتكلم بصفة عامة مع أنني ممثلة إفريقية في منظمة عالمية، يعني كل شيء يعني صعب شوية لما دخلتيش فيه. هو اللي تقنتي أمراض الكلي شلا عرفتي كل الطب، ما تقنتيهاش ما كتبقاي كتعرفي والو. دونك هادو كيوصلوا مراحل متقدمه، حنا كيمكن لينا نقصوا. علاش؟ لان التحدي هو عبء على الجميع، لان حتى المراكز بقاو نزيدوهم، عدد المرضى في الدياليز كيزداد، دابا حنا تقريبا 40,000، وبالنسبه للزرعه والو ما كتحركش، يعني ما عندناش 5-10 في السنه، فهذا ما محسوبش يعني واحد 40,000 شحال الناس.

0: كيتسنوا على الاقل 20,000 يقدروا يتسنوا الزراعه. فهاد التحدي ديال المرضى اللي باقيين كيوصلوا بلا ما نعرفوهم. بالنسبه للاطفال حنا اشتغلنا كثير وكان ديال برنامج يعني التشخيص قبل الولاده. هذا هو تحدي اخر، لان الان ما بقاش الناس كيتولدوا بواحد التشوهات خصوصا في الكلي، كتكوني عارفاها من قبل وكتحاولي تعالجيها قبل ما توصل. فحنا اللي اشتغلنا على هذا الموضوع هو تحدي كذلك اجتماعي، لان خصنا نخفض الضغط على وسائل التغطيه الصحيه. لبقينا غاديين في التصفيه، لان كتعرفي التصفيه والزراعه من اغلى العلاجات المكلفه. وهنا كيخصنا تعزيز وسائل التبرامج جرع الكلي، ثقافه التبرع والاستثمار في الوقايه. الوقاية وحتى الآن أنا اللي التحدي ديالي الجديد اللي تتعرفيه، لأنه هو اللقمانة والذكاء الصناعي. فكيفاش ندخلوا هذا اللقمانة والذكاء الصناعي ونستعملوها، خصوصا أنا مثلا في يعني الاختصاص ديالي وخاطر هم اختصاصات أخرى، فهو نديروا الوقاية. كيفاش الناس كنتعرفوا الان كاين وسائل جميله جدا اللي غتقدر تنفع المريض، يعني كتعرفيها 5 سنوات 10 سنوات قبل ما يدخل اول ما يبان اول تحليل تمام. اللي كيعطيك مرض في الكلي، فحاجه جد مهمه خصنا نستغلوها.
1: طيب هنا هنا هنا هنا دكتوره، نقطه التحول التي حصلت عندك من خلال هذا المسار، يعني ما شاء الله تخصصات كثيرة، تشتغلي في المجتمع المدني، سافرتي كثير، شفتي حالات، يعني شو نقطة التحول التي حصلت على المستوى الإنساني بالنسبة للدكتور أمال؟
0: على المستوى الإنساني حسيت بأنه خندي تنشبع ما كنديروش ما كنوفيوش الدور ديالنا في الحياة خصوصا كطبيب. علاش؟ هو الطبيب الناس ما كنعرفوش بأنه الطبيب ماشي هو المعالج أبدا. الطبيب عنده مسؤولية اجتماعية كبيرة، مسؤول على صحة الإنسان بصفة عامة ومحيط دياله بصفة خاصة. يعني غديري الرقمنة، غديري الوقاية، غديري التكوين، غديري يعني التوعية في كل شيء، حتى البيئة اللي ما تكلمت عليها. يعني خاصك تشتغلي ما أمكن، ديري جميع المجهودات باش توصلي المعلومة للمواطن. باش علاش؟ لأن لقيتي المعلومة ولا ساعدتيه ولا كونتي الطبيب، فهو غادي نخفوا المرض على من؟ على المريض، لأنه هو الحلقة الأخيرة احنا بالنسبة لنا. فتنقول لهم أنا لدت مجهود على الأطباء، فالطبيب ما غاديش ياكل هذاك العلم ديالو، لا المعرفة ديالو والرقم أنا. لا غيوصل المريض لا غيستافد منها. فأنا بجميع الوسائل حاولت، يعني تفسيرات، الفيديوهات، كتب كاتبة، هذيك خلاص هذيك حاجة نقطة أخرى. أنا من أول كتاب بديتو للمريض، ما بديتوش للطبيب، بديتو كيفاش تعايش مع المرض. هنا كيبان لنا هذا، أنا بالنسبة لي التحول بدا وكاين، وكاين نقاط كثيرة وباقي. كنظن بأن على حسب التطور يمكن يبان لنا أشياء كثيرة، وهذا اللي كنبغي نقول للناس. يعني أنا كنهنيك على هذا الاختيار، يعني نقاط التحول ما خصناش نخافوا منها، اللي جا نمشيو معاه.
1: هاد نقاط التحول دكتور أمل برقية، هل تؤثر يعني مهنيا، هل تؤثر عليكي على المستوى الشخصي مثلا؟ هل تغير مسار ربما قراراتك، مواقفك ربما في الحياة، هل لها تأثير هاد نقاط التحول؟ نعم
0: نعم نعم معلوم، لانه كل مره كتكتشفي حاجه كتغيري واحد القرارات ديالك، كل ما تعلمتي حاجه كتبدلي. انا مثلا اللي مشيت ودرت تكوين المكونين في الاخلاقيه الطبيه حقوق الانسان في الصحه، فحتى العمل ديالي اليوم يتغير. فمثلا نعطيك مثال، فمثلا نحن قانون كيجعلك انه ما يدخلوش الناس مع المريض الا لقبلوا المريض. حنا كتعرفي في المغرب كيجوا معاه بعض الناس باش تحبسيهم وتقلشيهم وتقنعيهم ما يدخلوش، خاصك تدخل المريض. حتى مثال هذا زعما براتيك، يعني خاصك تدخلو المغربي ما كيفهمش، ملي كتدخلي المريض او الطفل شي كيبدا يهضر هو في مكانه، كبير ولا صغير، لا كيدير، لا فيها الحريق. مثال يعني كل شيء كتعلميه. إذا بغيتي الزراعة خصك من البداية تحاولي تقنعي الناس، تسري لهم كل حاجة درتيها كتابة كتبغي تسري لهم، كتقول هاك وخا خبا دخل هذا، شوف هذا الفيديو، دير هذه. يعني الزراعة تقنعي العائلة واش ممكن عندكم شي متبرع، وهذا كله تحدي كيعطيك واحد لي كونسيكونس، يعني كتغيير في لابد بلا ما تحسي به، هو ماشي ارادي، يقدر يكون هكذا بوحديتو. يعني كيجي انك تعلمتي، درتي واحد التحدي، قبلتيه، اشتغلتي فيه، كيغير العمل ديالك حتى بالنسبه لنفسك. فبعض الاوقات مثلا كيغير الحياه ديالك، يعني اللي كان عندك واحد الاحساس كبير في بالنسبه لا سوفرونس ديال الناس ما كتعيشيش مزيان، ما يمكنش. علاش؟ انا ديجا عندي واحد النقطه اللي هي كنبغي نشير ليها. الناس كيقول لك لا فرق ما بين العمل، ما بين زعما حياه عمليه وحياه شخصيه، اللي حنا

0: شحال فينا من واحد؟ فينا واحد يعني لا تأثرنا غندخلوا مأثرين، كنا فرحانين غندخلوا فرحانين، هادشي كله كيأثر على حياتك الشخصية، ما يمكنش ما يأثرش عليها. إيه عندك شي حاجة شغلاك بغيتي توصلي لها ومشروع ما تنزرع ولا أطفال ولا هذه، ما يمكنش تدخلي للدار وتنساي ما كاين حتى شي حاجة. فيعني حنا خصنا نعرفوا هالتوازن وخصنا نشتغلوا عليه ونبداو صغار. قد ما تعلمتي صغير قد ما كتعيشي أحسن. إحنا مع الأسف ما تعلمناش هاد شي صغار، أنا مع الوقت كتغدا وكنزيد.
1: أكيد يعني ما كتكونش نقطة تحول منذ البداية، ولكن كنعيشوها وكنتغيروا معها وكنغيروا حتى البوصلة ديال حياتنا مع هذه النقاط اللي كنعيشوا نقاط التحول. طيب دكتورة، وصلنا للسؤال الصعب، سؤال صعب ربما وإنساني. أكيد في مريض طلبت منه يبدأ الغسيل وهو رفض، أو عائلة قررت أنها توقف العلاج. في لحظة مثل هذه من يملك القرار الأخير، الطبيب أم المريض؟ وكيف تتعاملين مع إحساس العجز وأسطر تحت العجز لما تشعرين أنك لا تستطيعين إنقاذه؟ سؤال صعب وربما فيه نقط كثيرة، نقط تحول.
0: نعم نعم، هو سؤال صعب فيه وكتحكم فيه الأخلاقيات الطبية، هو تقريبا مقنن، لكن صعب هو مقنن تيوري بحال بغيتي تقولي في الكتب وفي الدراسة، لكن في البراكتيك صعب، لأنك نتي كتكوني مقتنعة بأن المريض غادي ينقذ حياته إلا دار هاد التصفية هاد غسيل كلي. لكن كيكون بعد إذا كان المريض مثلا كامل الأهلية كيعرف حالته وكتقدر تناقشي معاه، كيقدر هو ياخذ القرار ديالو، كتبقي كتقنعي، لكن ما يمكنلكش تشديه رغم ما وديري ليه التصفيه. فقراره اذا كان فاهم، لانه ما بين المسؤوليه ديال الطبيب سي لو كونسونتمون اكليري بيان كومبري، يعني خصك تفسري ليه على حسابه، ماشي مثلا انت كتكلمي معاه واحد الطريقه عاليه علميه وهذا وتقولي صافي انا تكلمت معاه، لا خصك تفسري ليه تبسطي ليه وتحسي وتعاود تسولي بطريقه غير مباشره كيفاش واش فهم، خصو على المعلومات واضحه كامله على شنو غيجيب له العلاج، شنو ما ديالو، ما خصكش تقولي لها كل شيء مزيان وخصير يقول نتائج إلى الفض أش غيوقع عليه. إذا كان هو قادر وما بغاش وبعد ما هاد المجهودات كله فكيكون صعب، كتقدري تستعني بالعائلة والانتوغاج باش يقنعوا، لكن العائلة مادام المريض عنده الأهلية ما عندهاش الحق تتدخل، لا هي لا فائق طبي، يعني احنا كنفسروا ليه هو اللي كاين. لكن كيكون عاود لما كيكون المريض ما قادرش يفهمك مزيان، إما السن إما المرض زايد عليه، فهنا كيكون دور الانتوغاج العائلة الفريق الطبي هو أنهم يعني نتناقشوا ونشوفوا أحسن حل له. لكن دائما كيبقى صعب كما قلت، كيكون حالة ما كتبغيهاش، لأن الطبيب أصعب حاجة عنده هو العجز، العجز أنه يعطي ينقذ المريض، ماشي لازم غير من الموت، يعاونه يساعده على تحمل المرض وعلى الصعوبة دياله. فهو يواجه الأطباء حالات كثيرة، لأن احنا ديما نتمنوا المريض أن ننقذوه، لكن نتعلموا مع الوقت بأنه ماشي ممكن دائما، فاحنا ما كنقلوش أن نهزموا الموت، لا احنا نقدموا أفضل ما وصله للعلم. هنا واحد النقطة كذلك، نخفف الألم، لكن كذلك كنبغيو كل شيء موجود في الآن في العلمي ولو موجود في المغرب ولا خارج المغرب خصنا نجيبوه، وثانيا نحافظ على كرامة المريض بجميع المراحل، حتى المريض إذا ما بغاش وتزاد عليه الحالة وعاود بغى خاصنا نكونوا مستعدين ليه، يعني ما عندناش لو جوجمون ما كاينش، يعني ما خاص حنا مدى بينا يدير داكشي اللي كنبغيو، لكن إلا ما بغاش كتكون شوية الظروف صعبة، لأنك تشوفيه يقدر يساعد نفسه يقدر يعيش أحسن، ولكن كاينه شي حاجة اللي ما قدرتيش تكمل، أو خلق سيكولوجي وخلق إقناع ما قدرتيش تجاوزيها يكون شوية صعب.
1: صعب. شكرا جزيلا لك دكتور أمال برقية على هذا المباح الجميل، على ما تقومين به من عمل نبيل في نقطة تحول. فعلا دكتورة، تذكرنا اليوم أن الطب ليس فقط دواء، بل هو رحمة صبر وقرار. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك. شكرا سيدة عفا. شكرا.
1: مرحبا، أنا خديجة الفحيسي، هكذا نصل إلى نهاية حلقتنا من نقطة تحول. تعلمنا فعلا أن أصعب القرارات هي التي تتعلق بالحياة. نلتقي بكم في قصة تحول جديدة.

0: Vous êtes sur Média, la synthèse de 14h30.
1: Belle journée à l'écoute de Média avec vous, Arnaud Dalmas. Le gouvernement nigérien se veut rassurant. Ce samedi, Niamey affirme reprendre le contrôle face à ce que le pouvoir décrit comme un mouvement d'humeur. Une reprise de contrôle confirmée par le correspondant de Média au Niger. Des échanges de tirs ont eu lieu dans la nuit autour de la zone résidentielle de la présidence. Après une interruption d'environ une heure ce matin, la chaîne d'État émet de nouveau. L'origine de l'opération est pour l'heure inconnue. En Afrique, toujours, le chef de la diplomatie du Maroc, Nasser Bourita, est en déplacement aujourd'hui en Angola, depuis Luanda, dans le cadre de la 26e session extraordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. Le ministre marocain souligne le besoin de placer la prévention au cœur de l'action africaine en matière de paix et de sécurité. Nasser Bourita insiste également pour investir davantage dans les facteurs qui produisent durablement la paix. En Ukraine, le bilan s'alourdit. 37 personnes sont mortes dans une frappe russe contre un entrepôt. L'opération a visé la périphérie de Kiev. D'après le président Volodymyr Zelensky, l'entrepôt ciblé contenait des munitions, des drones et des explosifs de l'armée. 200 personnes ont été évacuées des zones concernées. Le parquet a ouvert une enquête pour négligence. Nouvelle tension en Syrie. Le gouvernement accuse aujourd'hui quelques groupes armés druzes d'empêcher des élèves de se rendre à des examens. Les membres de cette minorité religieuse en Syrie exigent que les tests soient organisés dans les zones druzes. Pour rappel, des factions druzes contrôlent toujours la ville de Souaïda, au sud-ouest de la Syrie. Plusieurs milliards de dollars, c'est ce que pourraient coûter les dégâts de la récente crue au Népal, constat dressé ce samedi par Katmandou. Le dernier bilan officiel fait état de 675 morts et des milliers de disparus. Plusieurs pays et ONG ont déjà fourni une aide financière d'urgence. De son côté, la Chine fait état de 7 morts. Et en football, les débats sur le prochain Ballon d'Or commencent. Le nouvel entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, estime aujourd'hui que son attaquant Kylian Mbappé mérite la distinction. Meilleur buteur de la dernière Coupe du Monde, le capitaine de l'équipe de France n'a cependant pas gagné de titre majeur. Le Ballon d'Or 2026 sera remis le 26 octobre prochain. C'est la fin de ce point d'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez sur l'antenne Maghreb l'émission Carte Postale et sur l'antenne Afrique une histoire du monde.
2: الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعاً. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري ابتداء من الاثنين المقبل على ميديا.
3: أهلا بكم مستمعينا من جديد إلى عدد جديد من كارت بوستال، البرنامج الذي يبعث إليكم كالعادة بطاقة من قلب المغرب يكتبها المكان وتوقعها الطبيعة والتاريخ.
4: ميديا كارت بوستال، أسماء بشري.
3: بطاقة اليوم تأخذكم إلى حكاية فن عمر لقرون لا يكاد يخلو بيت من البيوت المغربية منه. أبدعته أنامل تحن لعبق التاريخ الأندلسي الإسلامي، أشكال هندسية مرصوصة بعناية قطعة بقطعة. هو الزليج المغربي، الفن الذي عمر وتطور وازدهر بالمغرب. وعن جوانبه الإبداعية يحدثنا اليوم عنه الدكتور عبد العاطي الحلو، أستاذ باحث في مجال الأنثروبولوجيا والتراث الثقافي المادي واللامادي.
5: المغرب كان له صلة قوية مع الأندلس، وترعرع هذا الفن وتطور في الأندلس قبل أن ينتقل إلى الضفة الجنوبية أي المغرب في هذا النطاق، يعني عبر مراحل تاريخية طبعا، مع نجوح الأسر الأندلسية تباعا منذ القرن 12 إلى غاية القرن 17، وبالتالي فإن نقلوا خبراتهم، معارفهم، فنونهم إلى المغرب، والمغرب يعني قام برعاية هذه الفنون وهذه العلوم إلى آخره، لدرجة أن المغرب يمكننا نقول بأنه هو وريث الثقافة الأندلسية بامتياز. هناك مناطق أخرى في شمال إفريقيا وغيرها، ولكن المغرب بامتياز هو الذي رعى هذه الثقافة والفنون الأندلسية وساهم أيضا في تطويرها. هذا بالنسبة منذ القرن الحادي عشر والقرن الثاني عشر. طبعا هناك مثلا عندنا دلائل مادية في المعالم التاريخية تبين بأن المغرب يعني أدرج الجليد في الفنون العمارة والزخرفة بالمغرب.
3: في قلب هذه التفاصيل حكاية أخرى، حكاية الزليج المغربي قبل أن يصبح لوحة تزين الجدران والأرضيات، كان مادة بسيطة تشكلها يد الصانع وتمنحها النار صلابتها، لكن سر الزليج لا يكمن في مادته وحدها، إنه في الطريقة التي تتحول بها هذه القطعة الصغيرة إلى جزء من بناء هندسي بالغ الدقة، أشكال تتكرر، ألوان تتجاور، وخطوط تتقاطع حتى يبدو المشهد وكأنه لا بداية له ولا نهاية.
5: الزليج المغربي فهو تراث، لما نضعه في خانة التراث بمعنى أنه أصيل وقديم، ويرجع المسألة ديال الزليج كفن ديال الخزف من فنون الخزف التي تدخل في العمارة وفي التنميق والزخرفة منذ القرن الحادي عشر. لكن بالنسبة للقرن 14 يعني غادي تظهر واحد الموجات كثيرة كبيرة، وستدرج يعني على مستوى الدولة هذه الفنون في العمارة المغربية، ولا أدل على ذلك هي المدارس العتيقة. المدارس العتيقة أو المدارس المارينية، طبعا نرجع إلى العهد الماريني، هذه المدارس العتيقة اللي موجودة بالخصوص بكثرة في فاس. هناك 11 مدرسة، يمكننا نتكلم على المدرسة البعنانية نسبة إلى أبي عينان، ومدرسة يمكننا نتكلم على مدرسة الشراطي، مدرسة العطارين، ومدارس كثيرة أخرى، ومدرسة السهريج، ومدرسة الصفارين مثلا هي الأولى اللي أمام خزانات القرويين على سبيل المثال على ساحة الصفارين بصومعتها الجميلة. يمكن نهضروا على الصومعة الجميلة اللي موجودة في شلة في الرباط، مدرسة يعني المدرسة المارينية لشلة تلك الأطلال، لكن الصومعة بقيت ثابتة يعني لم تصيبها يعني دواعي الظهر كما أصيبت باقي الأجزاء من المدرسة المارينية، اللي كان واحد الكتابة حول الجليد كانت تشير إلى أن بانيها هو أبو سعيد عثمان على سبيل المثال. ثم هناك المدرسة الجديدة في مكناس التي تسمى المدرسة البعنانية خطأ، ثم هناك في المدرسة المارينية القديمة في تازة، وأيضا مراكش يعني واللي خذت المكانة من بعد ولات مدرسة بن يوسف على سبيل المثال. وهناك طبعا هذه المدارس العتيقة لكانت مدارس لتأوي الطلبة الآفاقيون وغيرهم في المدن الكبرى، وكان حتى في أسفي طبعا إلى آخره، لأن كانت الآثار موحدية ثم كانت بعض الآثار المارينية. فلذلك هذه المدارس انتشرت في المدن يعني اللي في الحواضر المغربية كفن معماري حضاري. طبعا
3: من فاس إلى مكناس ومن تازة إلى مراكش تعددت مظاهر هذا الفن المعماري، عرف منذ القدم بأصالته ودقة تصميمه، وهذا ينم عن جودة الصنعة والصانع التقليدي المغربي الذي أبدع منذ عقود في تجديد شكل الزخرفة التقليدية وعصرنتها بألوان أكثر من رائعة. وهذا الفن طبعا يتطلب شروطا معينة بقيمة فنية وتراثية وروحانية.
5: وايضا كنا نتكلم على الفترات الاخرى يعني الوسطاسيه هي امتداد ديال العصر الماريني، وبقى هذا الفن يعني يتطور. ويمكننا نتكلم على الفتره ديال السعديين في القرن 17 على سبيل المثال. فالسعديون يمكن نهضروا من الاثار ديال السعديين، كان قصر البديع العظيم اللي بقى اصبح اطلالا فيما بعد مع الاسف، لكن بدون شك كان فيه زخارف مهمة جدا بقيت بعد الأجزاء وبعد الأطراف من ذلك الأطلال، تبين بأن كان فيه فسيفساء تكسو الجدران والأرضيات بشكل جميل. ولكن الدليل اللي يمكننا نقوله الفن الرفيع ديال هذا الفن غادي يمكننا نشوفوه ككتاب مفتوح في قبور السعديين التي اصبحت يعني اللي بقات كموقع يعني خارج عواد الدهر والزمان. وطبعا وقعت ترميمات لكن الجليد ديالو لا زال يحتفظ برونقه ونصاعته وجماليته، شيء مبدع.
3: في فاس لم يكن الزليج مجرد زخرفة يتربع على عرش الجمال والإبداع من خلال ما يتميز به من خصائص معمارية مغربية. مضت 12 قرنا على هذه الفسيفساء هندسية النمط التي تستخدم لتزيين جدران المنازل والأسقف والأرصفة والمساجد والمدارس وأحواض السباحة والموائد، متخذة أشكالا فنية متنوعة تعتمد أحيانا على عناصر نباتية أو خطية أو هندسية. كان لغة بصرية تختصر ذوقا جماليا تشكل عبر قرون، ويروي كيف استطاع الصانع المغربي أن يجعل من هذه الهندسة فنا ومن التفاصيل الصغيرة هوية كاملة.
5: طبعا في فاس على سبيل المثال جامع القرويين فيه أيضا جليج في الأرضيات وفي الطلات إلى آخره، وفي الأثار ديال هذا التطور اللي حصل. طبعا هناك مدرسة الفعنانية بسمعتها الجميلة يعني الروعة الرفيعة، لكل مكسوة أيضا بجليج أخضر وأبيض وأسود، فيه يعني جماليات خاصة بالنسبة لهذه السمعة. لذلك جليج على كل حال رافق مراحل كبيرة من تاريخ العمارة المغربية، وهذه القضية الفنون الزخرفية يعني لفتت انتباه عدد من الباحثين وأشاروا إلى ذلك ووثقوا عدد من الأمور اللي كان هي تراث، كان هو تراث ولازال هو تراث حي، يعني يحمله الصناع يحمله الحرفيون، يعني يمكن نقولوا المهنيو الجليج ليجية. هذا الفسيفساء اللي تنسميه احنا في المغرب الجليج يعني معروفة بمواضع وأماكن يعني يمكن نقوله أوراش كبرى ومواقع كبرى لهذه الصناعة تطورت بالخصوص في فاس. تنعرفوا فاس كمركز كبير للصناعة، يعني عاصمة اللي كانت سياسية واقتصادية وتجارية وفي نفس الوقت عاصمة صناعية، والصناعات والفنون ديال المغرب مركزة بالخصوص في مدينة فاس، ومنها هذا الجليج. الجليج اللي لازال حيا، ما تنهضروش عليه كأثار، تنهضروا عليه كتراث حي. تراث حي لأن مازال عندنا صناع المهارة، مازال عندنا المقاولات يمكننا نقولوا يعني خرجت من فاس، يعني تم مثلا إبعاد نظرة للتلوث لأنه تحتاجوا يعني مصادر ديال الطاقة والأفران لطبخ الجليج وما إليه والبخار والخزف، فلذلك خرجوا المنطقة أخرى يعني لإبعاد ما يمكن أن يضر المدينة ويلوث بيئتها. فاس هي مركز كبير.
3: في فاس يصعب أن تفصل هذه المدينة عن عمارتها وعن تاريخها، أو الزليج عن اليد التي صنعته، كل شيء يبدو مرتبطا بشيء آخر، وكأن المدينة تقول إن التراث ليس مجرد أبنية نحافظ عليها ولا زخارف نتأملها، بل ذاكرة تتجدد كلما وجد من يحملها إلى المستقبل.
5: كذلك هناك مركز أخرى، مثلا ما نغفلوش هنا الكلام عن تطوان أيضا، لأن تطوان مدينة عندها طابع أندلسي، ثقافتها أندلسية إلى آخره، وبالتالي فيها عندها الجليج بشكله وأسلوبه الأندلسي، واللي أصبح هو تنسميه الجليج ديال تطوان أو فسيفساء تطوان التي تختلف شيئا ما عن فسيفساء أو جليج فاس. طبعا جليج هو جليج مغربي، يعني ممكن نقوله موصوف بهذه الصفة بأنه الصفة المغربية، هو جليج مغربي بامتياز. طبعا ملي تنتكلموا على هذه القضيه في بعض في الجهه ديالنا مثلا انا شاهدت بعض رجلي في تلمسان، ولكن تلمسان كانت تابعه للمغرب في وقت من الاوقات في الفتره في فترات معينه كانت يعني الغرب ديال الجزائر خاضع وكان للدوله المغربيه، وبالتالي بانها تلمسان تقول بانه شقيقه فاس يعني او فاس صغرى. فشت ضريح أبو مديان وشت مدرسة عتيقة على شكلة فاس بنفس الأسلوب لأنه كانت تحت لواء نفس الدولة ونفس الثقافة، فلذلك ما يمكنناش أن هنا ندخلوا في واحد تضارب في هذا الموضوع. نرجعوا المسائل ديال التاريخ اللي شرحي بعد الأمور. قلنا بأن الأندلس ترعرع فيها الجليج وطرع

0: تطور، ولكن بعد سقوط الأندلس من رعى هذا الجيش ومن طوره ومن تكفل برعاية الصناع إلى هو المغرب وإلى اليوم. أنا ما تنتكلموش عليه كأثر انتهى ينتمي إلى حقبة ماضية، ولكن تطور بأساليب معينة وبقي تراث وفن حي يسوق كما قلتم، يسوق أيضا للخارج. المغرب هو اللي عنده هذه اليد العاملة الرائعة، صناع ديالنا الجليجية ديالنا.
1: يعود صمود وجمال هذا الفن المغربي إلى تنوع وتداخل الحضارات في المغرب بين الأمازيغية والرومانية والأندلسية والإسلامية، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي للمغرب والذي كان له دور في مرور حضارات من إفريقيا أو أوروبا أو حضارات دول البحر الأبيض المتوسط، مما كان له دور في هذا الزخم العمراني المهم الذي نلاحظه في جل المدن العتيقة ونلمسه بشكل أوضح في الديكور المغربي المتنوع الألوان المستمدة من البيئة المغربية.
0: كان بناءات وعدد من المنشآت المعمارية الجميلة في أمريكا على سبيل المثال، في الوالت ديزني هو كاين يعني تقريبا واحد تقريبا مدينة مصغرة على شكل مراكش، وكاين الجليج المغربي وكاين فيها واحد عدد الأمور، مسجد روما أيضا في طابع يعني مجمع الإسلامي بروما، صناع المغاربة هم الذين تكفلوا بالزخرفة على سبيل المثال. هناك مثلا في الشرق الأوسط وبالسعودية، هناك في إفريقيا وفي عدد الدول اللي المغرب بنى مساجد. يمكننا أن نتكلم على فرنسا وما أدرك ما فرنسا، حتى لما كان المغرب تحت يعني في فترة الكولونيالية أو فترة مية الفرنسية، كان مسجد باريس وكان السلطان المغربي مولاي يوسف يعني دشنا هذا في 1926 يعني قبل وفاته تقريبا بسنة أو سنة وشوية، فلذلك كان دشن هذا المسجد مع الرئيس الفرنسي آنذاك، وبالتالي بأن هذا المسجد مسجد باريس فيه الزخرفة، فيه الشكل الهندسي، فيه الإبداع المغربي وفيه الجليز المغربي، لمن يريد أن يرى يعني هذا التراث كيف استمر في التاريخ، استمر في الوجود، استمر في التطور.
1: يستمر هذا الفن في الحضور سواء في فاس أو مدن أخرى أو حتى في بقاع أخرى من العالم، تحمل هذه البصمة المغربية التي تقرأ بالعين وتفهم بالذاكرة وتكتشف خطوة بعد خطوة.
0: لا مثلا تتكلموش على الصورة كشيء جامد، شيء يعني متحرك، شيء في إبداع لعدد الأجيال، وحتى على مستوى مثلا الأساليب ديال التوزيع الهندسي للزخارف على سبيل المثال. هي زخارف إما تنلقاو باش نتكلموا على الزخارف شيء ما، كاين الزخارف اللي هي هندسية وكاين الزخارف اللي هي نباتية وكاين الزخارف اللي هي خطية، وهذا كله تلقاو تركيبات جميلة جدا على الأبواب، في السقايات، في المدارس العتيقة التي أشرنا إليها. للإنسان يشوف زيارة ولا اللي ما تحدوش زيارة يشوف غير يبحث عليها في الأنترنت، يرى يعني هاد الأشياء الجميلة والرائعة في مدن المغرب وخصوصا في مدينة فاس.
1: ربما تكمن خصوصية فاس في أنها لا تمنح أسرارها من النظرة الأولى، كل شيء يمكن أن يقود إلى حكاية، ولهذا تبدو هذه المدينة وكأنها مدينة مكتوبة على طبقات، كل جيل أضاف إليها شيئا وكل حرفة تركت بصمتها وكل صانع ترك جزءا من روحه في المكان.
0: إذن بالنسبة لكذلك التطور على مستوى الشكل الألوان، إن كان البحث مستمر، فليدك الصناع التقليديون كاين مراحل ديال الصناعه وكاين تخصصات، لان ماشي غير واحد اللي تصنع، ولكن كل فريق عمل متكامل بين الناس الفخاره اللي تصنعونا يعني القطع الفخاريه، ثم من يصنعونا الصباغه والالوان، يعني هذه تدخلوا في اطار الكيمياء، كيمياء الالوان وما اليها،

0: ثم قنات اللي تطبخوه في الأفرينة وتعطيو له يعني المقادير ديال مستوى درجات الحرارة، لأن درجة الحرارة قد تغير من شكل واللون، من اللون بالخصوص من الألوان، لأن في الطبخة الثانية ديال الصناعة. ثم يكون هناك تقطيع من القطع الحجم ديال 10 على 10 إلى قطع صغيرة حسب الزواق اللي نتقوله، يتم رسم شكل القطعة التي يمكن نحتوها ويتم نقشها يعني فرزها على القطعة الخزفية بالمنقاش، يعني تكون ماضي منقاش يعني ينقش بدقة متناهية، وتكون هناك قطع من أحجام مختلفة لدرجة أن هناك قطع من حجم كأن الضفر الأصبع، الضفر الإنسان. فلذلك ويتم عاوتاني تركيب هذا الجليج في لوحات بديعة، يعني يفرغ ثم من بعد ذلك ينقل إلى المساحة التي يجب يعني يراد مثلا ذويقها وتخربته حسب المساحة. فلذلك هي دخلت في البناء، لكن في المرحلة الأخيرة يعني الحديثة من إبداعات الصناعة ديالنا، وانتقلت من مما هو غير منقول، يعني الجدران والسقايات يعني التراث الغير المنقول ثابت في المكان، والتراث المنقول بمعنى أنه ولينا تنشوفوا تنشاهدوا موائد وطاولات وأشياء يمكن نقلها، يعني نماذج مصغرة من السقايات يعني تفصل قطع قطع وتنقل إلى أماكن. يعني كان ولا عدد من المغاربة يعني ينقلون أيضا سقايات حسب بأحجام مختلفة إلى منازلهم في الخارج، يعني الناس بس يتذكروا شوية المغرب وذلك شيء. إذن الطابع المغربي والنفحة المغربية الأندلسية حاضرة في الجليز.
1: ساحات، أروقة، أقواس، كتابة وزخارف، وكل تفصيل في المكان يحمل معنى. لذلك حين يتأمل الزائر مدرسة عتيقة في فاس أو مدينة أخرى من مدن المملكة، لا ينظر إلى مبنى قديم فقط، وإنما إلى فصل من تاريخ مدينة جعلت من المعرفة جزءا من هويتها.
0: الألوان كما قلنا بأن الألوان نوقع فيها هي تطوير، والأشكال نوقع فيها تطوير، وباش نقول بأن من المعالم الكبرى الحديثة في المغرب اللي هي كتاب فتوح رائع صراحة، يمكننا نتكلم على مجمع ضريح محمد خان، يعني شيء مبهر. أنا زرته يعني نقول عشرة المرات إن لم أقل مئات، وكل مرة أكون في حالة انبهار لهذه القضية ديال الصناع التقليديين، كما هو خطي وما هو نباتي وما هو يعني هندسي، جماليات. كل ما استقلت في الجدران بنظرك في المساحة إلا وتكتشف العجب ما هو جميل. أيضا مسجد الحسن الثاني، وما أدرك ما مسجد الحسن الثاني بصومعته الرائعة من يعني أعلى صوامع في العالم، واللي أخذت نقوش ديالها يمكن استمدتها من مثلا يمكننا نشوفوها ونقارنها مع مثلا صومعة المارينية ديال البعدانية، المدرسة البعدانية اللي فاس. فلذلك هذه الزخارف وهذا الشيء، وهي قطعة كبيرة جدا، لكن منظور إليها من هي في العلو، نظرا للعلو تنشوفها بأحجام كأن أحجام طبيعية، ولكن هي الأحجام ديالها كبيرة جدا. أنا شاهدت قطع من جليد فخمة جدا اللي كانت في صومعة كتبية، كنت صعدت مع وفد رسمي لصومعة كتبية، وكانت القطع اللي كانت في إطار ترميم صومعة كتبية يعني قطعة ضخمة جدا، يعني ننبهر حتى الحجم ديالها، وكانت مربوطة بمسامير كبيرة جدا في ولكن نظرا أن للعلو هناك تناسب، بمعنى هنا تتبين العبقرية دي الجليد في الألوان، في الأحجام، في الأشكال، في التركيب، في كل هذه الأشياء. ثم الاختلاف حسب المجالات.
1: في زمن تتغير فيه الأذواق بسرعة، لا يزال الزليج حاضرا في البيوت والمطاعم والفنادق والفضاءات المعاصرة، ربما لأن هذا الفن لا ينتمي إلى زمن واحد، فهو يحمل ذاكرة الماضي لكنه قادر على الدخول إلى الحاضر دون أن يفقد هويته. وهنا تكمن قوته الحقيقية، أن التراث حين يكون حيا لا يبقى خلفنا، وإنما يستمر في التطور معنا. كانت هذه بطاقة اليوم من كارت بوستال، نلقاكم في رحلة أخرى من قلب المغرب، حيث لكل مكان قصة ولكل قصة بطاقة. إلى اللقاء.

0: Cet été, embarquez pour un concentré de rythme, de découverte et de bonne humeur. Les nouveautés du moment, les hits qui font vibrer la saison et toute l'énergie des vacances dans une seule playlist. Summer Tracks Weekend avec Jawed, chaque samedi et dimanche à partir de 15h sur Média 1.
1: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز الثالثة.
2: موجز الثالثة معكم عبد العالي الصهر. أعلن المجلس العسكري في النيجر استعادة السيطرة تدريجيا على الوضع في العاصمة نيامي بعد صد متمردين قاموا باحتجاز جنود في قاعدة عسكرية وأطلقوا النار على بعض المواقع الحساسة في العاصمة. السلطات دعت في بيان عبر التلفزيون الرسمي السكان إلى الحفاظ على الهدوء ومغاصرة أشغالهم بحرية. وبحسب مراسلنا من نيامي عمر غادو، فقد بدأ تبادل لإطلاق النار حوالي منتصف الليل الماضي واستمر حتى صباح اليوم عند الساعة 9. وشملت المناطق المعنية القاعدة 101 التابعة للقوات الجوية التي توجد فيها أيضا القوة الموحدة لتحالف دول الساحل والجنوب.

0: وجود الروس التابعين لفيلق إفريقيا إضافة إلى المنطقة السكانية المحيطة بالرئاسة. ويؤكد مراسلون أن كل شيء هادئ في باقي أنحاء المدينة وأن القناة الحكومية تبت برامجها بشكل طبيعي. في شأن المغربي، أفاد بلاغ لوزارة الداخلية اليوم بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح الانتخابات التشريعية في 23 من شهر شتنبر ستبدأ في 8 من صباح الاثنين 31 من غشت وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر القادم. وبحسب بلاغ وزير الداخلية يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين. في الأولى يتم إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي الثانية يتم إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة. في تطورات الأحداث في الشرق الأوسط، التصعيد يتجدد في الضفة الغربية المحتلة، حيث أصيب اليوم فلسطينيان خلال هجوم لمستوطنين على بلدة قصرة جنوب نابلس، حيث يستمر حصار 3 منازل اليوم 21 على التوالي. كما عمد المستوطنون إلى إضرام حرائق في أراضي الفلسطينيين. وفي الأغوار، استنفار أمني مع رفع القوات الإسرائيلية حالة التأهب وإغلاقها منطقة قرب قاعدة عسكرية بعد محاولة دهس لم تسفر عن إصابات وفق وسائل إعلام إسرائيلية. في أحدث حصيلة لكارثة فيضانات نيبال، أعلنت هيئة إدارة الطوارئ النيبالية ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات المدمرة في شمال نيبال إلى 675 قتيلا، فيما أعلنت الصين مقتل 7 أشخاص، لترتفع الحصيلة الإجمالية في البلدين إلى 683 قتيلا. في المقابل، لا يزال نحو 3000 شخص في عداد المفقودين. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أفاد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بأن المستودع الذي استهدف الليلة الماضية بمسيرة روسية قرب كييف يضم ذخائر وطائرات مسيرة ومتفجرات يستخدمها الجيش الأوكراني، مضيفا عبر تطبيق تيليجرام أنه ما كان ينبغي أن تخزن فيه. الهجوم خلف بحسب آخر حصيلة مؤقتة 37 قتيلا، وقد قرر مكتب المدعي العام الأوكراني فتح تحقيق بشبهة الإهمال الجنائي. في أيسلندا، تبدأ اليوم استفتاء بشأن إعادة إطلاق مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في تصويت يحظى بمتابعة أوروبية واسعة وسط تقارب كبير بين مؤيدي الخطوة ومعارضيها. في الرياضة، أسفرت عملية سحب قرعة البطولة الاحترافية المغربية لكرة القدم التي تنطلق في 24 من شتنبر المقبل عن قمة مبكرة بين الجيش الملكي والرجاء البيضاوي في الجولة الأولى التي يستهل خلالها المغرب الفاسي حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة نهضة الزمامرة، فيما وصيفه نهضة بركان يحل ضيفا على المغرب التطواني على أن يلعب الوداد أمام الوافد الجديد وداد تمارا. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز. لحظات تكون مع برنامج Summer Truck Weekend مع جواد، في أمان الله.
1: For decades on the global stage, 100 million records sold.
2: Bryan Adams, Mr.
1: Bryan. The definitive story of a life in music with Bryan Adams. Medi One presents The Bryan Adams Radio Show.
3: This is Bryan Adams. I'll be your host and your guide through the tracks that inspired me, the stories behind the music, and some songs of just plain rock.
1: 2 hours of defining music exclusively on Medi One in Morocco.

0: صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي ابتداء من الاثنين المقبل على ميديا.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز الرابعة.
2: موجز الرابعة معكم.

0: طل علي الزهر. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم بلواندا على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجال السلم والأمن. بوريطة شدد خلال شغل الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، داعيا إلى مزيد من الاستثمار في العوامل الكفيلة بإرساء السلام على نحو مستدام. وزير الخارجية المغربي أبرز أيضا أن المملكة المغربية تدعم بشكل كامل توجهات وأهداف هذه الدورة. في المغرب أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إحاطة الأحزاب السياسية بالقواعد المؤطرة لمعالجة المعطيات خلال مختلف مراحل الاستحقاق الانتخابي المقرر إجراؤه في 23 من شتنبر القادم. وأوضحت اللجنة في بلاغ أن الضوابط تشمل امتثال للقانون الصارم بعدم الاستغلال للآراء السياسية دون رضا صريح وحظر الاستقراء المباشر، ملزمة الهيئات بإشعار مسبق عن أي محتوى منتج بواسطة الذكاء الاصطناعي مع تخصيص رقم مباشر رهن إشارة المواطنين لطلب التوضيحات ومتابعة حماية معطياتهم. في تطورات الشرق الأوسط، التصعيد يتجدد في الضفة الغربية المحتلة حيث أصيب اليوم فلسطينيان خلال هجوم للمستوطنين على بلدة قصرى جنوب نابلس، حيث يستمر حصار 3 منازل لليوم 21 على التوالي. كما عمد المستوطنون إلى إضرام حرائق في أراضي الفلسطينيين. وفي الأخوار، استنفار أمني مع رفع القوات الإسرائيلية حالة التأهب وإغلاقها منطقة قرب قاعدة عسكرية بعد محاولة دهس لم تسفر عن إصابات وفق وسائل أعلام إسرائيلية. أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن إسرائيل لا تنوي الانسحاب من منطقة مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان رغم الضغوط الأمريكية، في موقف يتعارض مع المسار التفاوضي الراعي للانسحاب من الأراضي اللبنانية. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان أن بلاده لا ترغب في الحرب لكنها تقف بحزم في وجه ما سماه بالعدوان وتدافع عن نفسها، مشددا على أنه لا توجد قوة تستطيع إجبار أمة موحدة كإيران على الاستسلام. وفي مقابلة مع تلفزيون رسمي، أقر بازكشيان بتأثير العقوبات الأمريكية على اقتصاد إيران، موضحا أن طهران في حالة حرب مما يستدعي تقبل الظروف التي تفرضها المواجهة. في أحدث حصيلة لكارثة فيضانات نيبال، أعلنت هيئة إدارة الطوارئ النيبالية ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات المدمرة في شمال نيبال إلى 682 قتيلا. في المقابل، لا يزال نحو 3000 شخص في عداد المفقودين. في أيسلندا تبدأ اليوم استفتاء بشأن إعادة إطلاق مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في تصويت يحظى بمتابعة أوروبية واسعة وسط تقارب كبير بين مؤيدي الخطوة ومعارضيها، ودعي نحو 273 ألف ناخب للتصويت، فيما أظهر أحدث استطلاع للرأي تقدم الرافدين بنسبة 51.6%. وقالت وزيرة الخارجية المؤيدة للانضمام إن النتيجة متقاربة جدا ولا شيء محسوم حتى النهاية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز، في أمان الله.
1: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شرائكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.

0: بعد المرات ما نحتاجوش نفكروا ثلاثه د المرات، واش هاد البقع غتمشي؟ واش الحوايج غيرجعوا كيف ما كانوا وريحتهم زوينه؟ مع التيد كاين جواب واحد كيقضي على البقع الصعيبه بسهوله تامه، وتنظيف ثلاثه د المرات اقوى من اي مسحوق اخر، حيت كنا عارفينها
1: نقا من نقاوه، نقاوه التيد.
2: انتم في الاستماع لميديا موجز الخامسه.
3: موجز الخامسة، معكم عبد العالي الصهار. أفاد بلاغ لوزارة الداخلية المغربية اليوم بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح الانتخابات التشريعية في 23 من شهر شتنبر ستبدأ في 8 من صباح الاثنين 31 من غشت، وتنتهي في 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر المقبل. في السياق، أعلنت وزارة الداخلية بدء السلطات الإدارية المحلية في تسليم إشعارات مكاتب التصويت للناخبين تحسب الانتخابات، وأشار بلاغ للداخلية أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف تبقى الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبين عند التصويت يوم الاقتراع. في تطورات الأحداث في الشرق الأوسط، تصاعد يتجدد في الضفة الغربية المحتلة، حيث أصيب اليوم فلسطينيان خلال هجوم لمستوطنين على بلدة قصرى جنوب نابلس، حيث يستمر حصار لثلاثة منازل اليوم 21 على التوالي، كما عمد المستوطنون إلى إضرام حرائق في أراضي للفلسطينيين. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل تنوي الانسحاب من منطقة مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان رغم الضغوط الأمريكية، في موقف يتعارض مع المسار التفاوضي الراعي لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان. ميدانيا، تواصل القوات الإسرائيلية شن غاراتها على مناطق الجنوب، حيث استهدفت مسيرة إسرائيلية بلدة نبطية الفوقة، ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرين عند أطراف بلدة عيت الجبل. في إيران، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان أن بلاده لا ترغب في الحرب لكنها تقف بحزم في وجه العدوان وتدافع عن نفسها، مشددا على أنه لا توجد قوة تستطيع إجبار أمة موحدة كإيران على الاستسلام. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أفاد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بأن المستودع الذي استهدف الليلة الماضية بمسيرة روسية قرب كييف وخلف ما لا يقل عن 37 شخصا يضم ذخائر وطائرات مسيرة ومتفجرات يستخدمها الجيش، مضيفا عبر تطبيق تيليجرام أنه ما كان ينبغي أن تخزن فيه. الهجوم خلف بحسب آخر حصيلة 37 شخصا، وقد قرر مكتب المدعي العام الأوكراني فتح تحقيق بشبهة الإهمال الجنائي. يواصل الأيسلنديون اليوم التصويت في استفتاء على إعادة إطلاق مفاوضات انضمام بلادهم إلى الاتحاد الأوروبي في

0: إشقاق حازم تتابع بروكسل عن كثب وسط تقارب كبير بين مؤيد الخطوة ومعارضيها، ودعي نحو 273 ألف ناخب للتصويت، فيما أظهر أحدث استطلاع للرأي تقدم الرافدين بنسبة 51.6%. وقالت وزيرة الخارجية الإسلندية المؤيدة للانضمام إن النتيجة متقاربة جدا ولا شيء محسوب حتى النهاية. في الرياضة، أفلت المدرب الإسباني أندوني إيروالا من الخسارة في ظهوره الأول على ملعب أنفيلد مدربا لليفربول، بعدما أنقذ هدف مواطنه فيكتور مونيوس الفريق من السقوط، محققا التعادل أمام نوتنغهام فورست بهدفين لمثلهما ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز، في أمان الله.
1: كل مباراة تروي ما حدث، أما بوديوم فيكشف لماذا حدث. المنتخب ستنطلق. بوديوم مع فؤاد الحناوي ابتداء من الاثنين المقبل على ميديا.
2: Parti pour les soldes IKEA jusqu'à 70%. Du 17 août au 13 septembre, profitez de prix réduits sur une large sélection de meubles et d'accessoires IKEA pour renouveler votre intérieur. Les meilleures offres partent très vite. Profitez-en dès maintenant dans nos magasins et sur IKEA.ma. IKEA, معاك باش تهلا في حياتك.

0: ميديا حصاد اليوم أمين عزماني.
1: تحية طيبة لكم مستمعينا في حصاد ميديا، حصتكم الإذاعية اليومية من السادسة إلى الثامنة مساء، وفي أبرز مواعيد حصاد اليوم. في نقاش الحصاد حديثنا اليوم عن تطورات قرار المحامين بالمملكة مواصلة إضرابهم رغم نشر قانون المهنة بالجريدة الرسمية في مؤشر على استمرار الاحتقان. قصة اليوم عن آلة الهجهوج، الأداة الموسيقية البسيطة في فن غناوة والتي تحولت إلى رمز ثقافي يختصر تاريخا كاملا. ميديا روبورتاج يأتيكم اليوم من واشنطن، وحديثه عن بيل غيتس أحد أبرز رموز الثورة الرقمية الذي غير لهجته تجاه الذكاء الاصطناعي محذرا من مخاطره على الأمن والوظائف والعلاقات الإنسانية. وفي نافذة كتاب في دقيقتين نتعرف اليوم رفقة شكر البكري على كتاب ذكريات مشاهير رجال المغرب، الموسوعة التاريخية والأدبية الهامة للعلامة المغربي عبد الله جنون. بضع دقائق تفصلنا مستمعينا عن أول موعد إخباري في الحصاد، نلتقي قبلها مليها هاشم العلوي في طقس الفلاح.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، الطقس ديال الغدا بحول الله
3: الحال غادي يكون غالبي الصفا في ناحيه الرباط وما بين تيزنيت وبوجدور، ومغيم شويه ولا غالبي الصفا في المنطقة.

0: مناطق اللي في الشرق لخط الناظور أكادير، أما في باقي النواحي الحال صافي ومشمش. الريح غادي صوت الشرقي في نواحي الريف سايس والسهول الغربية، بحال حتى في درعا تافيلات والمنطقة الشرقية، وكذلك في السواحل الصحراوية، والقوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو مازال هابطة لقل من 45%، ما عدا في بعض السواحل القليلة فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار مازال طالعة بحال ديال البارح، ما بين 26 و 29 درجة في ناحية الريف، ما بين 26 و 37 درجة في ناحية سوس، ما بين 27 و 37 درجة في عبدة، ما بين 27 و 44 درجة في واد الذهب، ما بين 28 و 34 درجة في اللوكوس، ما بين 29 و 33 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 29 و 34 درجة في دكالة، ما بين 31 و 39 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 32 و 36 درجة في الشاوية، ما بين 32 و 39 درجة في الساقية الحمراء، 35 و 36 درجة في ناحية سايس، ما بين 35 و 40 درجة في ناحية الحوز، 36 درجة في ناحية الغرب، ما بين 38 و 42 درجة في ناحية تادلة، ما بين 39 و 44 درجة في ناحية تافيلات، وما بين 41 و 43 درجة في ناحية درعا. وفي هذا الطقس البطاطا ديال هذا الموسم السخون والناشف مهددة بزاف بالتكاثر ديال السوسة اللي تتحفر الكركوب وتطيح له من الجودة والقيمة ديالو في السوق، وهذا علاش لازم الاحتياط منها، يا بالفخاخ الخاصين بها، يا بالأدوية الخاصة والمرخصة ضدها، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: السادسة مساء موعد النشرة المغربية. النشرة المغربية على أثير ميديا من إعداد وتقديم عبد العالي الزهر. عبد العالي مساء الخير.
2: مساء الخير أمينة، مرحبا بكم مستمعينا. نسهل النشرة من المغرب، حيث أفاد بلاغ لوزارة الداخلية اليوم بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالنسبة للأشخاص الراغبين في الترشح الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 من شهر شتنبر ستبدأ في 8 من صباح بعد غد الاثنين 31 من غش، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر القادم. وبحسب بلاغ وزير الداخلية يتم إيداع التصريحات بالترشح عبر مرحلتين اثنتين. في الأولى يتم إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي الثانية يتم إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة. وفي سياق التحضيرات المرتبطة بالانتخابات التشريعية، دعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي الأحزاب السياسية للالتزام بالضوابط القانونية المؤطرة لمعالجة بيانات الناخبين. اللجنة أوضحت في بلاغ أن القواعد تشمل امتثال الأحزاب للقانون الصارم بعدم استغلال الآراء السياسية دون رضا صريح، مع ضرورة الإشعار المسبق للجنة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي قبل الشروع فيها. حول تفاصيل هذه التوجيهات الموجهة للأحزاب والمشاركين في الحملات الانتخابية نتابع توضيحات عمر صغروشني رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، متحدثا لنور الدين إكاجان.
3: بيان وهذه الملاحظات العشرة هي توجيهات تنقدمها للأحزاب، ولكن في نفس الوقت لجميع المشاركين حملة انتخابية، لا مؤسسات ولا مواطنين. الرغبة ديالنا هي أنه الجانب ديال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي يكون محمي بالإطار القانوني، يعني الجانب القانوني ديال التوصل على المعطيات. معطى آخر هو أنه المعالجة تكون تحترم الغاية المعلن عليها، وفي أخيرا الحملة الانتخابية هذوك المعطيات وقع تجريعها يكون تخلص منها. وجانب آخر وأخير هو أنه الذكاء الاصطناعي ما خصوش توظف باش نوجهوا القرار ديال المواطن في توجه الأسرين، خص المواطن يحترم. وهذه التوجيهات العشر هي توجيهات مثلا قدموا لجميع المسؤولين وباش يحافظوا على مزاد انتخابات والموسوعة الانتخابية في هذه الأخيرة.
2: على صعيد النشاط الدبلوماسي المغربي، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة اليوم في رواندا بأنغولا على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجلس السلم والأمن. بوريطة شدد خلال أشهر الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، داعيا إلى مزيد من الاستثمار في العوامل كفيلة بإرساء السلام على نحو مستدام. وزير الخارجية المغربي أبرز أن المملكة المغربية تدعم بشكل كامل توجهات وأهداف هذه الدورة. نواصل من تونس، حيث تمضي البلاد نحو تشديد رقابتها على التدفقات المالية المشبوهة عبر تحديث البنية التكنولوجية للجنة التونسية للتحاليل المالية. وأطلق البنك المركزي التونسي طلب عروض يتعلق بتحديث البنية التحتية المعلوماتية للجنة على أن تشمل العملية توفير ودمج وتشغيل التجهيزات والحلول البرمجية. وتعد اللجنة التونسية للتحاليل المالية الهيئة المختصة باستقبال وتحليل المعلومات المالية المرتبطة بشبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقوم بتتبع العمليات غير الاعتيادية وإحالتها على الجهات المختصة عند توفر شبهات جدية. فكيف يساهم تحديث البنية التحتية الرقمية للبنك المركزي التونسي في سد الثغرات أمام تدفق الأموال المشبوهة؟ سؤال يجيب عنه من تونس الأستاذ الجامعي صغير زكراوي.
4: الإدارة التونسية اليوم غير قادرة على ممارسة الرقابة على التدفقات المالية، طلب العروض يؤكد ذلك. فالبنك المركزي بادر بنشر على موقع رسمي مشروعين مستقلين تعلق بتحسين البنية التحتية حتى يتسنى للوحدة اللي موجودة في البنك المركزي، وحدة التحاليل المالية المرتبطة بالبنك المركزي لممارسة رقابتها، لأنه لوحظ في السنوات الأخيرة أن هناك يعني تدفقات مالية تأتي من عدة جهات لتمويل ربما جهات إرهابية، لتمويل جمعيات أو حتى لتمويل أحزاب. ونحن نعرف أن الخطاب السلطة يتجه دائما إلى مقاومة الفساد بما في ذلك بطبيعة الحال غسيل الأموال. لذلك فإن نية البنك المركزي هي إتاحة الفرصة لتحسين البنية التحتية التكنولوجية، ونحن نعرف أن تونس فقدت مركزها حتى على المستوى الأفريقي على مستوى رقمنة الإدارة وفق المعايير الدولية. إذن هناك نية لربما تحسين البنية التحتية بقصد القدرة على رقابة التدفقات المالية المشبوهة التي تأتي من تجار السلاح، من المخدرات، أو حتى لأغراض سياسية.
2: نبقى في تونس. وعلى وقع الضغوط الداخلية في البلاد، طالب 56 نائبا بمجلس نواب الشعب التونسي بعقد جلسة عامة استثنائية بحضور أعضاء الحكومة لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية في البلاد. وأكد النواب الموقعون على البيان أن تونس تعيش وضعا بالغ الخطورة يتسم بتواتر انقطاعات الماء والكهرباء وارتفاع الأسعار، محذرين من الأزمة أن الأزمة قد تتجاوز الاختلالات الظرفية لتطال قدرة الدولة على إدارة الأزمات. ومن الأوضاع الاجتماعية في تونس إلى الدخول المدرسي في ليبيا، حيث حددت وزارة التعليم في ليبيا الجدول الزمني للدخول المدرسي للموسم القادم. وحسب الوزارة فقد تقرر عودة المعلمين مطلع شتنبر مع استئناف الدراسة اعتبارا من 13 من شهر ذاته في جميع مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي. مزيد من التفاصيل مع مراسلين من طرابلس رأفت بالخير.
5: يقبل العام الدراسي الجديد وتقبل معه التحديات بالنسبة للأسر الليبية، من تجهيز للأدوات المدرسية التي تشهد ارتفاعا في أسعارها كل عام، بالإضافة إلى عملية البحث عن مدرسة تلبي الاحتياجات التعليمية لأطفالهم. أرى بعض أولياء التلاميذ
6: عدم الإقبال شراء القدسية لابناء أمنا. طبعا هو سبب مرتب يعني، والأسف الشديد المرتب ما يزيدش في موعده.
7: بصراحة الأسعار السنة هذه أغلى من العام الماضي، وخاصة اللي عنده عيال، اللي عنده فيه اللي عنده 5-6 عيال.
5: ومع ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية شهدت المكتبات تراجعا في المبيعات وسط غياب أي حلول من السلطات الحكومية للمساهمة في تقوية العملة المحلية، والحد من التضخم. محمد رضوان تاجر:
8: ما زال في الإقبال بسيط جدا، مش نفس الإقبال العام السابق، وهذا يرجع إلى عدة عوامل. أول شيء عائلات بالأغلب الأغلبية بيعتمدوا على الراتب الشهري، والراتب الشهري اللي هو موازي للعام الدراسي ما زال

0: رياضي. ومعنا هذا المساء يوسف الشاطر. يوسف مساء الخير.
1: مساء نور عبد العلي.
0: العصبة الوطنية لكرة القدم تكشف عن تاريخ بداية البطولة المغربية الاحترافية على هامش قرعة الموسم الجديد التي أجريت أمس في مركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة.
1: الموسم الجديد للبطولة ينطلق يوم 24 من شتنبر، هذا ما أعلن عنه رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عبد السلام بن القشور خلال مراسم سحبها أو سحب المنافسات الخاصة بالقسمين الأول والثاني. قرعة البطولة أفرزت مجموعة من المواجهات القوية منذ الجولات الأولى، في مقدمتها لقاء الجيش الملكي والرجاء الرياضي ضمن الجولة الافتتاحية في مباراة ينتظر أن تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير بالنظر إلى قيمة الفريقين. الجولات المقبلة تتضمن بدورها مواجهات بارزة، إذ يلتقي المغرب الفاسح حامل اللقب مع نهضة بركان في الجولة الخامسة، بينما يواجه الوداد الرياضي الجيش الملكي في الجولة الثامنة، وتكتسي الجولة الحادية عشر أهمية خاصة بعدما برمجت مباراة الديربي بين الرجاء والوداد في واحدة من أبرز مباريات الموسم الكروي المغربي. ومن المغرب إلى تونس، مباريات الجولة الثانية من الرابطة المحترفة الأولى تتواصل في هذه الأثناء. النادي الإفريقي تعادل أمام حمام سوسة من دون أهداف بعد 74 دقيقة من اللعب، وقمة الاتحاد المنسيري والملعب التونسي تعرف تقدما لصالح المنسيري بهدفين لواحد بعد 67 دقيقة من اللعب.
0: شكرا لك يوسف. بهذا نصل إلى نهاية النشرة. بعد الفاصل تتقون مع الزميل أمين عزيماني وباقي فقرات الحصاد في أمان الله.
2: On nous apprend à regarder, à lire, à défiler, à cliquer. Mais quand avez-vous pris le temps d'écouter ?
3: Il était une fois la mémoire.
2: Écouter une histoire, une voix, un silence, une idée qui dérange,
4: c'est le silence des autres,
2: une émotion qui reste.
5: En France, donc la famille.
2: Cette rentrée, écoutez autrement. Dès le 31 août, nouvelle saison sur Midi 1. Midi 1, Hassan Doulia, Amin Azimali.
6: قرر مكتب جمعية هيئة المحامين بالمغرب عقب اجتماع استثنائي عقده بمدينة الرباط يوم الخميس الماضي مواصلة التصعيد ضد مسار قانون مهنة المحاماة ومآلاتها، مؤكدا الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية بهدف إسقاط النص القانوني المعني. الموضوع نطرقه اليوم في نقاش الحصاد. وللنقاش نستضيف اليوم الأستاذ سعد الله التونسي المحامي بهيئة دار البيضاء ورئيس فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب. أهلا ومرحبا سي سعد الله.
7: مرحبا، شكرا على الاستضافة وعلى تسليط الضوء على موضوع يهم الشأن العام المهني والوطني، موضوع مهم. أتمنى لأشغال هذه الحلقة النجاح والتوفيق إن شاء الله.
6: أهلا ومرحبا سيدي الكريم. ومعنا على الخط مراسلنا في الرباط عادل الزبيري. مرحبا بك عادل.
8: مرحبا زميل أمين ومرحبا بكل المستمعين الكرام في كل مكان.
6: سي سعد الدين، أبدأ معك هذا النقاش وأتمنى أن يكون جوابك مكثفا لأنه قد يأخذ منا وقتا كثيرا. بداية ومن باب تذكير المستمعين بتفاصيل القضية، ما هي أبرز النقاط الخلافية التي دفعتكم لمواصلة الإضراب رفضا لقانون المهنة والذي نشر مؤخرا في الجريدة الرسمية؟ ومن جانب آخر، كيف يوازن المحامي أخلاقيا وإنسانيا بين حقه في الاحتجاج وبين واجبه المهني في حماية حقوق المتقاضين؟
7: شكرا جزيلا على طرح هذا السؤال والذي يتضمن شقين، الشق الأول وهي المقتضيات الخلافية، والشق الثاني الموازنة ما بين الحق في الاحتجاج والمسؤولية الملقاة على المحامين في الحفاظ والدفاع عن مصالح المتقاضين. بالنسبة للشق الأول، أود التذكير بأن القانون وقبل إقراره عرف مسارا متخبطا، مسار ابتدأ منذ تاريخ قريب بمسودة سنة 2022 ضاربة بعرض الحائط التشاركية الحق المنصوص عليها في الدستور، والتي كانت محط سجال ونقاش دام لمدة سنتين. مسودة أرجعت بعد نضال مهني حول مقتضيات المشروع قانون المسطرة المدنية آنذاك في سنة 2024، وأرجعت إلى طاولة الحوار. أيضا المسودة المتعلقة بالقانون المنظم لمهنة المحاماة، جرت مجموعة من الاجتماعات الماراثونية طيلة سنة 2025، انقلبت الحكومة عن على جميع تلك التوافقات مرة أولى بالمصادقة على مسودة أحادية

0: يناير مطلع هذه السنة خلال المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 8 يناير 2026، تلاها الحراك المهني حول مقتضيات مست الحصانة والاستقلالية، مست التنظيم الذاتي للهيئات، مست العلاقة ديال المحامي بجميع محيطه من موكلين ومحكمة وإدارات عمومية وإلى غير ذلك من مؤسسات تتقاطع معه في إطار عمله اليومي. تم الرجوع إلى طاولة المفاوضات بشكل مسؤول، وشكلت لجنة على إثر تدخل سيد رئيس الحكومة آنذاك، انتهت إلى توافقات إلى حدود معينة قبل إحالة النص على مجلس على البرلمان بمجلسيه، مجلس النواب ومجلس المستشارين، مع وعود آنذاك من طرف السيد رئيس الحكومة بمواكبة باقي النقاط الخلافية أمام الغرفتين، ليتفاجأ بعد ذلك أيضا عموم المحاميات والمحامين والجسم المهني قاطبة بردة ثانية حول التوافقات التي كانت بلا جلسات الحوار. انتهى ذلك إلى شروع المحامين مرة ثالثة في نضال مهني وفي معركة وجودية تستمر أطوارها إلى غاية اليوم بعد نشر القانون. تعلمون أيضا السجال السياسي والقانوني الذي كان بعد أن بتت المحكمة الدستورية بعدم إمكانية البت في مدى دستورية في مدى مطابقة المواد ديال القانون المصادق عليه في غرفتي البرلمان لمدى دستورية مواده
1: للدستور
0: مدى مطابقة مواده للدستور، تعذر البت لخلل إجرائي بعدم إحالة نص القانون المصادق عليه من طرف البرلمان. جميع هذه التطورات فتحت الباب على مصراعيه لمعركة أخرى بين المحامين وبين قانون لا ينصفهم، بين قانون لم يكن مثمنا للمكتسبات ولم يكن متجاوزا لمختلف النواقص التي تعتري الممارسة المهنية وتعتري الحياة المهنية لكل محامي في علاقته بجميع المتدخلين بعمله. هذه الأمور وأخرى فتحت الآن الباب على مصراعيه ونقلت كما قلت السجال والنقاش إلى بعد آخر بعد إقرار القانون وبعد نشره بالجريدة الرسمية. هذه الأمور وغيرها.
1: طيب ماذا عن الشق الثاني من السؤال حتى ندبر الوقت سي سعد الدين؟
0: لا مرحبا، انا لازلت في الشق الأول من من من من السؤال لأذكر بالمسار ولأختم بعجالة لأقول أن هذا القانون المقرر الآن والذي تمت المصادقة عليه بالبرلمان يعرف عوارا منذ مواده الأولى، المواد المتعلقة بالتكوين، المواد المتعلقة بالممارسة المهنية، المواد المتعلقة بعلاقة المحامي بمحيطه سواء بموكله سواء بالمحكمة، حصانة المحامي، التدبير المالي واستقلالية الهيئات في تدبير مالياتها وفي تدبير حساباتها بكل استقلالية تمنع وضع اليد عليها وغل يدها في تدبير ممارستها وفي تدبير شؤونها بالشكل اللازم الذي يمكن المحاماة والمحامين من الاطلاع بمهامهم وبأدوارهم على الشكل المطلوب. مقتضيات أيضا مست المساطر التأديبية، مقتضيات مست التنظيم الذاتي للهيئات. كما قلت جميع مواد القانون أصابها العوار وأصابها النقص، كانت محط نقاش وسجال، لم يتم الاستجابة للمطالب المشروعة للمحامين، وبالتالي فإن المحامون الآن لا زالوا متمسكين بالمطالب المشروعة لهم حتى بعد إقرار القانون، ولا زالوا متشبتين بنضالاتهم التي ستستمر في القادم من المحطات بحول الله. بالنسبة للشق الثاني من سؤالكم عزيزي الكريم، بين الموازنة في الحق في الاحتجاج وأيضا حقوق المتقاضين، أقول لكم على أن نضال المحامين اليوم وعلى أن معركتهم المصيرية تقع في صلب الدفاع عن حقوق المتقاضي. نحن لا ندافع عن امتيازات مهنية أو فئوية، نحن ندافع عن الضمانات التي المكفولة للمحامي في ممارسة مهامه المهنية في إطار دفاعه عن موكلين.

0: حقه وعن مختلف المتقاضين في مختلف القضايا التي يكلفوا بالدفاع عنهم فيها. استقلالية المحامي من استقلال رأيه ومن استقلال استراتيجية دفاعه عن موكله. حصانة المحامي تحصن عمله وتحصن ممارسته المهنية بما لا يدع مجالا لباقي المتدخلين في منظومة العدالة وخصوصا السلطة في عمله في رؤيته لمصالح موكله. وبالتالي فإن المحامون اليوم يعون وعيا تاما على أن معركتهم اليوم تمازج بين حقهم في الاحتجاج ليس كما قلت دفاعا عن امتيازات مهنية أو امتيازات فئوية بل دفاعا عن محاكمة عادلة، دفاعا عن مقوماتها، دفاعا عن منظومة العدالة، لأن المحامون والمحامات جزء لا يتجزأ من الدولة ومن مؤسساتها. وبالتالي وجب أن نكون متيقظين لجميع المحاولات التي تحيط بهذا الملف من أجل شيطنته وتسفيه الاحتجاجات ديال المحامين بما يضرب المطالب المشروعة ديالهم وبما يظهرهم بمظهر المتعسفين أو المضررين.
1: سي سعد الدين سأكون مضطرا عفوا لمقاطعتك لتدبير زمن النقاش. أعود لك عادل زبيري مراسلنا في الرباط، أنت تغطي هذه الأزمة منذ بدايتها وتابعت اجتماعات المحامين على امتداد أشهر. طبعا خلافات المحامين في استمرارهم في الإضراب من عدمه طفت على السطح خصوصا بعد قرارهم الأخير بمواصلة الإضراب. كيف رصدت الأمر خصوصا وأن استمرار الإضراب يضر بفئة عريضة منهم خصوصا من المحامين الشباب؟
2: نعم، في الاجتماع الأخير الذي جرى يوم الخميس الماضي في إحدى ضواحي العاصمة المغربية الرباط كان النقاش طويلا وعصيا وكان في جدال بين كبار النقباء وأعضاء جمعيات المحامين من كل المغرب. طبعا أكثر من ثلثي الأصوات كانت مع الاستمرار في الإضراب وانتصرت الديمقراطية التمثيلية لصالح هذا القرار كما أكدت بيانات جمعيات هيئة المحامين، إلا أن أقلية من المحامين كانوا يدافعون عن ضرورة العودة إلى الاشتغال من أجل إيقاف الأضرار التي تلحق بمكاتب المحامين خصوصا الشباب منهم، وأيضا أن هذا الإضراب الآن لم يعد جدوى خصوصا أن هنالك من المشرعين من يقول إن القانون دخل حيز التنفيذ فلا يمكن أن يتوقف هذا القانون إلا بمراجعة في الحكومة المقبلة أو في البرلمان المقبل، ونحن الآن مع حكومة منتهية الولاية ونتجه في المغرب إلى انتخابات تشريعية. طبعا على مستوى الاجتماع المغلق والمضيق بين كبار نقباء المحامين من كل المغرب كان النقاش أيضا طويلا مستفيضا. في النهاية كانت مجموعة الدار البيضاء كما تسمى إعلاميا في المغرب ترغب في إيقاف الإضراب وإقناع زملائها من النقباء بالعودة إلى الممارسة المهنية والبحث عن أشكال أخرى للضغط على الرأي العام وعلى صناع القرار، ولكن في النهاية التمثيلية الديمقراطية فوضت الأمر إلى مسألة الاستمرار في الإضراب، وذلك محطة مقبلة في شهر شتنبر المقبل. من الممكن أن تعرف تغييرا في موقف هيئات المحامين
1: في تاريخ 10 من شتنبر.
2: نعم، ولكن الرأي الغالب بحسب مصادر ميديا أن هنالك اتجاها عاما صوب الاستمرار إلا إذا وقعت وساطة رفيعة المستوى تحرك الملف وتحرك المياه الراكدة وتدفع المحاكمين على مستوى النقباء وعلى مستوى القيادات الوطنية إلى العدول عن قرارها وتقديم تنازلات، وأول تنازل هو العودة إلى الممارسة المهنية. نعم.
1: طيب. أعود إليك سي سعد الدين، يعني المحاماة طبعا مهنة حرة تعتمد على الممارسة اليومية وتوقفها لأزيد من شهرين ونصف أضر بالاستقرار المادي للمحامين الشباب وأصحاب المكاتب الصغيرة. باعتقادك إلى أي حد يمكن لهذا التصعيد، هذا الإضراب أن يصمد إذا تقرر في تاريخ 10 أو في اجتماع 10 من شتنبر مواصلة هذا التصعيد، خصوصا وأن لدينا نص خرج في الجريدة الرسمية بشكل نهائي؟
0: كما قلت لك أتكلم معك بصفتين، صفة عضو مجلس بهيئة المحامين بالدار البيضاء وصفة رئيس فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، وبالتالي يمكن أن أطرح على نظرك وأنظار المستمعين والمستمعات الكرام وجهة نظر ممتزجة. تمازج بين المسؤولية المهنية وبين تمثيل شريحة عريضة من شباب المحاميات والمحامين.

0: أمين. أولا الجسم المهني جسم حي، والاختلاف في الرؤى كما نقول الرأي حر والقرار ملزم، ولا يمكن لأي جسم أن يتمتع بحرية فائقة في التعبير عن الرأي وعن الرأي المخالف أكثر من المحاماة. هذا في إطار تفاعل بسيط مع مراسلكم من المشكور من الرباط. من جهة ثانية تعلمون أن المحامين وخصوصا المحامين الشباب هم أكثر الناس معنيون بنصوص القانون المنظم لمهنتهم بحكم
1: طبيعة المهنة في الأصل،
0: طبيعة المهنة بحكم أن التمثيلية الكبرى بالهيئات هي تمثيلية شابة. أصدقكم القول على أن هذه الفئة هي الفئة الأكثر تمسكا بالاحتجاج وبالنضال وباستمرار المعركة الوجودية. كما قلت لكم أشكال التعاطي مع المعركة يمكن أن تختلف من مرحلة إلى أخرى. يمكن التعاطي مع هذه المستجدات بمنظور آخر، ولكن الآن وكما قال مراسلكم وكما تتبعتم انعقد مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والذي يعتبر بين قوسين برلمان جمعية هيئات المحامين بالمغرب والمسؤول عن وضع التصورات الكبرى لعمل مكتب الجمعية. اجتمع أيضا مكتب الجمعية. النقاش الذي ساد نقاش مسؤول ونقاش واعي بالظرفية الحالية بحساسية المرحلة، وأخذ بعين الاعتبار جميع هذه الإرهاصات التي تحدثتم عنها. سبق للهيئات في إطار مواكبة هذا النضال وفي إطار مواكبة هذا التوقف مجموعة من الهيئات صرفت في الأسابيع القليلة السابقة مجموعة من المنح ومجموعة من المبالغ المالية دعما لشباب المهنة ودعما أيضا لجميع المنتسبين لمهنة المحاماة في إطار التعاطي الواعي والمسؤول بهذه المعركة. ثانيا، لا يمكن لأي معركة يخوضها أي جسم مهني أن تخاض بدون تضحيات. جسم المحاماة والمحامون واعون أشد الوعي وتمام الوعي بأن لكل معركة التضحيات التي يجب أن تقدم لها، لكل معركة ثمن. نحن مستعدون من أجل هذا الوطن ومن أجل مؤسسات قوية ومن أجل محاماة قوية ومن أجل منظومة عدالة متكاملة غير عرجاء أن نؤدي هذا الثمن.
1: الفكرة واضحة، الفكرة واضحة سي سعد الدين. أختم معك عادل وأتمنى أن يكون جوابك شديد. الاختصار، نحن نعيش اليوم الأنفاس الأخيرة للحكومة الحالية كما ذكرت، وإلى حين تبين ملامح الحكومة المقبلة هناك حملة انتخابية سابقة لأوانها. كيف يمكن للأحزاب أن تستغل هذه الأزمة لجعل المحامين ورقة انتخابية سواء بتقديم وعود أو تأثير حتى على مواقفهم؟ وباختصار إذا تفضلت.
2: نعم، احتجاجات المحامين هي أقوى وأطول حركة احتجاجية عاشها المغرب في العام 2023، وأول خروج كان للمحامين الشباب في وقفة في شتاء 2026 قبالة مقر وزارة العدل في الرباط. الأحزاب السياسية المغربية سواء ممثلة في البرلمان أو غير الممثلة، أحزاب التحالف الحكومي وأحزاب المعارضة، كلها سوف تستخدم جميع القضايا الإشكالاتية في المغرب ومنها ملف المحامين وملف العدول الموثقين. سوف يكون هذين الموضوعين لأنهما بصم العام 2026 احتجاجيا، سيكون هذين الملفين حاضرين في كل المواجهات الانتخابية، وسوف نسمع مواقف ربما ننصت إليها لأول مرة حول كواليس وخلفيات هذا الملف. ولا ننسى أن الوزير الوصي على القطاع وقيادي في حزب الأثار والمعاصرة، وبالتأكيد أن أحزابا أخرى في المعارضة تريد أن تنزل هذا الملف إلى ملعب السباق الانتخابي. بالتأكيد هنالك جهود تبذلها قيادات حزبية لحلحلة هذا الملف. هنالك أيضا وساطات قامت بها أحزاب سياسية خصوصا في مرحلة النقاش البرلماني، وهذا الملف سوف يكون حاضرا بقوة في الحملة الانتخابية للتشريعيات. طيب. 23 شتنبر المقبل. نعم.
1: عادل زبيري مراسلنا في الرباط، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات، والشكر الموصول أيضا للأستاذ عاد سعد الله التونسي المحامي بهيئة الدار البيضاء ورئيس فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب. ممتن لك سيدي على كل هذا الوقت وهذه التوضيحات.
0: شكرا جزيلا على الاستضافة.
1: فاصل قصير مستمعينا أو لحظات ولنا عودة لمتابعة هذا الحصاد.
3: On marque le temps sur le matin souvent.

كان هذا صوت الفنان البريطاني ستينغ وشاغي في أغنية Just One Lifetime. ورحلتنا مع الموسيقى متواصلة مستمعينا، لكن اللحظة لتعرف على آلة موسيقية مغربية بامتياز أتت من عمق الذاكرة الإفريقية الممتدة في المغرب، وحيث ولد صوتها الاستثنائي ليصبح بصمة خالدة في موسيقى غناوة. صوت لا يشبه غيره ويحمل في طياته حكايات السفر والترحال والحنين. إنه صوت آلة الهجهوج، الآلة التي تحولت من أداة موسيقية بسيطة إلى رمز ثقافي يختصر تاريخا كاملا. في هذه القصة نسافر معا إلى جذور هذا الفن رفقة عثمان طاهري.

نخمة تضعك في صورة دروب السويرة ومراكش وأنت حيث أنت. يعلو صوت القراقب ويهتز المكان بإيقاع عميق فريد من نوعه، إيقاع تتحكم فيه آلة الهجهوش أو الجمبري، روح موسيقى غناوة المغربية الضاربة في جذور التاريخ. الهجهوج ليست مجرد آلة موسيقية، هي حكاية سفر طويل بدأ من أعماق إفريقيا جنوب الصحراء قبل أن يصبح أحد أشهر رموز التراث المغربي، وعلى وجه الخصوص في مدينة السويرة وفي المناطق المجاورة وصولا إلى مراكش. تقول رواية بأن أصول الهجهوج جاءت مع الأفارقة الذين وصلوا إلى المغرب منذ قرون، تحديداً في القرنين 16 و17، خاصة خلال فترات تجارة القوافل العابرة للصحراء المغربية. حمل هؤلاء معهم إيقاعاتهم وأغانيهم الروحية وآلاتهم التقليدية. وحقاً حين تتأمل وتصغي لنغمة من نغمات الهجهوج تحس بالفولكلور الإفريقي العريق.

كانت مدن مثل السويرة ومكناس ومراكش محطات أساسية لهذا الامتزاج الثقافي الكبير. الهجوج يصنع عادة من خشب منحوت بعناية وحرفية مغربية متأصلة، ويغطى نصفه بجلد الإبل أو المعز، وله ثلاثة أوتار غليظة تمنحه ذلك الصوت العميق والحزين. وعندما يعزف المعلم الجناوي عليه يبدو الصوت كأنه يحكي قصة ألم وفرح في نفس الوقت، حتى إن البعض يرى أن إيقاع موسيقى جناوة تحمل صدى معاناة الأفارقة قديماً.

ومع مرور الزمن لم تبقى موسيقى جناوة موسيقى للطقوس الروحية والزوايا، تحولت إلى جزء أصيل من الهوية المغربية، امتزجت فيها الثقافة الإفريقية مع الروح الصوفية المغربية، فأصبحت فناً فريداً لا يشبه أي موسيقى أخرى في العالم. ثم جاءت مدينة السويرة لتمنح هذا الفن حياة عالمية جديدة. ففي مهرجان جناوة وموسيقى العالم الشهير الذي تأسس في العام 98 900 وألف، صار الهجوج يلتقي مع الجاز والبلوز والموسيقى العالمية، وأصبح المعلم الجناوي سفيراً للموسيقى المغربية في العالم. ومع أول نغمة من الهجوج يعرف الجميع أن روح جناوة حضرت.

أبرز من عزف على الهجهوج وأمتع العاشقين لهذا الصنف الموسيقي نجد الفنان الراحل المعلم محمود جينيا، مصطفى باقبو، حميد القصري وغيرها من الأسماء والمجموعات التي استعملته في أغانيها الشهيرة كمجموعة ناس الغيوان. وبفضل الهجهوج وما يمنحه لموسيقى جناوة تم إدراج هذا الفن المغربي الأصيل كتراث ثقافي غير مادي للإنسانية من قبل منظمة اليونسكو في 12 من دجنبر عام 2019. اليوم آلة الهجهوج لم تعد آلة تقليدية فحسب، هي رمز لذاكرة جماعية وصوت يحمل تاريخ إفريقيا والمغرب معا. وعندما تسمع رنين أوتارها في ساحة قديمة أو مهرجان عالمي تشعر وكأن التاريخ

أسماء المنور وكاظم الساهر في أغنية المحكمة دقائق تفصلنا مستمعين عن موعد النشرة الإخبارية المفصلة. قبل ذلك نتعرف على أحوال الطقس في سماء المنطقة المغربية. بالمغرب يتوقع أن يكون الطقس حارا نسبيا إلى حار محليا بكل من المنطقة الشرقية وسهول تادلا والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية، كما يتوقع تساقط زخات مطرية رعدية بالأطلس المتوسط. درجات الحرارة 26 درجة.

بأجدير، 27 بالرباط، 28 درجة بالدار البيضاء، 32 بطنجة والعيون، 31 بالسويرة، 33 بوجدة، 36 درجة بفاس، و40 درجة تسجل بمراكش. بالجزائر طقس غائم جزئيا إلى مشمس بالساحل شمالا وصحو في باقي المناطق. درجات الحرارة 29 درجة بالجزائر العاصمة ووهران، 32 بعنابة، 36 درجة بتمن راست وشلف، و39 درجة تسجل بقسنطينة. بتونس طقس غائم جزئيا جهة طبرقة وصحو في باقي المناطق. درجات الحرارة 32 درجة بطبرقة، 36 ببنزرت، 37 بكل من سوسة وتونس العاصمة، 38 بصفاقس والقصرين، و43 درجة تسجل بقفصة.

0: 38 بصفاقس والقصرين و43 درجة تسجل بقفصة. تمام 7 مساء، موعد النشرة الإخبارية المفصلة معك عبد العلي الزهر. عبد العلي مرحبا مجددا.
1: مرحبا بك أمين، مرحبا بكم مستمعينا، وإلى العناوين. النيجر تعلن استعادة السيطرة تدريجيا على الوضع بالعاصمة نيامي عقب صد هجوم لمتمردين استهدف القاعدة الجوية 101 ومحيط الرئاسة وسط تأكيدات بعودة الهدوء للمدينة. محامو المغرب يعلنون مواصلة إضرابهم الشامل، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب تؤكد اللجوء لكافة الوسائل المشروعة لإسقاط ما سموه القانون المنظم للمهنة. تصعيد ميداني متواصل في الضفة الغربية المحتلة، تتخلل اعتداءات للمستوطنين واقتحامات عسكرية مكثفة. في تراجع عن مواقفه السابقة، الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان يقر بإلحاق العقوبات الأمريكية أضرارا بالغة باقتصاد بلاده. الأيسلنديون يتوجهون إلى مراكز الاقتراع في استفتاء حاسم لإعادة إطلاق مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد تجميدها ل13 عاما. أهلا بكم. أعلنت النيجر استعادة السيطرة تدريجيا على الوضع في العاصمة نيامي بعد صد متمردين احتجزوا جنودا في القاعدة العسكرية رقم 101 وأطلقوا النار على مواقع حساسة. ودعت السلطات السكان عبر بيان تولي في التلفزيون الرسمي إلى الحفاظ على الهدوء ومباشرة أعمالهم الطبيعية. وكان تبادل إطلاق النار قد بدأ منتصف الليلة الماضية واستمر حتى الساعة 9 صباحا مشتملا منطقة القاعدة الجوية 101 التي تتمركز بها قوات تحالف دول للساحل وجنود فيلق إفريقيا إلى جانب محيط الرئاسة وسط هدوء يسود باقي أنحاء المدينة وعودة البت الطبيعي للقناة الحكومية. حول دلالات عودة سيطرة القوات الحكومية على الوضع في النيجر، نتابع قراءة محمد الأمين مبروك أكاديمي وباحث في الشؤون الإفريقية من واكشوت، حاوره محفوظ ولد السالك.
2: سيطرة القوات الموالية للمجلس العسكري على الوضع الميداني يفسر تماسك القيادة العسكرية والأمنية خلف الجنرال عبد الرحمن تشياني، فالتمرد ظل محدودا في أماكن محدودة من العاصمة نيامي، وهذا يفسر أن القوات المسلحة النيجيرية تقف وراء الجنرال تشياني وتدعمه. وقد أدركت سلطات في النيجر أن السيطرة على المؤسسات والمراكز المهمة مثل القصر الرئاسي هو مفتاح السيطرة الفعلية على الميدان، ورقم انقطاع بث الإذاعة والتلفزيون الحكوميين لفترة قصيرة، إلا أن القوات المسلحة استطاعت أن تعيد البث وتطمئن المواطنين. ولذلك يمكن القول أن محدودية العناصر المتمردة والخبرة المتراكمة للسلطات في إدارة الأزمات الأمنية كانت من الأسباب المهمة التي منعت التمرد من التحول إلى أزمة دولة، وبالتالي استطاعت الحكومة أن تسيطر على الوضع في البلاد وتعيد الأمور إلى نصابها.
1: كان هذا محمد الأمين مبروك أكاديمي وباحث في الشؤون الإفريقية من واكشوت. وعلى صعيد جهود السلم والأمن في القارة الإفريقية، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيم بالخارج ناصر بوريطة اليوم في لواندا بأنغولا على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجال السلم والأمن. بوريطة شدد خلال أشغال الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، داعيا إلى مزيد من الاستثمار في العوامل الكفيلة بإرساء السلام على نحو مستدام. وزير الخارجية المغربي أبرز أن المملكة المغربية تدعم بشكل كامل توجهات وأهداف هذه الدورة. في المغرب وفي مستجدات تحديد الاستحقاقات التشريعية، أفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشح لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقر إجراؤها في 23 من شتنبر القادم ستبدأ في 8 من صباح الاثنين 31 من غشت الجاري وتنتهي ظهر الأربعاء 9 من شتنبر. وفي سياق التحضيرات المرتبطة بالانتخابات التشريعية، دعت اللجنة الوطنية

0: الأمنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي الأحزاب السياسية الالتزام بالضوابط القانونية المؤطرة لمعالجة بيانات الناخبين. اللجنة أوضحت في بلاغ أن القواعد تشمل امتثال الأحزاب للقانون الصارم بعدم استغلال الآراء السياسية دون رضا صريح، مع ضرورة إشعار المسبق للجنة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي قبل الشروع فيها. في تطورات ملف المحامين بالمغرب، أعلن المحامون في بيان مساء أمس عدم التراجع عن إضراب احتجاجا على إقرار قانون جديد منظم للمهنة، ما أدى إلى ترك العديد من المتقاضين بدون تمثيل قانوني أمام المحاكم. تفاصيل أوفى في تقرير الزميلة اعتماد سلام.
1: مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب خلص في بيانه إلى أن قانون مهنة المحاماة جاء في سياق تشريعي أثار في مختلف مراحله اعتراضا مهنيا واسعا بالنظر لما تضمنه من مقتضيات تمس في تقدير الجسم المهني باستقلال المحاماة وتنظيمها الذاتي وحصانة الدفاع، وتتعارض مع ما راكمته المملكة من مكتسبات دستورية وحقوقية مع المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة باستقلال مهنة المحاماة. بيان المكتب أوضح أن مقتضيات القانون لم تشكل لوحدها مصدر القلق، ولكن أيضا المنهج الذي حكم مساره بعد التوصل لتوافقات في إطار الحوار المؤسساتي لم تجد طريقها كاملة إلى النص، وأكد أن نشر القانون لا يعني انتهاء القضية، وأن دخوله حيز التنفيذ لا يحول الرفض إلى قبول. وبناء على ذلك قرر المكتب استمرار ما وصفها بمعركة المحاماة من أجل إسقاط هذا القانون مع تنويع وتطوير الأشكال الاحتجاجية، كما دعا إلى فتح نقاش مؤسساتي بشأن إحالة القانون على المحكمة الدستورية وعدم تدارك أسباب تعذر البت فيها، وذلك بموازاة الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية. البيان الذي جاء محملا بالأسئلة اعتبر أن القانون اتجه في عدد من مقتضياته إلى توسيع مجالات تدخل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والنيابة العامة في شؤون ترتبط بالممارسة المهنية، بدل أن يعزز استقلال المهنة ويطور تنظيمها الذاتي.
0: في ملف مكافحة الهجرة غير النظامية، اعترضت وحدات من البحرية الملكية اليوم على بعد 185 كيلومترا جنوب غرب مدينة الداخلة قاربا تقليديا كان على متنه 200 شخص من المرشحين للهجرة غير النظامية متوجهين نحو جزر الكناري. وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن الأشخاص المنقادين وبينهم نساء وقاصرون نقلوا سالمين إلى قرية الصيد روك شيكو، وتلقوا الإسعافات اللازمة على متن القارب قبل تسليمهم لمصالح الدرك الملكي للقيام بالإجراءات الإدارية المعمول بها. في تطورات الأحداث في الشرق الأوسط، التصعيد يتجدد في الضفة الغربية المحتلة، حيث أصيب 13 شخصا بينما 11 فلسطينيا وصحفيان أجنبيان جرى هجمات نفذها مستوطنون واعتداءات للجيش الإسرائيلي شملت 7 مناطق في 4 محافظات بالضفة الغربية. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا من رام الله ماجد سعيد.
2: بعد يوم من مقتل 3 فلسطينيين قرب جنين شمال الضفة الغربية في قصف جوي إسرائيلي، لا يزال التصعيد من الجيش والمستوطنين يسيطر على الأوضاع في الضفة. ففي الوقت الذي يواصل فيه الجيش الإسرائيلي مداهماته واعتقالاته التي طالت 13 فلسطينيا، فقد أوقعت هذه الاقتحامات وهجمات المستوطنين عددا من الإصابات في صفوف الفلسطينيين. أبرز هذه الهجمات ما جرى في بلدتي كسرى وجلود المتلاصقتين والواقعتين جنوب نابلس شمال الضفة الغربية، حيث نفذ العشرات من المستوطنين هجوما على الفلسطينيين هناك، ما أدى إلى إصابة 9 فلسطينيين وصحفيين أجنبيين.

0: تهدف إلى إرساء واقع جديد في الضفة الغربية يقوم على فكرة التهجير، كما يقول الباحث السياسي سامر عنبتاوي.
1: الهجوم المكرر على قصرة وعلى مناطق أخرى في الضفة الغربية يثبت أمر هام جدا أن المستوطنون الآن يحاولون تثبيت أمر على أرض الواقع، وهذا يوضح أن البرنامج مخطط باتجاهات مختلفة للسيطرة على مواقع وتهجير هؤلاء باتجاه المدن.
0: هذا التهجير تجاهر به حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل باعتباره شكلا مهما من أشكال حسم الصراع مع الفلسطينيين. لميديا ماجد سعيد، رام الله.
2: وفي خطوة نادرة من نوعها ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، مستنكرا ما وصفه بأعمال عنف إجرامية ارتكبت في قريتين فلسطينيتين. نتنياهو قال في بيان يدين بشدة أعمال العنف الإجرامية التي ارتكبت في قريتي قصرة وشلود من قبل مجموعة من مثيري الشغب الخارجين على القانون والذين يلحقون حسب تعبيره ظلما فادحا بالمجتمع اليهودي ويعرقلون عمل الجيش الإسرائيلي. في قطاع غزة قال الجيش الإسرائيلي أنه صادف اليوم قائدا في حركة حماس داخل مجمع أحد مستشفيات غزة، بينما فادت السلطات الصحية في القطاع بأن ضربات إسرائيلية في أماكن أخرى أسفرت عن مقتل 3 أشخاص. وإلى الجبهة اللبنانية وامتدادات التصعيد الميداني، حيث تواصل القوات الإسرائيلية شن غاراتها على مناطق في الجنوب. استهدفت مسيرة إسرائيلية بلدة نبطية الفوقة، ونفذ الجيش الإسرائيلي أيضا تفجيرين عدة أطراف في بلدة عيتة الجبل. وفي إطار مواجهة وتداعيات الملف الإيراني، أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن بلاده لا ترغب في الحرب لكنها تقف بحزم في وجه ما سماه بالعدوان وتدافع عن نفسها، مشددا على أنه لا توجد قوة تستطيع إجبار إيران. وفي مقابلة مع تلفزيون رسمي أقر بازشكيان بتأثير العقوبات الأمريكية على اقتصاد البلاد، موضحا أن إيران في حالة حرب ما يستدعي تقبل الظروف التي تفرضها المواجهة. فهل تنجح الحكومة الإيرانية في مواصلة دعم المواد الأساسية والحد من موجة التضخم؟ سؤال يجيب عنه الخبير في الاقتصاد الدولي عدنان هادي عجاز من بغداد، حاوره نورتين إيجاجان.
3: النقطة المفصلية في الموضوع مدى قدرة الحكومة على الاستمرار في دعم المواد الأساسية والنقل والاتصالات للمجتمع. ففي ظل إذا ما تمكنت الحكومة بالاستمرار في دعم الوقود ودعم الاتصالات والخبز والنقل، فأعتقد أنها سوف تتحمل جزء من هذه العقوبات. لكن وهذا ما أتوقعه، إذا ما لجأت الحكومة إلى رفع قيمة المحروقات فإن هذا سيؤثر على المجتمع بشكل مباشر، خصوصاً مستويات التضخم وصلت إلى معدلات كبيرة، الريال فقد جزء كبير من قيمته، انهيار تام. لكن لأن إيران تمتلك بما نسبته 80% من الاكتفاء الذاتي، وهي تسعى لأن تصل إلى 90% من الاكتفاء الذاتي، لكن التحدي أن تكون هذه المنتجات بمقدرة الشريحة المتوسطة وما دون. إذن هو هذا التحدي. أعتقد أن الحكومة الإيرانية ستواجه تحدي كبير جدا ومصاعب كبيرة جدا إذا ما مسار المفاوضات استمر في الاتجاه السلبي. أنا أعتقد أن الحكومة وباعتراف بازشكيان سوف تواجه تحدي كبير، تحدي اقتصادي كبير ومهم، خصوصا إذا ما علمنا أن عقوبات ثانوية سوف تنال أي شركة تتعامل مع الجمهورية الإسلامية، وبالتالي أعتقد أن الشركات هذه ستوقف أو تحد من تجارتها أو سترتفع تكاليف هذه التجارة على إيران، وبالتالي يكون الضرر مضاعف.
2: إلى أيسلندا، يواصل الأيسلنديون اليوم التصويت في استفتاء على إعادة إطلاق مفاوضات انضمام بلادهم إلى الاتحاد الأوروبي في استحقاق حاسم يتابعه الأوروبيون عن كتب. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميل سفيان أم الحود.
4: هل ينبغي لأيسلندا إعادة إطلاق مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؟ سؤال دعي نحو 273 ألف ناخب أيسلندي للإجابة عنه، وإذا فاز خيار نعم فسيكون من الضروري إجراء استفتاء ثان بشأن مسألة العضوية نفسها. نتيجة الاستفتاء تبدو غير محسومة، تظهر أحدث استطلاعات الرأي تقاربا كبيرا بين مؤيد الانضمام ومعارضيه، ومن المرجح أن تكون قضية الصيد، وهي ركيزة أساسية لاقتصاد أيسلندا، إحدى أبرز نقاط الخلاف، رغم أن بروكسل أعربت عن استعدادها لإيجاد حلول مبتكرة بهذا الخصوص. في المقابل، يرى عدد من الأيسلنديين أنه لا جدوى من من مناقشة الانضمام إلى الاتحاد.

0: الأوروبية في ظل تعافي الاقتصاد الوطني وتمتع البلاد بإمكانية الوصول إلى السوق الموحدة بفضل عضويتها في المنطقة الاقتصادية الأوروبية. وعلى الصعيد الدولي، أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى زعزعة الاستقرار الأمني، في حين زادت المخاوف بسبب تصرفات الرئيس الأمريكي غير المتوقعة ومطامعه في غرينلاند المجاورة. وتقع أيسلندا عند مدخل القطب الشمالي، كما تفتقر إلى قوات مسلحة وتعتمد في دفاعها على حلف شمال الأطلسي واتفاقية ثنائية أبرمتها مع الولايات المتحدة عام 1951.
1: بهذا نصل إلى نهاية النشرة اللحظة، أعود إليك أمين وباقي فقرات الحصاد.
2: شكرا لك عبد العالي، ورحلة حصادنا مستمعينا متواصلة إلى غاية 8 مساء. نرحب طبعا بكل من التحق بنا اللحظة على أثير ميديا. في العادة هو توقيع خاص، لكنه اليوم توقيع خاص جدا لمجدول بن شريف، تودع فيه ركنا أسبوعيا صمد لعشرة مواسم على ميديا، 10 سنوات من الكتابة، من الأسئلة، من الأفكار التي بدأت على الورق وانتهت صوتا لدى المستمعين. توقيع خاص اليوم بعنوان العدد الأخير لمجدول بن شريف.
3: عندما بدأت هذه التجربة قبل 10 أعوام، لم أعتقد أنها ستدوم كل هذا الزمن بكل حمولات الزمن. لم أعتقد أنني سأدمن على الفعل حتى صار طقس حياة. توقيع خاص لم يكن لي مجرد ركن أسبوعي، كان تمريناً دائماً على النظر إلى الأحداث من زاوية مختلفة. أن تكتب يعني أن تنتبه، أن تصغي أكثر، أن تشك أكثر، وأن تحاول أن تفهم قبل أن تحكم. خلال عقد كامل تغيرت مواضيع كثيرة، تغير العالم من حولنا وتغيرت أنا أيضاً، لكن شيئاً واحداً بقي ثابتاً، رهبة الصفحة البيضاء، تلك اللحظة التي تجلس فيها أمام فكرة تعرف أنك تريد قولها لكنك لا تعرف بعد كيف تبدأ. في البداية نكتب لأن لدينا شيئاً نريد مشاركته، فكرة، موقفا، غضبا، سؤالا، أو حتى رغبة في أن تترك أثرا. ثم مع الوقت يحدث شيء آخر، تبدأ الكتابة في تغييرنا نحن، ننضج بالكتابة لأننا نتعلم أن نراجع أفكارنا قبل أن ندافع عنها، وأن نصغي قبل أن نتحدث، وأن نبحث عن الكلمة التي لا تخون المعنى. كل نص نكتبه يأخذ منا شيئا، وقتا، يقيناً، انفعالاً، وأحياناً جزءاً من حياتنا الخاصة، لكنه في المقابل يعطينا قدرة أكبر على الفهم. والكتابة للراديو لها خصوصيتها، أنت لا تكتب لقارئ أمام صفحة، وإنما لشخص قد يكون يقود سيارته، يشرب قهوته، يعمل أو يجلس وحيداً في مكان ما، لا تراه لكنه موجود، ولهذا تكتب وكأنك تحدثه لوحده. مع مرور الوقت يصبح المستمع أكثر من مجرد متلق، يصبح طرفاً في علاقة، يعرف نبرة صوتك، ينتظر طريقتك في تناول الأشياء، وربما يختلف معك لكنه يعود ليستمع. مع الوقت نتعلم أن للكتابة حدوداً، بعضها تفرضه المهنة، بعضها تفرضه المسؤولية، وأحياناً تكون هناك خطوط حمراء. كيف تظل صادقاً مع فكرتك من دون أن تتجاوز ما لا تستطيع تجاوزه؟ كيف تنتقد دون أن تتحول إلى مواجهة؟ كيف تطرح السؤال حين تكون بعض الإجابات ممنوعة؟ وكيف تترك للمستمع مساحة ليفكر حين تكون المساحة، مساحة الكاتب نفسها، ضيقة؟ لهذه الخطوط ثمن، حين يتحول الحذر تدريجياً إلى رقابة داخلية، أن يبدأ صاحب العمود بمنع نفسه قبل أن يمنعه أحد. بعد 10 أعوام من الكتابة، ربما هذا واحد من أهم وأصدق ما تعلمته، أنني لم أمتلك دوماً حرية أن أقول كل ما أريد، لكنني امتلكت مسؤولية أن أجعل ما أقوله داخل المساحة المتاحة يستحق أن يقال. اليوم وأنا أوقع آخر ركن أشعر أنني لا أودع الكتابة، ربما أودع فقط موعداً أسبوعياً

0: كان سبتا ومكانا اعتدت أن أعود إليه كل مرة لأقول شيئا. كان أمواج مديئة التي حملتني ومكتبي الذي استحملني لساعات عمل طويلة. شكرا لكل المستمعات والمستمعين الأوفياء. شكرا لمن اتفق ولمن اختلف ولمن غضب ولمن ابتسم ولمن انتظر الركض من أسبوع إلى آخر. شكرا لأنكم منحتم صوتي مكانا في أيامكم. لولاكم لما استمرت هذه التجربة كل هذا الوقت. بعض النهايات لا تغلق الأبواب، فقط تفتح بابا آخر ربما نلتقي خلفه من جديد.
1: شكرا لك مجدولين بن شريف، حصدنا متواصل اللحظة مستمعينا بمساء الرياضة. مساء الرياضة اليوم يحضر معنا فيه يوسف شاطر. يوسف مساء الخير.
2: مساء النور أمين، مساء الخير لكل المستمعين الكرام. نسهل حديث مساء الرياضة بأخبار كرة القدم المغربية. الموسم الجديد للبطولة المغربية الاحترافية إنوي ينطلق يوم 24 من شتنبر المقبل، هذا ما أعلن عنه رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عبد السلام بلقشور خلال مراسم سحب قرعة منافسات القسمين الأول والثاني. قرعة البطولة أفرزت مجموعة من المواجهات القوية منذ الجولات الأولى، في مقدمتها لقاء الجيش الملكي ورجاء الرياضي من الجولة الافتتاحية في مباراة ينتظر أن تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير. الجولة المقبلة تتضمن بدورها مواجهات بارزة، إذ يلتقي المغرب الفاسي حامل اللقب مع نهضة بركان في الجولة الخامسة، بينما يواجه الوداد الرياضي الجيش الملكي في الجولة الثامنة، بينما تكتسي الجولة الحادية عشر أهمية خاصة بما أنها ستحمل مباراة الديربي بين الرجاء والوداد. المغرب الفاسي يدخل الموسم الجديد بطموح الحفاظ على اللقب الذي توج به الموسم الماضي، في وقت تبرز أندية الجيش الرجاء الوداد ونهضة بركان كأندية منافسة بشدة على هذا اللقب الأهم في الكرة المغربية. في المغرب أيضا منعم الإدريسي اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح ووقع رسميا مع الرجاء الرياضي في صفقة انتقال حر قادما من نادي تروا الفرنسي. المهاجم المغربي ارتبط بالفريق الأخضر بعقد يمتد إلى صيف 2028 ليعود إلى البطولة المغربية بعد تجارب احترافية في فرنسا وبلجيكا. مسيرة الإدريسي شملت أندية أجاكسيو وكورتريك وتروا قبل أن يختار خوض تجربة جديدة مع الرجاء تحت قيادة المدرب التونسي نصر الدين نابي. ومع أخبار قطبي مدينة الدار البيضاء، أعلن الوداد الرياضي قبل لحظات تعاقده الرسمي مع اللاعب سفيان هيتلي قادما من نادي تيلستار الهولندي بموجب عقد يمتد لموسمين مع إمكانية التمديد لموسم آخر، وهي صفقة أخرى تنضاف لرصيد الوداد خلال هذا الميركاتو الصيفي. من المغرب إلى مصر، حيث البصمة المغربية واضحة على أداء الأهلي المصري. الفريق الذي حقق انتصاره الثاني تواليا في الدوري المصري الممتاز بعدما تغلب أمس على نادي زد بهدفين نظيفين ليواصل المدرب حسين عموتة بدايته المثالية مع الفريق. أشرف بن شرقي تألق مشددا بتسجيله أحد أهداف المباراة وتوج بجائزة رجل اللقاء للمرة الثانية على التوالي، كما شارك سفيان بن جديدة كبديل خلال هذه المواجهة، في حين يتواصل غياب يوسف بالعمري الذي خضع لعملية جراحية في الركبة. حسين عموتة شيئا فشيئا يعطي للفريق لمسة مغربية وبصمته الخاصة، في انتظار مزيد من التطور. ماذا قال خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب هذه المواجهة؟
3: التعامل مع المباراة يعني ما كانتش، يمكن ما كانتش عندنا مشاكل كثيرة، يعني ما كانتش أخطاء كثيرة نفس المباراة اللي فات، كانت أخطاء يعني أقل، وهذا شيء عادي جدا يعني مع بداية الموسم. طبعا النرفزة، أنا ما نتكلمش مش نرفزة، أنا تنعيش شوية، هذا هو الطبع يعني، كل واحد كل إنسان كل شخص عنده طبع. أنا تنكون مركز نفس اللاعبين، ليش؟ لأنه خصني نبقى مركز باش ناخذ الحلول ونحاولوا بعد فينا هنا أننا نوجهوا اللاعبين على أساس أنه هناك خطر مثلا في الدار أو أو أو أو أو, أو. لأنه الفريق ليس بالجاهز وباقي يعني أمامنا واحد الشغل تكتيكي اللي يكون مهم جدا على أساس أنه الفريق يكون يعني في المستوى الكبير.
2: طبعا حسين عموتة بسلامته المعهودة يخوض هذه التجربة الجديدة في الكرة المصرية. على صعيد آخر، أعلن نادي الشمال القطري

0: تاريخ سبت غياب لاعبي المغربي محمد ربيع حرمات عن الملاعب بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة الغرافة في الجولة الثانية من منافسات الدوري القطري. وقال النادي في بيان عبر حساباته الرسمية أن اللاعب سيخضع لعملية جراحية خلال الفترة المقبلة على أن يتم تقييم حالته الطبية عقب الجراحة. طبعا مدة الغياب ستكون طويلة بالنسبة لقائد فريق الجيش الملكي. سابقا في تونس توصلت اليوم الجولة الثانية من الرابطة المحترفة الأولى. نادي الإفريقي فاز على حمام سوسة بهدف نظيف. الاتحاد المنستيري تغلب على الملعب التونسي بهدفين لواحد. والنادي الصفاقسي فاز على ترجي جرجيس بهدفين لواحد. إلى الحديث عن كرة القدم الأوروبية، البداية من إنجلترا، حيث أفلت ليفربول من الخسارة على ملعب أنفيلد بعدما تعادل مع نوتنغهام فورست بهدفين لمثلهما. الفريق الأحمر عانى كثيرا في هذه المواجهة التي عرفت تقدما مبكرا بالنسبة لنادي نوتنغهام عبر لاعبه إندوي في الدقيقة 24 قبل أن يسجل ألكسندر إيزاك، ثم عاد وتقدم جيبس وايت لصالح نوتنغهام. وقبل لفظ المباراة لدقائق الأخيرة سجل الإسباني الواعد فيكتور مونيوز الهدف الثاني لصالح ليفربول في الدقيقة 82 من عمر هذه المواجهة. ليفربول ما زال لم يفز بعد في الدوري الإنجليزي بعد جولتين من المنافسة. واليوم نيوكاسل تغلب على توتنهام بهدفين نظيفين، وكوفنتري خسر أمام هال سيتي بهدف نظيف، ومباراة بورنموث وإيفرتون انتهت على إيقاع التكافؤ. أما في إسبانيا الأنظار تتجه إلى مباراة إشبيليا وأتلتيكو مدريد انطلاقا من الساعة 8:30 بالتوقيت المغربي. مباراة يغيب عنها خوليان ألفاريس مرة جديدة في خضم جدل كبير حول مستقبله. في هذه الأثناء يتقدم ريال سوسيداد على إسبانيول، وليفانتي كان فاز على ريال بيتيس. وفي الليغ آن الفرنسية التألق المغربي متواصل مع ياسين جسيم الذي وقع ثنائية لصالح ستراسبورغ من أجل الفوز على نادي لانس بهدفين لواحد لحساب الجولة الثانية من الليغ آن. ليون أمام لوهافر انطلاقا من الساعة 7:45 دقيقة. نواصل أخبار كرة القدم الأوروبية، هذه المرة في الشق المتعلق بجائزة الكرة الذهبية. جوزي مورينيو يدعم كيليان مبابي. المدرب البرتغالي تحدث في المؤتمر الصحفي الذي يعقب مباراة أو الذي يسبق مباراة النادي الملكي أمام مالاغا في الليغا عن أهمية جائزة الكرة الذهبية ورمزيتها وعدم وجوب اقترانها بالإنجازات الجماعية، بما أنها يجب أن تعطى للاعب الأكثر تميزا، ويعتبر أن كيليان مبابي هو الأكثر تميزا خلال هذا العام. رافائيل لياو من جانبه رحل عن ميلان بعد 7 أعوام قضاها في ملعب سان سيرو. وقع لنادي غلاتاسراي التركي في صفقة ضخمة بالنسبة للفريق التركي. وفي باقي الرياضات، مدد بطل العالم الحالي للفورمولا 1 البريطاني لاندو نوريس عقده مع فريق ماكلارن حتى صيف أو حتى سنة 2030 مع خيار التمديد لأعوام إضافية. ويأتي الاتفاق الجديد بعد أقل من أسبوع على تحقيق نوريس فوزين متتاليين، كان آخرهما في جائزة هولندا الكبرى، ما أعاد إحياء أماله في الدفاع عن لقبه العالمي. وكان نوريس البالغ من العمر 26 عاما قد منح مكلارن الموسم الماضي أول لقب في بطولة العالم للسائقين منذ تتويج مواطنه لويس هاملتون سنة 2008. أخيرا في رياضة الغولف، تتواصل بطولة تور تشامبيون تشيب في جولتها الثالثة مساء اليوم. طبعا تتجه الأنظار للمتصدر الأمريكي جيرار، وهو ينافس بشدة النرويجي فيكتور أوفلاند على مركز الصدارة في انتظار ردود الفعل من باقي الأسماء المصنفة والتي تبقى على مقربة من الصدارة. طبعا هذه المنافسة تصل جوائزها إلى 40 مليون يورو، وهي آخر محطات كأس الفيدكس. بهذا نصل المستمعين الكرام لنهاية هذا العدد من مساء الرياضة. بعد الحظات يعود أمين عزيماني.
1: Chaque année, votre retour est une fête. Les retrouvailles sont toujours joyeuses. Les émotions plus intenses. Et le pays bat encore plus fort. Parce que Marhaba est plus qu'un accueil. Les équipes de la Fondation Mohamed V pour la solidarité sont là, à vos côtés, pour vous accompagner au Maroc comme à l'étranger. Sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Mohamed V pour la solidarité participe à l'opération Marhaba 2026 et met à votre disposition ses centres d'accueil en Italie, en France, en Espagne et au Maroc, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Heureux de vous accueillir.
2: هذه تمام 7:29 دقيقة. نتعرف اللحظة مستمعين على أحوال الطقس في سماء المنطقة المغاربية مع السلامة.
3: Au Maroc, le temps sera le matin.

0: مبادئ حصاد اليوم. أمين عزيماني.
1: نواصل حصدنا مستمعين اللحظة من الولايات المتحدة بعد سنوات من التفاؤل بإمكانات الذكاء الاصطناعي وقدرته.

0: على تحسين حياة البشر يغير بيل غيتس أحد أبرز رموز الثورة الرقمية لهجتها، محذرا من مخاطره على الأمن والوظائف والعلاقات الإنسانية، ويدعو إلى إبقاء بعض المهن حكرا على البشر في وقت يرى فيه خبراء أن هذه التكنولوجيا لا تهدد العمل فقط، بل تفتح أيضا أبوابا غير مسبوقة للابتكار وخلق فرص جديدة. التفاصيل تتابعونها في ميديا روبورتاج مع مراسلتنا من واشنطن إكرام بن عائشة.
1: التحذير من مخاطر الذكاء الاصطناعي لم يصدر عن خصم للتكنولوجيا، بل عن بيل غيتس أحد أبرز رموز الثورة الرقمية. ففي مقال مطول نشره على موقعه، حذر غيتس من أن العالم لا يملك حتى الآن خطة متكاملة للتعامل مع التحولات التي ستحدثها هذه التكنولوجيا. وفي مقابلة مع ذا أتلانتيك، أوضح غيتس أن التطور المتسارع لنماذج الذكاء الاصطناعي دفعه إلى مراجعة تفاؤله السابق.
2: تغيرت نظرتي لأن نماذج الذكاء الاصطناعي منذ أواخر العام الماضي، بدءا من كلود ثم نماذج أخرى كثيرة، أصبحت بارعة جدا في كتابة البرمجيات وتتطور باستمرار، ولذلك بدأنا نتجاوز عتبات خطرة في مجالات مثل الهجمات السيبرانية والإرهاب البيولوجي. ومع تحسن موثوقية هذه النماذج تتزايد أيضا المخاوف المرتبطة بتأثيرها على سوق العمل وبالاعتماد النفسي والاجتماعي عليها.
1: لا يدعو غيتس إلى وقف تطوير الذكاء الاصطناعي، لكنه يؤكد أن ترك الشركات تنظم نفسها لم يعد كافيا. وفي سوق العمل يقترح وضع حدود تمنع الآلات من الاستحواذ على جميع الأدوار حتى إن أصبحت قادرة على أدائها.
2: ينبغي أن ننشئ فئات من الوظائف تكون محجوزة حصرا للبشر، وحتى لو أصبح الذكاء الاصطناعي سواء اقتراناً بالروبوتات أم لا قادرا على رعاية الأطفال، فهل ينبغي لنا السماح له بذلك؟ إن تخصيص هذه الوظائف للبشر قد يسمح للعاملين بالاستمرار في عملهم حتى التقاعد، ويحافظ على قيمة التفرد الإنساني والتواصل المباشر والعمل الذي يتجاوز أهمية قيمته الاقتصادية.
1: في المقابل، لا يزال كثيرون يراهنون على الذكاء الاصطناعي ويرون فيه أداة لتوسيع قدرات الإنسان لا مجرد تهديد لوظائفه. إريك برينيولفسون، أستاذ الاقتصاد ومدير مختبر الاقتصاد الرقمي بجامعة ستانفورد، يدعو إلى عدم إغفال الفرص الجديدة التي تقدمها هذه التكنولوجيا.
3: لقد أصبحت بين أيدينا قدرات هائلة تتيح لنا تطوير البرمجيات وصنع أشياء كان إنجازها مستحيلا قبل 5 سنوات، بل حتى قبل عام واحد. اليوم نشهد تأسيس عدد غير مسبوق من الشركات الناشئة بعدما اكتشف كثيرون أن الذكاء الاصطناعي يتيح لهم ابتكار أشياء لم يكن إنجازها ممكنا من قبل. أنا أتفهم المخاطر، لكنني أعتقد أننا نركز عليها أكثر مما ينبغي، وعلينا الاهتمام أيضا بما ينتجه الذكاء الاصطناعي من فرص جديدة.
1: بعيدا عن نبرة التحذير أو التفاؤل، يبقى مستقبل الذكاء الاصطناعي رهينا بالقرارات التي تتخذ اليوم. فالتحدي لا يكمن في وقف هذا التقدم، بل في وضع ضوابط تحد من مخاطره وتضمن أن يبقى في خدمة الإنسان دون أن ينتزع منه دوره وقيمته. من واشنطن، إكرام بن عائشة لمدينة.

0: حلوة يا بلدي في إعادة قامت بها الفنانة اللبنانية إليسا خوري لصاحبتها الفنانة المصرية الإيطالية داليدا. لحظة مستمعينا، هذه تمام 7:52 دقيقة، دقائق فقط تفصلنا عن نهاية هذه الفترة الإذاعية، لكن قبل ذلك نتوقف اللحظة مع فقرة كتاب في دقيقتين، ذكريات مشاهير رجال المغرب، عنوان موسوعة تاريخية وأدبية هامة للعلامة المغربي عبد الله جنون، تؤرخ لأعلام المغرب في العالم أو في العلم والأدب والسياسة، ويهدف الكتاب إلى إبراز الهوية المغربية والدفاع عن التراث الوطني في وجه طمس الاستعمار، وكذا الدفاع عن هذا الإرث أمام جهل المشارقة. ذكريات مشاهير المغرب مع زميل شكري البكري في كتاب في دقيقتين.
1: صدرت التراجم الأولى لهؤلاء المشاهير بالمغرب ابتداء من عام 1942 قبل أن تقوم دار الكتاب اللبناني بإصدار مجموع الكتاب في 3 أجزاء تشتمل على 50 ترجمة لبعض من رجالات المغرب. ويقول عبد الله جنون إنه لما كانت هذه التراجم طبقات مختلفة، فمنها أهل الأدب ومنها رجال العلم ومنها الساسة، فقد جعلنا الكتاب على 3 أجزاء واختصصنا كل طبقة بجزء ورتبنا الأسماء فيه على العصور ثم على القدمية ليسهل تناوله وليتدرج القارئ في تصور الحياة الفكرية أو السياسية في كل عصر من المبدأ إلى الغاية. يعتبر عبد الله جنون هذه السيرة تاتمة لكتابه النبوغ المغربي في الأدب العربي الذي كان كتابا جامعا ودراسة محيطة بالشاذة والفاذة، وبقيت في النفس حاجات متعلقة بتراجم الأشخاص المذكورين فيه خصوصا المشهورين منهم، والذين يوحي تتبع تراجمهم بمعاني من السمو النفسي والفخر الأدبي. وإذا تسألنا من هم المشاهير المعنيون بهذا العنوان، يجيبنا جنون بأنه يقصد شهرة المرء في عصره بالصفة التي ميزته

عن غيره لا شهرته عندنا، فقد يكون الشخص غير معروف عندنا بالمرة ونذكره، وبالعكس قد يكون مشهورا لدينا ولا يستحق الذكر. تبدأ هذه التراجم بالشاعر والوزير مؤرخ الدولة السعدية عبد العزيز الفشتالي، وتختم بالصوفي أبي الحسن المسفر أستاذ الشيخ الأكبر ابن العربي، مرورا بابن البناء ويوسف بن تشافين وابن آجروم وابن الونان وابن بطوطة والشريف الإدريسي وغيرهم. والجدير بالذكر أن هذه التراجم كتبت بأسلوب أدبي مغاير لجنسها في أدبياتنا الكلاسيكية، ويزهو المؤلف بذلك قائلا: فأنت تقرأ الترجمة وكأنك تقرأ قصة متسلسلة الفصول. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح على الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: قبل المرور لموجز الثامنة نتعرف لحظة مستمعينا من جديد على أحوال الطقس في سماء المنطقة المغربية. بالمغرب يتوقع أن يكون الطقس حاراً نسبياً إلى حار محلياً بكل من المنطقة الشرقية وسهول تادلا والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية، كما يتوقع تساقط زخات مطرية رعدية بالأطلس المتوسط. درجات الحرارة 26 درجة بأجدير، 27 برباط، 28 درجة بالدار البيضاء، 31 درجة بالصويرة، 32 بطنجة، 33 بوجدة، 36 بفاس، و40 درجة تسجل بمراكش. بالجزائر طقس غائم جزئيا إلى مشمس بالساحل شمالا وصحو في باقي المناطق. درجات الحرارة 29 درجة بالجزائر العاصمة ووهران، 32 بعنابة، 36 درجة بتمنراس وشلف، 37 بتيارت، و39 درجة تسجل بقسنطينة. بتونس طقس غائم جزئيا جهة طبرقة وصحو في باقي المناطق. درجات الحرارة 32 درجة بطبرقة، 37 بسوسة وتونس العاصمة، 38 بصفاقس والقصرين، و43 درجة تسجل بقفصة. هذه تمام الثامنة مساء، وهذا موعد الموجز الإخباري. نستهل هذا الموجز من المغرب، حيث اعترضت وحدات من البحرية الملكية اليوم على بعد 185 كيلومترا جنوب غرب مدينة الداخلة قاربا تقليديا كان على متنه 201 من المرشحين للهجرة غير النظامية متوجهين نحو جزر الكناري. وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن الأشخاص المنقذين وبينهم نساء وقاصرون نقلوا سالمين إلى قرية الصيد روكشيكو لتلقي الإسعافات اللازمة. بالمغرب دائما، أفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشح لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر المقبل ستبدأ في 8 من صباح 31 من غشت الجاري وتنتهي ظهر 9 من شتنبر. من جانبها دعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصية الأحزاب السياسية إلى الالتزام بالضوابط القانونية المؤطرة لمعالجة بيانات الناخبين. اللجنة أوضحت في بلاغ أن القواعد تشمل امتثال الأحزاب للقانون الصارم بعدم استغلال الآراء السياسية دون رضا صريح، مع ضرورة الإشعار المسبق للجنة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصية قبل الشروع فيها. إلى الشرق الأوسط الآن، حيث قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف اليوم قائدا في حركة حماس داخل مجمع مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، لكنه لم يتمكن من التأكيد على الفور ما إذا كان قد قتل في الغارة. بينما أفادت السلطات الصحية في القطاع بأن ضربات إسرائيلية في أماكن أخرى أسفرت عن مقتل 3 أشخاص. ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأعمال العنف التي ارتكبها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة بعدما هاجم العشرات منهم بلدة قصر الفلسطينية اليوم في أحدث حلقة من التوترات المستمرة منذ نحو 3 أسابيع، فيما ما تزال القوات الإسرائيلية تنشط في المنطقة بينما ما يزال المستوطنون ينتشرون في التلال المحيطة. استدعت تركيا سفير الأوكراني لديها على خلفية هجومين وقعا هذا الأسبوع في البحر الأسود، واستهدف سفينة تركية وسفينة ثانية جاءت لقطر الأولى بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية التركية اليوم. وجاء في بيان الوزارة أنه خلال الاجتماع شددت أنقرة على الضرورة المطلقة لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والملاحة والبيئة في البحر الأسود. أعلنت النيجر استعادة السيطرة تدريجيا على الوضع في العاصمة نيامي بعد صد متمردين احتجزوا جنودا في القاعدة العسكرية رقم 101 وأطلقوا النار على مواقع حساسة. ودعت السلطات السكان عبر بيان تلي في التلفزيون الرسمي إلى الحفاظ على الهدوء ومباشرة أعمالهم الطبيعية. وكان تبادل لإطلاق النار قد بدأ منتصف الليلة الماضية واستمر حتى 9 صباحا، شمل منطقة القاعدة الجوية 101 التي تتمركز بها قوات تحالف دول الساحل وجنود فيلق إفريقيا الروسية. هذا مستمعينا ننهي هذا الموجز، هذه تمام 8:04.
2: ميديا حصاد اليوم، أمين عزيماني.
1: إلى هنا مستمعينا نكون قد استوفينا مواد حصاد اليوم، ممتنون لحسن الإصغاء والمتابعة طوال ساعتين من الزمن.

شكرا موصول أيضا لمخرجي هذه الحصة عصام الحرافي. لحظات وتواصلون متابعة باقي برامج ميديا، لكن اللحظة أترككم مع فاصل موسيقي لباسنجرز Let Her Go.

مدح النبي أمان الخائف الوجل، فامدحه مرتجلا أو غير مرتجل، ولا تشبب بأوطان ولا دمن، ولا تعرج على ربع ولا طلل، وصف جمال حبيب الله منفردا بوصفه فهو خير الوصف والغزل. ريحانتاه على زهر الربا زهتا، فما لقلبي وذكر البان والأثل. ريحانتاه من الزهراء فاطمة، خير النساء ومن صنو الإمام علي. إذا امتدحت نسيبا من سلالته، فهو النسيب لمدحي سيد الرسل. محمد أفضل الرسل الذي شهدت بفضله أنبياء الأعصر الأول. لم يعده الحسن في خلق وفي خلق، ولم يزل حبه شغلا لكل خلي وقف على سنن المرضي من سنن، فإن فيها شفاء الخبل والخبل. ونزه الفكرة في روضات فكرتها، واجني البلاغة من أغصانها الذلول. الإمام الشيخ شرف الدين مولانا محمد بن سعيد البوصيري رضي الله عنه.

البحر الذي خاضه مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما يقول القطب مولانا أحمد التيجاني الحسني رضي الله عنه، وقفت الأنبياء بساحله، بحار الحقائق التي تجلى الله بها عليه دون غيره من أكابر النبيين والمرسلين، فمن دونهم إلى هلم جرى، فإن تلك الحقائق لو تجلى الله بها للنبيين والمرسلين ولو بأقل قليل منها لصاروا محض العدم في أسرع من لمح البصر، وإنما وقفوا

بساحر تلك التجليات، وهي التجليات التي اختصهم بها من طلوع الجلال والجمال والعظمة والكبرياء. فتلك الحقائق التي هي لهم بالنسبة إلى حقائقه صلى الله عليه وآله وسلم المنكشفة له، خصوصا كالساحر للبحر، فإنهم تكلموا بلسانه صلى الله عليه وآله وسلم لغيبتهم فيه.

قال صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، مصداقا لقوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال بعض الصوفية رضي الله عنهم: وإنما كان صلى الله عليه وآله وسلم أولى بهم من أنفسهم، لأن أنفسهم تدعوهم إلى الهلاك، وهو صلى الله عليه وآله وسلم يدعوهم إلى النجاة. ويترتب على كونه أولى أنه يجب عليهم إيثار طاعته على شهوات نفوسهم وإن شق عليهم، وأن يحبوه أكثر من محبتهم لأنفسهم، ويدخل في ذلك النساء. فمهما تقل في مدحه قل ولا تخف، فلا هو مطرو ولا أنت مطنب، فما خلق الرحمن في الخلق طيبا من الخلق إلا حظه منه أطيب. ألا يا رسول الله يا أكرم الورى، على الله يا من حبه لي مذهب، دعوتك مضطرا فأنت وسيلتي، وظني جميل فيك حاجة يخيب. ألا يا حبيب الله ضاقت مذاهبي، وما لي إلا رحب بابك مهرب. أجرني رسول الله من نوب لها، عيوني تهمي والحشا يتلهب، وكلي عونا فالزمان أتاح لي، خطوبا على قهري أتت تتحزب، عليك صلاة الله يا خير من له، من الملك الأعلى على الخلق منصب، وآلك والصحب الكرام ومن بهم على نهجك الأسنى القويم تدرب. مدى الدهر ما قد لاح للبرق، والحيا طرازان فضي وآخر مذهب. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز التاسعة مساء.
1: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. ونسهل من المغرب في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية، أفاد بلاغ لوزير الداخلية اليوم بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبتدئ في الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 26 2000. البلاغ أضاف أنه سيتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي تصريحات بالترشيح. وفي سياق متصل، كشفت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في بلاغ لها أنها قامت بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر المقبل بإحاطة الأحزاب بالقواعد المؤطرة لمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي خلال مختلف مراحل المسلسل الانتخابي طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها والمبادئ المتعارف عليها في ميدان حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. بالمغرب دائما اعترضت وحدات من البحرية الملكية اليوم على بعد 185 كيلومترا جنوب غرب الداخلة قاربا تقليديا كان على متنه 201 مرشح للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن هؤلاء الأشخاص الذين تم إنقاذهم بينهم نساء وقاصرون نقلوا سالمين إلى قرية الصيد روكشيكو 190 كيلومترا جنوب غرب الداخلة. وفي تصريح نادر شرق أوسطي، ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأعمال العنف التي ارتكبها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة بعدما هاجم العشرات منهم بلدة قصر الفلسطينية اليوم في أحدث حلقة من التوترات المستمرة في الضفة الغربية المحتلة منذ نحو 3 أسابيع. نتنياهو استنكر ما وصفه بأعمال عنف إجرامية ارتكبت في قريتين فلسطينيتين اليوم. وفي قطاع غزة، واصل جيش الاحتلال سلسلة غاراته اليومية اليوم، ادعى أنه استهدف قائدا في حركة حماس داخل مجمع أحد مستشفيات غزة، بينما أفادت السلطات الصحية في القطاع بأن ضربات إسرائيلية في أماكن أخرى أسفرت عن مقتل 3 أشخاص. نبقى في المنطقة دائما لبنان، حيث جدد الأمين العام لحزب الله أمس الجمعة رفضه لاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، مؤكدا أن حزبه المدعوم من طرف إيران والذي خاض حربين مع إسرائيل في السنوات الأخيرة لن يستسلم. قاريا، أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر اليوم استعادة السيطرة تدريجيا على الوضع بوجه متمردين خاضوا مواجهاتهم في نيامي مع الحرس الجمهوري. وأفادت السلطات في بيان يحمل توقيع وزير الدفاع الجنرال ساليف ومودي وطلي عبر تلفزيون وتلي عبر تلفزيون الرسمي أن مجموعة من الجنود المخالفين للتنظيمات العسكرية قاموا باحتجاز بعض رفاقهم في ثكنة القاعدة 101 في نيامي وبإطلاق النار على بعض المواقع الحساسة في المدينة. وتابع البيان أن رد فعل السريع من طرف قوة الدفاع والقوى الأمنية سمح باحتواء هذا التمرد وباستعادة السيطرة تدريجيا على هذه المواقع. في تطورات الحربية الروسية الأوكرانية، قتل ما لا يقل عن 37 شخصا عندما أصابت طائرة مسيرة روسية ليلة الجمعة مستودعا يحتوي على مواد متفجرة عند الأطراف الغربية للعاصمة الأوكرانية كييف، ما أدى إلى حريق كبير وانفجارات متتالية. وقرر الادعاء الأوكراني فتح تحقيق بشبهة الإهمال الجنائية. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقة متعلبة قبرة مجدعة تمدئة، أتمنها لكم إلى اللقاء.
0: ميديا توقع لموسم جديد، وبذلك أخبار تثق بها، آراء لا تخشى قولها، حوارات تفتح النقاش ولا تكتفي بالإجابات الجاهزة، من السياسة إلى المجتمع، من الرياضة إلى الفنون، قصص وجوه وقضايا كما لم ترها من قبل، محتوى أقرب إليك يواكب ما يشغلك أينما كنت. ميديا، موسم جديد، صوت مختلف وكل ما تبحث عنه.
2: Il était une fois le monde arabe. Il était une fois la mémoire de nos peuples et de nos civilisations. Voyage dans le temps, l'autrefois.

0: التحول الأولى تتعلق بالاختيار. لماذا اخترتي تخصص أمراض الكلي بالذات؟ ما هي نقطة التحول التي جعلتك تتجهين لهذا المجال الصعب؟
1: اولا ان هذا المجال لما بدا هو من احدث الاختصاصات، مثلا القلب والطب الباطني والجهاز الهضمي كلهم كانوا قبل من امراض الكلي، فهو مجال علمي كبير، يعني كان يلاه في البدايه ديالو في العالم، واللي كان صعب انه ما كانش في المغرب، وانا كنت يلاه يعني طبيبه داخليه، انا بديت بسرعه يعني في السنه الخامسه، وبديت كنقلب على فين هما امراض الكلي فين يمكن لي نتعلمهم، فما لقيتش هذا التخصص، فقلت ان اكثر التخصصات هو تجمع بين الدقه كما قلت العلميه والبعد الانساني، وكذلك هما غالب الامراض كيمشيو امراض مزمنه، يعني الطبيب كيكون عنده في امراض الكلي واحد ثقل وزن كبير باش يرافق هذا المرض لسنوات ويكون شاهد كما ذكرتي على المعاناه والالم ديالهم. كما انني بديت في المستشفى الجامعي كانوا واحد على الاقل واحد ثلاثة نقاط. الاول هو انه الناس اللي كان عندهم مثلا كيكون عندهم صنعات، واحد المغرب دار واحد تقدم كبير في امراض الكلي، فاللي كان عندهم فشل في الكلي حاد، يعني حاد شنو هو يمكن له يبرى، لا كانوا كبار وحتى الاطفال حتى لي بيبي الصغيرين كيديروا مثلا فشل كلي حاد يمكن لهم يعيشوا كانوا كيموتوا. حنا قلت ما يمكن ليناش نبقى ندير هكا، ولا بدا خصنا نعالجهم خصوصا بالنسبه للاطفال، فبدينا كنصنعوا واحد الليكيد واحد هذا باش نديروا لهم ثلاث ايام اربع ايام واحد الصفيه البريتونيه وكيبراو، فهذا كان كيشجعني. ثاني حاجه انه كانوا المرضى اللي عندهم مرض مزمن في المغرب كله كيتوفاو، علاش؟ لان مازال ما كانتش عندنا التصفيه، فهادو نقاط كبيره علاش انا قلت ما يمكنش، لا بدا خصني نمشي نتعلم هذا التخصص، فتحول حقيقي كان عندي في الوقت.
0: طيب دكتورة أمال برقية، ننتقل للتحول الثاني، المهنة والإنسانية. التعامل اليومي مع مرضى القصور الكلوي، غسيل الكلي، مرهق نفسيا، كيف تحافظين على توازنك بين الطبيبة والإنسانة؟
1: أنا كما كتعرفي مدام خديجة أنه أنا بالنسبة لي الطبيب والإنسان هما واحد، ما يمكنش الطبيب يكون ما يكونش عنده واحد الإنسانية، وأنا كندافع عليها وكنشتغل عليها سنين عديدة، وخصوصا كما ذكرتي بالنسبة للأخلاقيات والديونتولوجيا فهي واجبة، لكن بعد أوقات صحيح أنه تولي تقل على الإحساس وثق المسؤولية كبير، لأن الطبيب المريض لا ما كيحتاج غير الدواء وتجي دير له تصفية، لا كيحتاج أن تسمعي تساعدي تخفي من الألم ديالو الخوف ديالو العائلة ديالو، وكيولي بحال عايش معك، يعني كتولي عندك واحد العائلة أخرى بجميع مشاكلها، وهذا الشيء ماشي معناته أن كل مرة يجيك واحد الانهيار. فأنا مثلا كنتكلف بالأطفال لأن الاختصاص الثاني ديالي هو أمراض الكلي عند الأطفال، فالأطفال يعني أوقات كثيرة ما كنقدرش نستحمل المشاكل ديالهم، كندوز المكتب آخر كنحاول ناخذ جراسي كنحاول نسكت نفسي، أنك تشوفي واحد طفل صغير ومرض ما عندكش فيه واحد القدرات كبيرة وغادي يمشي لواحد المشاكل مثلا تصفية اللي هي صعيبة عند الأطفال قد ما تكونش ممكنة على حسب السن ديالو، كتخصك تقولي للوالدين بأنه هذا الطفل ما عندوش مستقبل غادي يمشي كيفاش غادي يذيب شوية بشوية، وخصك ديما تبقى كلمة طيبة ابتسامة بلا ما تكذبي عليهم، داك التوازن هو صعب كثير كثير باش تقدري انت ديجا راه اثر فيك هذاك الحطات فيك، وما خصكش انت تكوني واحد الطرف انت في التاثير، لا خصك انت تشجعي وتساعدي، وديك علاقه المريض والطبيب هي من اهم الاشياء وخصنا نتعلموها. يعني هذه دراسه هذه علميه، انا كتبت ثلاثه الكتب الفرنسيه والعربيه والانجليزيه، يعني باش الاطباء خصهم تكوين، علاش؟ لان ما كانش عندهم التكوين، عندهم جوج طرق، اما كيسدوا ما كيبغيش يتكلموا صافي ما كاينش، كيخافوا ماشي كيخافوا على راسهم هما براسهم ينهاروا، ثانيا اولا يمشيو يدخلوا معاهم فواحد الاحساس كيكون لهم الطرف ما كيساعدوش العائله. هذا مثال زعما من الامثله اللي هي صعيبه، والتوازن مهم جدا ما بين الانسانيه ديالنا اللي خصنا نحافظوا عليها، وخا سنين كيقول لك لا الطبيب صافي ولفتي، لا ابدا عمرنا ما كنولفوا اننا نبقاو بلاسيد يعني بدون احساس امام هذه الحالات الانسانيه.
0: ما اصعب حاله مرت عليكي وغير غيرت يعني نظرة ديالك للطب للحياة، وكانت بالفعل نقطة تحول بالنسبة للدكتورة أمال برقية؟
1: هو في الحقيقة أنا عندي نظرات كثيرة لخيرات كل مرة تلاحظ في أشياء، لأن لما كنا كنعيشوا هذه المشكلة ديال التصفية مثلا، فالعمل الاجتماعي يعني درنا جمعية ولا لاحظت في الجمعية أنا عندي جوج حاجات، يعني ما خليوش الناس يوصلوا للتصفية، لأن حلي كنعيشوا أن الناس كيوصلوا بسرعة كبيرة وكثيرة مثلا الوقاية، وثانيا الزراعة، فالزراعة كان بالنسبة لي تحدي كبير، لأن ما يمكن ليناش وفي العالم كله إلا في دول اللي ما كان ما عندهاش واحد الطب متقدم، الزراعة والتصفية كيخصهم يمشيو مع بعض. يعني حنا بدينا التصفية، وأنا اللي بديت أول تصفية يعني في مستشفى بن رشد، فلا في الكبار ولا في الصغار كيخصني الزراعة. فالزراعة ما درناها في الأول كان صعب وما كانش الإمكانيات، فكان أولا هذا العمل الاجتماعي وتساعد الناس ودير جمعية ودير أشياء كثيرة في هذا العمل، وكذلك تحاولي تقنعي الناس، فحتى الأطباء ما كانوش كيعرفوا أشنو هي الزراعة، كيفاش يتعاملوا معنا، كيفاش يساعدونا يعني في انقاذ هذه الارواح، كيفاش نقنعوا الناس ان غيمكن لك تحيد ديك الولد شي حد. وهذه كتبين لك بان كاين حدود كثيره، ما كانش ادويه، حدود يعني تبش ديري الزراعه كان تحول ان احسن نقنعوا الجميع، فكان عندنا ضغوطات كبيره وما كانش واحد القانون بحال دابا كينظم بصفه واضحه، فهذا تحدي ان نزعموا نتلاحموا بوحدنا كان شويه صعيب، وخصوصا الان حد الان اللي باقي كنعيشوا انا بالنسبه ليا هو الاطفال. الأطفال اللي ما كيقدروش يديروا الزراعة، والأطفال اللي ما كيقدروش لهم الزراعة وما كيقدروش ناخذهم، غالبا الطفل ما كيقدرش يكون في التصفية. فالآن بالنسبة لي درنا واحد التطورات كبيرة، لكن هذا باقي تحدي كبير مع الأسف اللي ما تغلبناش عليه، وباقي يعني كنواكب هاد الأطفال كما قلتي ونحاول نساعدهم ونكبرهم ونخدهم إلى آخره، ما كيوصلوا المرحلة النهائية كنقول لهم ما عندنا ما نديروا لكم. هذا شوية صعب ثقيل علينا.
0: دكتورة أمل برقية مستعدة لأن ننتقل لي نقطة تحول أخرى، مستعدة؟
1: نعم يعني شو
0: نقطة التحول الموالية تتعلق بالتحديات. دكتورة، نعلم أن هناك خصاصا كبيرا في مراكز تصفية الدم وفي التوعية بأمراض الكلي، ما هو أكبر تحدي تواجهينه في الميدان اليوم؟ وما شاء الله تجربتك طويلة، ولكن هل وصلنا لعتبة الوعي بهذا المرض أم لا زالت هناك ربما مسافات ما بين الوعي بهذا المرض وما بين الواقع؟
1: أنا نأخذ الجزء الأخير من سؤالك، يعني مازالين بعيدين ومازالين مسافات، يعني تحدي أن معظم المرضى يصلون عن الطبيب في المرحلة متقدمة، يعني ما عندنا ما نديرو، يعني كتكون الكلي مشات كان خاصنا نديرو نشتغلو من قبل، وهذا كيرجع لواحد الوعي. وأنا في جميع كتعرف أنا كندير اليوم العالمي للكلي دائما، هذه أكثر من 20 سنة، وكندير اليوم العالمي للتبرع ولا الجمعية كنشتغلو، لكن كنشوف كل سنة على سنة ما كاينش واحد الوعي المتطور، حتى اللي خصنا نعرفو حتى بالنسبة للأطباء راه من أمراض صعبة اللي كيفهموهاش الأطباء، ماشي في المغرب، كنتكلم بصفة عامة مع أنني ممثلة إفريقية في منظمة عالمية، يعني كل شيء يعني صعب شوية لما دخلتيش فيه، هو اللي تقنتي أمراض الكلي شلا عرفتي كل الطب، ما تقنتيهاش ما كتبقاي كتعرفي والو، دونك هادو كيوصلوا مراحل متقدمة حنا كيمكن لينا نقصوا، علاش؟ لأن التحدي هو عبء على الجميع، لأن حتى المراكز بقاو نزيدوهم عدد المرضى في الدياليز كيزداد، دابا حنا تقريبا 40,000، وبالنسبة للزرعة والو ما كتحركش، يعني ما عندناش 5-6-10 في السنة، فهذا ما محسوبش، يعني واحد 40,000 شحال الناس يتسنوا، على الأقل 20,000 يقدروا يتسنوا الزرعة. هاد التحدي ديال المرضى اللي باقيين كيوصلوا بلا ما نعرفوهم. بالنسبه للاطفال حنا اشتغلنا كثير وكان ديال البرنامج يعني التشخيص قبل الولاده، هذا هو تحدي اخر، لان الان ما بقاش الناس كيتولدوا بواحد التشوهات خصوصا في الكلي، كتكوني عارفاها من قبل كتحاولي تعالجيها قبل ما توصل. فحنا اللي اشتغلنا على هذا الموضوع هو تحدي كذلك اجتماعي، لان خصنا نخفوا الضغط على وسائل التغطيه الصحيه، لبقينا غاديين في التصفيه، لانك تعرف التصفيه والزراعه من اغلى العلاجات المكلفه، وهنا كيخصنا تعزيز وسائل التبرامج جرع الكلي، ثقافه التبرع والاستثمار في الوقايه، الوقايه. وحتى الان انا اللي التحدي ديالي الجديد اللي كتعرفيه لانه هو اللقمانه والذكاء الاصطناعي، فكيفاش ندخلوا هذا اللقمانه والذكاء الاصطناعي ونستعملوها، خصوصا انا مثلا في يعني التخصص ديالي وخا كان هم اختصاصات اخرى، فهو ندير الوقايه كيفاش الناس كانت عارفوا الان كاين وسائل جميله جدا اللي غتقدر تنفع المريض، يعني كتعرفيها 5 سنوات 10 سنوات قبل ما يدخل او

0: ما يبان اول تحليل تمام. اللي كيعطيك مرض في الكلي، فحاجه جد مهمه خصنا نشتغلوها.
1: طيب هنا هنا هنا هنا دكتوره، نقطه التحول التي حصلت عندك من خلال هذا المسار، يعني ما شاء الله تخصصات كثيره، تشتغلين في المجتمع المدني، سافرتي كثير، شفتي حالات، يعني شو نقطه التحول التي حصلت على المستوى الانساني بالنسبه للدكتوره امال؟
0: على المستوى الانساني حسيت بانه واخا ندير تنشبع ما كنديروش ما كنوفيوش الدور ديالنا في الحياه خصوصا كطبيب. علاش؟ هو الطبيب، الناس ما كنعرفوش بانه الطبيب ماشي هو المعالج ابدا. الطبيب عنده مسؤوليه اجتماعيه كبيره، مسؤول على صحه الانسان بصفه عامه والمحيط ديالو بصفه خاصه. يعني غديري الرقمنه، غديري الوقايه، غديري التكوين، غديري يعني التوعيه في كل شيء، حتى البيئه اللي ما تكلمت عليها. يعني خاصك تشتغلي ما امكن، ديري جميع المجهودات باش توصلي المعلومه للمواطن. باش علاش؟ لان لقيتيه المعلومه ولا ساعدتيه ولا كونتي الطبيب، فهو غادي نخفوا المرض على من؟ على المريض، لانه هو الحلقه الاخيره احنا بالنسبه لنا. فتنقول لهم انا اللي درت مجهود على الاطباء، فالطبيب ما غاديش ياكل هذاك العلم ديالو، لا المعرفه ديالو والرقمنه، لا غيوصل المريض لا غيستافد منها. فانا بجميع الوسائل حاولت، يعني تفسيرات، الفيديوهات، كتب كاتبه هذيك، خلاص هذيك حاجه نقطه اخرى. انا من اول كتاب بديتو للمريض، ما بديتوش للطبيب، بديتو كيفاش تعايش مع المرض. هنا كيبان لينا هذا، انا بالنسبه لي التحول بدا وكاين، وكاين نقاط كثيره وباقي. كنظن بان على حسب التطور يمكن يبان لنا اشياء كثيره، وهذا اللي كنبغي نقول للناس. يعني انا كنهنيك على هذا الاختيار، يعني نقاط التحول ما خصناش نخافوا منها، اللي جا نمشيو معاه.
1: هاد نقاط التحول دكتور امل برقيه، هل تؤثر يعني مهنيا، هل تؤثر عليك على المستوى الشخصي مثلا؟ هل تغير مسار ربما قراراتك، مواقفك ربما في الحياه، هل لها تاثير هاد نقاط التحول؟ نعم
0: نعم نعم معلوم، لانه كل مره كتكتشفي حاجه كتغيري واحد القرارات ديالك، كل ما تعلمتي حاجه كتبدلي. انا مثلا مشيت ودرت تكوين مكونين في الاخلاقيه الطبيه، حقوق الانسان في الصحه، فحتى العمل ديالي اليومي تغير. فمثلا نعطيك مثال، فمثلا حنا قانون كيجعلك انه ما يدخلوش الناس مع المريض الا اللي قبلوا المريض. حنا كتعرفي في المغرب كيجوا معاه بعض الناس باش تحبسيهم وتقلشيهم وتقنعيهم ما يدخلوش، خاصك تدخل المريض. حتى مثال هذا زعما براتيك، يعني خاصك تدخلو. المغربي ما كيفهمش، ملي كتدخلي المريض او الطفل شي كيبهدل هو في مكانه، كبير ولا صغير، لا كيدير لا في الحريق. مثال يعني كل شيء كتعلميه. إذا بغيتي الزراعة خصك من البداية تحاولي تقنعي الناس، تشري لهم كل حاجة درتيها كتابة، كتبغي تشري لهم كتقول هاك وخا خلا دخل هذا، شوف هذا الفيديو، دير هذه. يعني الزراعة تقنعي العائلة واش ممكن عندكم شي متبرع، وهذا كله تحدي كيعطيك واحد لي كونسيكونس، يعني كتغيير لابد بلا ما تحسي به، هو ماشي ارادي، يقدر يكون هكذا بوحديته. يعني كيجي انك تعلمتيه، درتي واحد التحدي، قبلتيه، اشتغلتي فيه، كيغير العمل ديالك حتى بالنسبه لنفسك. فبعض الاوقات مثلا كيغير الحياه ديالك، يعني اللي كان عندك واحد الاحساس كبير بالنسبه لا سوفرونس ديال الناس ما كتعيشيش مزيان، ما يمكنش. علاش؟ انا ديجا عندي واحد النقطه اللي هي كنبغي نشير ليها. الناس كيقول لك لا فرق ما بين العمل، ما بين زعما حياه عمليه وحياه شخصيه. اللي حنا شحال فينا من واحد، فينا واحد يعني إذا تأثرنا غندخلو مأثرين، كنا فرحانين غندخلو فرحانين، هادشي كله كيأثر على حياتك الشخصية، ما يمكنش ما يأثرش عليها. إيه عندك شي حاجة شغلك بغيتي توصلي لها، ومشروع مثلا زراعة ولا أطفال ولا هذه، ما يمكنش تدخلي للدار وتنساي ما كاين حتى شي حاجة. فيعني حنا خصنا نعرفو هالتوازن، وخصنا نشتغلو عليه ونبداوه صغار. قد ما تعلمتي صغير قد ما كتعيشي احسن. احنا مع الاسف ما تعلمناش هادشي صغار، انا مع الوقت كتغدا وكنزيد.
1: اكيد يعني ما كتكونش نقطة تحول منذ البدايه، ولكن كنعيشوها وكنتغيروا معها، وكنغيروا حتى البوصله ديال حياتنا مع هذه النقاط اللي كنعيشوا نقط التحول. طيب دكتوره، وصلنا للسؤال الصعب، سؤال صعب ربما انساني. أكيد في مريض طلبت منه يبدأ الغسيل وهو رفض، أو عائلة قررت أنها توقف العلاج في لحظة مثل هذه. من يملك القرار الأخير، الطبيب أم المريض؟ وكيف تتعاملين مع إحساس العجز وأسطر تحت العجز لما تشعرين أنك لا تستطيعين إنقاذه؟ سؤال صعب، وربما فيه نقط كثيرة، نقط تحول.
0: نعم هو سؤال صعب فيه، وكتحكم فيه الأخلاقيات الطبية، هو تقريبا مقنن، لكن صعب، هو مقنن تيوري بحال بغيتي تقولي في الكتب وفي الدراسة، لكن في البراكتيك صعب، لأنك انت كتكوني مقتنعة بأن المريض غادي ينقذ حياته إلا دار هاد التصفية، هاد غسيل الكلي. لكن كيكون بعد إذا كان المريض مثلا كامل الأهلية، كيعرف حالته، كتقدر تناقشي معاه، كيقدر هو ياخذ القرار ديالو، كتبقي كتقنعي، لكن ما يمكنلكش تشديه رغم ما وديري ليه التصفيه. فقراره الا كان فاهم، لانه ما بين المسؤوليه ديال الطبيب سي لو كونسونتمون ايكليري بيان كومبري، يعني خصك تفسري ليه على حسابه، ماشي مثلا انت كتكلمي معاه واحد الطريقه عاليه علميه وهذا وتقولي صافي انا تكلمت معاه، لا، خصك تفسري ليه، تبسطي ليه وتحسي وتعاود تسولي بطريقه غير مباشره كيفاش واش فهم، خصو يخصو على المعلومات واضحه كامله على شنو غيجيب له العلاج، شنو خاطر ديالو، ما خصكش تقولي لها كل شيء مزيان، وخصير يقول نتائج إلى الفض أش غيوقع عليه. إذا كان هو قادر وما بغاش، وبعد ما هاد المجهودات كله، فكيكون صعب، كتقدري تستعني بالعائلة والانتوغاج باش يقنعوا، لكن العائلة مادام المريض عنده الأهلية ما عندهاش الحق تتدخل، لا هي لا فائق طبي، يعني حنا كنفسروا ليه هو اللي كاين. لكن كيكون عاود لما كيكون المريض ما قادرش يفهمك مزيان، إما السن إما المرض زايد عليه، فهنا كيكون دور الانتوغاج، العائلة، الفريق الطبي، هو أنهم يعني نتناقشوا ونشوفوا أحسن حل له. لكن دائما كيبقى صعب كما قلت، كيكون حالة ما كتبغيهاش، لأن الطبيب أصعب حاجة عنده هو العجز، العجز أنه يعطي ينقذ المريض، ماشي لازم غير من الموت، يعاونه يساعده على تحمل المرض وعلى الصعوبة دياله. فهو يواجه الأطباء حالات كثيرة، لأن احنا ديما نتمنوا المريض أن ننقذوه، لكن نتعلموا مع الوقت بأنه ماشي ممكن دائما، فاحنا ما كنقلبوش أن نهزموا الموت، لا، احنا نقدموا أفضل ما وصله للعلم. هنا واحد النقطة كذلك، نخفف الألم، لكن كذلك كنبغيو كل شيء موجود في الآن في العلمي، ولو موجود في المغرب ولا خارج المغرب خصنا نجيبوه. وثانيا نحافظ على كرامة المريض جميع المراحل، حتى المريض إلا ما بغاش وتزاد عليه الحالة وحاود بغى، خاصنا نكونوا مستعدين ليه، يعني ما عندناش لو جوجمون، لو جوجمون ما كاينش، يعني ما خاص حنا ماذا بينا يدير داكشي اللي كنبغي، ولكن إلا ما بغاش كتكون شوية الظروف صعبة، لأن كتشوفيه يقدر يساعد نفسه، يقدر يعيش أحسن، ولكن كاينه شي حاجه اللي ما قدرتيش تكمل، او خلط سيكولوجي وخلط اقناع ما قدرتيش تجاوزيها، كيكون شويه صعب.
1: شكرا جزيلا لك دكتور أمال برقية على هذا البوح الجميل، على ما تقومين به من عمل نبيل في نقطة تحول. فعلا دكتورة، تذكرنا اليوم أن الطب ليس فقط دواء، بل هو رحمة، صبر وقرار. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك. شكرا سي دافا. شكرا.
1: مرحبا، أنا خديجة الفحيصي، هكذا نصل إلى نهاية حلقتنا من نقطة التحول. تعلمنا فعلا أن أصعب القرارات هي التي تتعلق بالحياة. نلتقي بكم في قصة تحول جديدة.

0: أنتم في الاستماع لميديا، نشرة العاشرة مساء.
1: أهلا بكم العاشرة، ومعكم في تقديمها محمد الغول، وهذه أبرز العناوين. في المغرب، الإعلان عن موعد إيداع ترشيحات الانتخابات التشريعية، والتي تتميز بأنها ستتم على مرحلتين، إلكترونية ثم مباشرة، وارتباطا اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تحدد القواعد القانونية.

0: معونيته للتعامل مع هذه المعطيات بمناسبة هذه الانتخابات. النيجر، هدوء حذر في العاصمة نيامي بعد مواجهة عسكرية ربطتها السلطات بمحاولة تمرد لمجموعات عسكرية. وزارة الدفاع قالت أنها تمكنت من احتواء الوضع واستعادة السيطرة. المتطرفون والمستوطنون الإسرائيليون يصعدون من اعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة. وفي تصريح نادر، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يندد بعنف المستوطنين ويصفه بالأعمال الإجرامية. في رياضة العاشرة نهتم في النشرة بعالم الفورمولا 1. البطل الحالي البريطاني لاندو نوريس يمدد عقده مع فريق ماكلارين حتى العام 30 و2000. إلى تفاصيل العاشرة، ونستهل ملفاتها من المغرب والانتخابات التشريعية. في إطار الإعداد لهذه الانتخابات، أفاد بلاغ لوزير الداخلية اليوم بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبتدئ في الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 جوتمبر 2026. البلاغ أضاف أنه سيتم إيداع التصريحات الترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع تصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي تصريحات بالترشيح. وفي سياق متصل، كشفت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في بلاغ لها أنها قامت وبمناسبة هذه الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 جوتمبر المقبل بإحاطة الأحزاب بالقواعد المؤطرة لمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي خلال مختلف مراحل المسلسل الانتخابي طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها والمبادئ المتعارف عليها في ميدان حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. اقتراب الموعد الانتخابي يطرح معه دائما نقاشات متعددة مرتبطة بالبرامج الانتخابية للأحزاب، وأكد حضور بعض من القضايا الفئوية ومنها ملف المتقاعدين وعدد من القضايا الاجتماعية العالقة في المغرب. المزيد من التفاصيل في تقرير زهير التومية.
1: إصلاح منظومة التقاعد وتعميم حق التقاعد على المحرومين منه من بين الالتزامات التي عجزت الحكومة على الوفاء بها وهي على بعد بضعة أسابيع من انتهاء ولاية، ويبقى الأمل معقودا على الانتخابات التشريعية المقبلة لتتمخض عنها حكومة قادرة على تنفيذ هذه الإصلاحات. جلال القسمي، متقاعد من مدينة الدار البيضاء.
2: في 1995 طرحت المشكلة ديال إصلاح أنظمة التقاعد، وحسب من 1995 إلى يومنا هذا راه ولا عمر ديال راجل، وأنا كنت عضو في لجنة ديال نزاعة الشغل، حطوني في هاد أنظمة التقاعد ولكن راه ما كاينش الكلام في كلام.
1: بين الإصلاح الهيكلي لمنظومة التقاعد وتطلعات بتحسين وضعية المتقاعدين تتلخص مطالب هذه الفئة ونحن على مشارف الاستحقاق الانتخابي.
3: لا بد من المشاركة السياسية ديال المتقاعدين والأرامل باش يكون عندهم اللي تمثلهم داخل قبة البرلمان، باش يكون عندهم واحد الكلمة اللي غادي تنصفهم حول هذا التهميش اللي طال المتقاعدين المطالب ديالنا، وهي إصلاح صندوق التقاعد والزيادة في الأجور اللي هي هزيلة لبعض المتقاعدين.
4: المتقاعد توا يتمتع مسائل اجتماعية، صالة النقل، واحد الثمن رمزي تكون مثلا نوادي للمتقاعد فين يمارس هواية ديالو رياضة أو ما شابه ذلك. المتقاعد كيسالب شكل كيمشي يسالب الحيط كيلعب يلعب الدم ولا الكارت، هادشي اللي كاين.
1: مطالب قد تجد صداها في برامج الأحزاب المتنافسة في انتظار بلورتها إلى سياسات وقوانين ملزمة تصب في مصلحة المتقاعدين.
0: نبقى بالمغرب، حيث اعترضت وحدات من البحرية الملكية اليوم على بعد 185 كيلومترا جنوب غرب الداخلة قاربا تقليديا كان على متنه 201 مرشح للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن هؤلاء الأشخاص الذين تم إنقاذهم وبينهم نساء وقاصرون نقلوا سالمين إلى قرية الصيد روكشيكو 190 كيلومترا جنوب غرب الداخلة. في الجزائر يتواصل اليوم كذلك مسلسل الحرائق المأساوية بخسائرها البشرية الفادحة. مصالح الحماية المدنية الجزائرية أعلنت تسجيلها اليوم ل43 حريقا شملت الغطاء النباتي كما المحاصيل الزراعية.

0: تم إخماد 30 منها حسب هذه المصالح، فيما تستمر نشطة 13 بؤرة حريق تتوزع على 5 ولايات، وهي جيجل ب9 حرائق، وسكيكدا بحريق واحد، وميلا بحريق واحد، والمغير بحريق واحد، إضافة للسطيف بحريق واحد. استمرار هذه الحرائق أدت اليوم إلى إغلاق الطريق السيار على مقطعه الرابط بين ولايتي الطرف وعنابة حسب السلطات الجزائرية دائما. وفي شؤون القارة، عاد الهدوء الحذر إلى العاصمة النيجيريانية نيامي بعد سماع دوي الشبكات المسلحة منذ الصباح. الشبكات نسبتها السلطات إلى محاولة تمرد قامت بها مجموعة من الجنود، بينما أكدت وزارة الدفاع سيطرتها على الوضع. وحول هذه التطورات نستمع لمحمد الأمين مبروك، أكاديمي وباحث في الشؤون الإفريقية من واكشوط، حاوره محفوظ ولتسالك.
1: سيطرت القوات الموالية للمجلس العسكري الوضع الميداني يفسر تماسك القيادة العسكرية والأمنية خلف الجنرال عبد الرحمن تشياني. فالتمرد ظل محدودا في أماكن محدودة من العاصمة نيامي، وهذا يفسر أن القوات المسلحة النيجيرية تقف وراء الجنرال تشياني وتدعمه. وقد أدركت سلطات في النيجر أن السيطرة على المؤسسات والمراكز المهمة مثل القصر الرئاسي هو مفتاح السيطرة الفعلية على الميدان، ورقم انقطاع بث الإذاعة والتلفزيون الحكوميين لفترة قصيرة، إلا أن القوات المسلحة استطاعت أن تعيد البث وتطمئن المواطنين. ولذلك يمكن القول أن محدودية العناصر المتمردة والخبرة المتراكمة للسلطات في إدارة الأزمات الأمنية كانت من الأسباب المهمة التي منعت التمرد من التحول إلى أزمة دولة. وبالتالي استطاعت الحكومة أن تسيطر على الوضع في البلاد وتعيد الأمور إلى نصابها.
0: بواصل ملفات العشرة، شرق أوسطية، من التصعيد المتواصل لاعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، آخره مهاجمة أعداد منهم اليوم بلدة قصرة الفلسطينية. وفي تصريح نادر، ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأعمال العنف التي ارتكبها المستوطنون، مستنكرا ما وصفه بأعمال عنف إجرامية ارتكبت في قريتين فلسطينيتين. المزيد حول الوضع في الضفة الغربية المحتلة واعتداءات المستوطنين في متابعة مراسلنا من رام الله ماجد سعيد.
2: بعد يوم من مقتل 3 فلسطينيين قرب جنين شمال الضفة الغربية في قصف جوي إسرائيلي، لا يزال التصعيد من الجيش والمستوطنين يسيطر على الأوضاع في الضفة. ففي الوقت الذي يواصل فيه الجيش الإسرائيلي مداهماته واعتقالاته التي طالت 13 فلسطينيا، فقد أوقعت هذه الاقتحامات وهجمات المستوطنين عددا من الإصابات في صفوف الفلسطينيين. أبرز هذه الهجمات ما جرى في بلدتي قصرى وجلود المتلاصقتين والواقعتين جنوب نابلس شمال الضفة الغربية، حيث نفذ العشرات من المستوطنين هجوما على الفلسطينيين هناك، ما أدى إلى إصابة 9 فلسطينيين وصحفيين أجنبيين، كما يوضح أحد المصابين في هجوم المستوطنين محمود الطباسي.
3: اجوا عندنا صحفي عملوا تقرير شو اللي صار معنا، قاعدين بيصوروا بيعملوا في تقرير، واعتبرنا أن سيارة مستوطنين يجوا من الثمين فهالعصوب بلشوا فينا ضرب بدون أي سابق انذار.
2: هجمات المستوطنين التي أصيب فيها أيضا 7 فلسطينيين آخرين تهدف إلى إرساء واقع جديد في الضفة الغربية يقوم على فكرة التهجير، كما يقول الباحث السياسي سامر عنبتاوي.
4: الهجوم المكرر على قصرة وعلى مناطق أخرى في الضفة الغربية يثبت أمر هام جدا أن المستوطنون الآن يحاولون تثبيت أمر على أرض الواقع، وهذا يوضح أن البرنامج مخطط باتجاهات مختلفة للسيطرة على مواقع وتهجير هؤلاء باتجاه المدن.
2: هذا التهجير تجاهر به حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل باعتباره شكلا مهما من أشكال حسم الصراع مع الفلسطينيين. لميديا ماجد سعيد، رام الله.
0: في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، قتل ما لا يقل عن 37 شخصا عندما أصابت طائرة مسيرة روسية ليلة الجمعة مسودعا يحتوي على مواد متفجرة عند الأطراف الغربية للعاصمة الأوكرانية كييف، ما أدى إلى حريق هائل وانفجارات متتالية. وحول هذا التصعيد الروسي وإمكانات أوكرانيا للرد، يحدثنا من كييف عماد أبو الروب مدير المركز الأوكراني للحوار.
5: قرابة كل ساعة تقع أو

0: بجواره كان مخزن للأسلحة، والآن الرئيس الأوكراني طلب من الجهات الرسمية التحقيق في كيفية وضع مثل هذه الذخائر والمستودعات العسكرية قريبة من المباني السكنية. بكل الأحوال يعني حقيقة إن هذه الهجمات التي تستهدف ليس فقط مراكز لوجستية أو موانئ في أوكرانيا، بل باتت تستهدف حتى مخازن الطعام، وهذا ما جعل نائب رئيس مجلس الدوما يقول أن على روسيا تكثيف هجماتها على المدنيين حتى تضغط عليهم ليضغطوا على الحكومة بتغييرها أو قبول الهزيمة في هذه الحرب. هذا الأمر مقلق، وللأسف العالم ينظر ويترقب دون أن نجد حراك دولي لبدء ودعم مسار التفاوض بين الجانبين.
1: نصل اللحظة مستمعينا إلى الصفحة الرياضية للعاشرة، وفيها بطل العالم الحالي لرياضة الفورمولا 1 البريطاني لاندو نوريس يمدد عقده مع فريق ماكلارين حتى العام 30 و2000. التفاصيل معك الزميل يوسف شاطر.
2: لاندو نوريس بطل العالم في سباقات الفورمولا 1 جدد عقده مع فريق ماكلارين لأربعة مواسم إضافية على الأقل، مع إمكانية تمديده لسنوات أخرى ليواصل بذلك مسيرته مع الفريق الذي احتضنه منذ بدايته في عالم سباقات السيارات قبل نحو عقد من الزمن. السائق البريطاني البالغ من العمر 26 عاما يعيش حاليا فترة تألق لافتة بعد بداية صعبة لموسم 2026، إذ حقق انتصارين متتاليين في جائزتي المجر وهولندا، مؤكدا استعادة مستواه القوي. وللاحتفاء بالتجديد حصل نوريس على سيارة MCL39 التي قادها خلال موسم التتويج في بادرة رمزية من الفريق. ماكلارين ضمن بذلك استمرارية ثنائيه الأساسي بعدما كان الأسترالي أوسكار بياستري قد مدد عقده منذ العام الماضي. وأكد مدير الفريق أندريا ستيلا أن نوريس يجمع بين السرعة الطبيعية والنضج والثبات، مشددا على أن استمراره يعزز ثقة ماكلارين في المشروع الذي تسير عليه خلال السنوات المقبلة. سوق انتقالات السائقين يبدو مغلقا بشكل كبير داخل فرق المقدمة بعد تمديد نوريس مع ماكلارين وماكس فيرستابن مع ريد بول، فضلا عن استمرار شارل لوكلير مع فيراري. ويعكس هذا الاتجاه رغبة الفرق والنجوم في الاستقرار، خصوصا مع التغيير التقنية التي عرفتها الفورمولا 1 في 2026.
1: شكرا لك الزميل يوسف شاطر. معك نصل لختام كل ملفات العاشرة، شاكر لكم مستمعين حسن المتابعة والاهتمام. يبقوا معنا في المتابعة برامج إذاعة ميديا متواصلة لحظات، وتلتقون برنامج نجم الروك، البرنامج الموسيقي لبرايان أدامز. إلى اللقاء. Four decades on the global stage. 100 million records sold. Brian Adams. The definitive story of a life in music with Brian Adams. Morocco. Welcome to the Brian Adams Radio Show. Exclusively on Medi One. Medi One, la radio de toutes les générations. It's me, Brian Adams, and I've got 3 hours of great rock and roll queued up right here on Medi One. Ready? Let's go. Today, we're going to kick off the show with Mr. Tom Petty. You know, sometimes the difference between a good song and a great song can be one line. Tom had a rough idea for this next one for quite a while. Originally called Indiana Girl. Not bad, but not exactly unforgettable either. But when Tom changed...

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. نسهل الموجز بالعلاقات المغربية السنغالية، حيث أكد وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج بجمهورية السنغال الشيخ نيانغ أن المغرب والسنغال تجمعهما علاقات متينة وغنية ومستمرة وتكتسي طابعا فريدا في إفريقيا. تأكد الوزير السنغالي جاء خلال حديث للصحافة في عقب مباحثاته اليوم بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، حيث أشار إلى أن علاقات البلدين علاقة وطيدة تتطور وفق الانتظارات قائدي البلدين. وفي نفس السياق، هذه المرة العلاقات المغربية الكونغولية، حيث أكدت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريز كايكومبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. الوزيرة عقب مباحثاتها السبت بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة عبرت عن ارتياحها لكون الصداقة التي تجمع بين البلدين تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة وتشبث راسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا، قالت الوزيرة. في المغرب، وفي إطار الإعداد لانتخابات التشريعية، أفاد بلاغ لوزير الداخلية السبت بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبتدئ في الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 أغسطس الجاري وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء.

0: شتنبر 26 أو 2000. البلاغ أضاف أنه سيتم إيضاع تصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي تصريحات بالترشيح. في المغرب دائما اعترضت وحدات من البحرية الملكية السبت على بعد 185 كيلومترا جنوب غرب الداخلة قاربا تقليديا كعلى على متنه 201 مرشح للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن هؤلاء الأشخاص الذين تم إنقاذهم وبينهم نساء وقاصرون نقلوا سالمين إلى قرية الصيد روكوشيكو 190 كيلومترا جنوب غرب الداخلة. في تصريح نادر ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأعمال العنف التي ارتكبها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة بعدما هاجم العشرات منهم بلدة قصر الفلسطينية السبت في أحدث حلقة من التوترات المستمرة منذ نحو 3 أسابيع. نتنياهو استنكر ما وصفه بأعمال عنف إجرامية ارتكبت في قريتين فلسطينيتين. وصل الإسلنديون السبت التصويت في استفتاء على إعادة إطلاق مفاوضات انضمام بلادهم إلى الاتحاد الأوروبي في استحقاق حاسم تتابعه بروكسل عن كثب. وكانت الجزيرة وعقب الأزمة المالية التي أطاحت باقتصادها البالغ عدد سكانها نحو 400,000 نسمة تقدمت بطلب للانضمام للاتحاد الأوروبي العام 2009، لكن المفاوضات جمدت العام 2013 مع وصول حكومة مشككة في جدوى انضمام أو الانضمام للاتحاد الأوروبي. وبعد 13 عاما تبدو نتيجة الاستفتاء غير محسومة، إذ تظهر أحدث استطلاعات الرأي تقاربا كبيرا بين مؤيد الانضمام ومعارضيه. ارتفعت السبت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية المدمرة التي اجتاحت مناطق حدودية بين النيبال والصين إلى حوالي 700 قتيل، فيما لا يزال نحو 3000 شخص في عداد المفقودين وسط صعوبات كبيرة تواجه عمليات البحث والإنقاذ. ختام الموجز مستمعينا، بقيت رفقتي ممتعة لباقي برامج إذاعة تمد، أتمنى لكم إلى اللقاء.
1: لأن بعض الأماكن تروى ولا تكتشف فقط. كارت بوستال، رحلة عبر مدن المغرب، نقترب من التفاصيل التي لا تظهر في الخرائط، نكتشف وجها آخر للأماكن فتتحول المدن إلى حكايات. كارت بوستال مع أسماء بشري، كل سبت وأحد من 2:30 بعد الزوال على ميديا.
2: سبورت ميوزيك ميديا ديجيتال فيلتر.